يوم العزة والكرامة، تحية فخر وإعزاز لكل من شارك في حرب أكتوبر المدينة. كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 90.

انتصار حافل لجنود بواسل بذلوا أرواحهم فداء للوطن، فرحلت أجسادهم وبقيت أعمالهم. ذكرى نصر أكتوبر المجيد، كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 90.

ولا يمضي جلال الخالدين. تعالى الله كان السحر فيهم، أليسوا للحجارة منطقين. وآثار الرجال إذا تناهت إلى التاريخ خير الحاكمين.

كم ذا يكابد عاشق ويلاقي في حب مصر كثيرة العشاق، وتهزني ذكرى المروءة والندى بين الشمائل هزة المشتاق. إني لا أحمل في هواك صبابة يا مصر قد خرجت عن الأطواق.

إنما مصر إليكم وبكم، وحقوق البر أولى بالقضاء. عصركم حر ومستقبلكم في يمين الله خير الأمناء. فاطلبوا المجد على الأرض، فإن هي ضاقت فاطلبوه في السماء.

0: لست أظنكم تتوقعون مني أن أقف أمامكم لكي نتفاخر معا ونتباهى بما حققناه في 11 يوما من أهم وأخطر بل أعظم وأمجد أيام تاريخ
1: أكتوبر 73. كل عام وأنتم بخير. الراديو 90-90.
2: أقسم بالله العظيم أن أكون جنديا وفيا لجمهورية مصر العربية.

0: على مر التاريخ يكون لدى المقاتل المصري دون سائر مقاتل الأرض عقيدة قتالية راسخة بأهمية كل حبة رمال من أرض الوطن. تلك العقيدة تتوارثها الأجيال عبر الزمان وإلى يومنا هذا، وستظل راسخة إلى الأبد.
1: وما زلت أقول
2: قسما بالله،
1: العين بالعين
2: اللي حيقرب لها،
1: والسن بالسن، والعمق بالعمق،
2: لا أشيل من فوق وش الأرض.
0: أكتوبر 73، كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 90.

المعركة ما انتهتش، المعركة ما زالت موجودة بمفردات مختلفة. كان الأول العدو واضح والخصم واضح، دلوقتي لا، دلوقتي بقى مش واضح، بقى معانا وجوانا، واستطاعوا بالفكر إن هم ينشئوا عدو جوانا يعيش بقتلنا، يعيش بقتلنا ويتبني بهدمنا. جزء كبير من التحدي هو بناء وعينا، بناء وعينا.

0: في الوقت ده كان الخسائر كتير، الضحايا سقطوا قتلى أو مصابين كانوا بالألفات، وبالتالي ده كان بالنسبة لهم أمر غير مستعدين لتكراره مرة تانية. وإذا كان الجيش المصري قدر يعملها مرة فهو حيبقى قادر يعملها كل مرة.
1: أكتوبر 73، كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 90.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصر.

أكتوبر 73، الكبرياء، العزة والفخر. كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 90.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لتسعة الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: تسعي لسه الصوم.
1: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد كل حد وثلاث وخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90 ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليوم ميديا. بلاد لا تقبل الهزيمة، دمت يا مصر أبية، كل عام وأنتم بخير. بالراديو 90 90.

تسوى قلب.

0: إن القوات المسلحة المصرية قامت بمعجزة على أي مقياس عسكري. إن التاريخ العسكري سوف يتوقف طويلا بالفحص والدرس أمام عملية يوم السادس من أكتوبر سنة 73، حين تمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس الصعب واجتياح خط بارليف المنيع وإقامة رؤوس جسور لها على الضفة الشرقية من القناة، بعد أن أفقدت العدو توازنه كما قلت في 6 ساعات.
1: أكتوبر 73، كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة صباحا مع وفاء شهبور.
1: في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى 53 لانتصارات أكتوبر المجيدة، الرئيس عبد الفتاح السيسي ترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة. وخلال الاجتماع هنأ الرئيس السيسي رجال القوات المسلحة بهذه المناسبة، مؤكدا أهمية الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي للقوات المسلحة بما يمكنها من أداء مهامها في الدفاع عن الوطن وصون مقدساته وحماية مقدراته، لا سيما في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات ومتغيرات غير مسبوقة. وفي كلمته بمناسبة الذكرى 53 لانتصارات أكتوبر المجيدة، أكد الرئيس السيسي أن نصر أكتوبر العظيم كان ثمرة سنوات من العمل الدؤوب والإعداد المتقن، موجها التحية لأرواح شهداء مصر الأبرار وأسرهم، مؤكدا أن مصر لن تنسى أبدا أبناءها الأوفياء وستظل ملتزمة بتقديم كل أشكال الدعم لهم. وخلال كلمته أيضا أكد الرئيس السيسي أنه على علم بالأعباء المعيشية التي تثقل كاهل الأسرة المصرية، معربا عن تقديره لصبرهم وتحملهم. وأشار الرئيس إلى أن الدولة لم ترتدي الاكتفاء بإدارة المشكلة المتراكمة عبر عقود طويلة دون حلها، موضحا أنه تم اختيار الطريق الأصعب بأن تحمل الدولة مسؤولية الإصلاح ومواجهة التحديات ووضع حلول جذرية لها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح بأنه تم نقل قاذفة أمريكية من قاعدة تأثير فورد الجوية في بريطانيا بسبب تهديد مرتبط بإيران. اقتصاديا، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي استعرض ملامح استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر 2027-2030، مؤكدا أن جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر يمثل ركيزة أساسية في برنامج عمل الحكومة لتحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة والمستدامة. ورياضيا، الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يختتم تدريباته مساء اليوم استعدادا لمواجهة بترول أسيوط المقرر إقامتها غدا الأربعاء ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 20.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.
2: ربما جاء يوم نجلس فيه معا لا لكي نتفاخر ونتباهى، ولكن لكي نتذكر ونذكر ونعلم أولادنا وأحفادنا جيلا بعد جيل قصة الكفاح ومشاق، مرارة الهزيمة وآلامها، وحلاوة النصر وآمان.
0: أكتوبر 73، كل عام وأنتم بخير. الراديو 90-90.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك لإنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: مع هيئة سلامة الغذاء كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها. الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السلامة في العلامة،
2: السلامة في العلامة.
3: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190 190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
0: اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: صباح الخير يلي معانا، صباح الفل، واهلا بيكم في حلقه جديده من صباحكم مطرحك على الراديو 99 اف ام. معكم احمد يونس من دلوقتي ولمده ساعتين ان شاء الله يكونوا ساعتين حلوين جدا. كل سنه وكل المستمعين الكرام وكل الصبحويه وكل مصر بالف خير في ذكرى انتصارات اكتوبر. النهارده يوم عظيم جدا وحلقه ان شاء الله تنال اعجاب حضراتكم. يلا بينا نبدا حلقتنا النهارده بيونس وزتون ومغامره جديده. تعالوا يلا بينا نسمعها، وصباح الفل لكل اللي بيسمعها.
1: صباح الخير يا اصدقائي الاعزاء، واهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده من يونس وزتون. صباح الفل يا يونس.
2: اهلا اهلا مستر زتون.
1: زيك يا يونس، عامل ايه؟
2: انا كويس الحمد لله تمام. انا لما بشوفك وبقابل صحابنا كل يوم انا ببقى مبسوط جدا.
1: ايوه يا يونس، وعايزك بقى تبقى تقول لي مين اصحابنا اللي بيسلموا علي، عشان انا ببسط قوي لما بشوفك.
2: خليهم اقول لهم يكتبوا اساميهم بقى في الكومنتس. يلا قول لهم دلوقتي، قول لهم
1: اكتبوا اساميكم يا اصحابي في الكومنتس عشان نقولها في الحلقات بعد كده ونسلم عليكم واحد واحد.
2: اتفقنا اتفقنا.
1: بقول لك يا يونس، صحيح في حاجة عمال ادور عليها على الانترنت مش لاقيها خالص، عايز اشتريها.
2: هو انت بتدخل على الانترنت تدور على حاجة؟ يعني ايه؟ هو انت مفروض واحد عيل زيك صغير يدخل على الانترنت يدور، ولا انت بتخلي ماما اللي تدور لك؟
1: ايوه بخلي ماما تدور.
2: بدأناها يعني بالكذب، ما علينا. عايز ايه؟ بتدور على ايه؟ قول لي عشان لو حاجة اعرف اجيبها لك اجيبها لك. انا ايه؟
1: طيب حلو قوي، يا ريت بقى تدور لي على آلة الزمن.
2: آلة الزمن؟
1: ايوه.
2: ودي قال لحد قال لك انها بتتباع؟
1: انت بتضحك عليا يا يونس، انا محتاجها جدا.
2: عايز ايه يا اخويا من آلة الزمن؟ قول لي يا استاذ، محتاج آلة الزمن في ايه؟ عايز ترجع للماضي تصلح الغلطات؟
1: لا لا لا خالص، انا عايز اروح المستقبل عشان اكبر بقى واخلص دراسه واريح من المذاكره واخد العربيه من بابا واسوقها واركب القطار اللي هو في الملاهي الكبير ده اللي ما ينفعش يركبه غير الكبار بس، وعايز اعمل حاجات كتير قوي.
2: كل ده عايز تعمل؟ كل ده عايز آلة الزمن عشان تعمله؟
1: ايوه يا يونس، ما انا كل ما اقول لماما انا عايز اعمل كذا او عايز اعمل الحاجات دي تقول انت لسه صغنطط.
2: صغير يعني؟
1: ايوه. من فضلك يا يونس بقى قول لي آلة الزمن دي بتتباع فين، عشان الموضوع ده يعني فيري امبورتنت بالنسبه لي.
2: بص يا زيتون، هي ما بتتباعش يا زيتون للاسف.
1: ايه؟ ما بتتباعش؟
2: ما بتتباعش.
1: لا انت بتهزر يا يونس.
2: لا هي موجوده في حته واحده بس.
1: فين؟
2: في الافلام.
1: في الافلام؟ طب احلف كده.
2: والله مع انها ما تستاهلش انها احلف يعني، بس هي الافلام الخيال العلمي، الحاجات اللي مش حقيقيه. للمره المليون يا زيتون اقول لك، مش كل حاجه بنشوفها في الافلام بتحصل. مفيش يا زيتون في الحقيقه سوبرمان، مفيش في الحقيقه سبايدر مان، مفيش في الحقيقه باتمان، مفيش تايم ماشين اللي هي آلة الزمن. كل الحاجات دي مش حقيقيه، دي افلام شغل تمثيل في تمثيل. انت حزنت ليه؟ في ايه؟ طيب
1: اصل انا زهقت بقى يا يونس، ان انا صغير عايز اكبر بسرعه بقى يا يونس.
2: انت عايز تكبر ليه يا زيتون؟ يا حبيبي انت الايام اللي انت فيها دي جميله، كل سن جميل. انا في سني في حاجات حلوه بتناسبني، الحاجات اللي تناسبك دلوقتي انا ما ينفعش اعملها. كل سن ليه حاجات بتاعته حلوه، وعلى فكره كل سن في حاجات متعبه برضو. هو انت فاكر ان انت لما تكبر هتبقى قاعد يعني؟ انت بتقول عايز تخلص مذاكره، طب ما انت تشتغل. هو باباك ما بيشتغلش وبيروح الشغل ويجي تعبان ومرهق ومجهد.
1: هو صراحة فعلا بيحصل كده، بيبقى جاي تعبان ومرهق.
2: يعني نفهم من الكلام ان كل سن ليه تعب برضه، وكل سن في حاجة حلوة. وانت دلوقتي طفل يا زيتون، تستمتع بالطفولة الجميلة والحاجات اللي ربنا اداها للطفل كلها، والالعاب يا سيدي ان كان على الرولر كوستر والقطر اللي انت بتخاف منه ده هتكبر وتركبه. ما في قطر للاطفال برضه يعني.
1: ايوه صح، الافعواني ده.
2: هو ده، هو بعيده. خلاص يا زيتون،
1: خلاص انا هستمتع بطفولتي بقى يا يونس.
2: ايوه الله عليك، استمتع بطفولتك، انت في احلى سن يا زيتون هتعيشه. وان كان على انك تكبر يا سيدي هتكبر، كل شويه تزود الاكل شويه وهتكبر يا عم.
1: خلاص يا يونس، انا اقتنعت بكلامك. وانتوا كمان يا اصحابي يا ريت كلكم تستمتعوا بطفولتكم، تفرحوا كده وتبقوا سعداء ومبسوطين، وتتابعوا البرنامج بتاعنا على طول على صفحة كوكب يونس وزيتون على فيسبوك.
2: اتغديت امبارح. اتغديت امبارح.
1: امبارح؟
2: امبارح
1: فاصوليا خضراء.
2: ايه ده، انت بقيت بتاكل الخضار؟
1: ايوه يا يونس.
2: لا لا لا لا لا، في تغيير عظيم.
1: انا بقيت اقول لماما، يا ماما من فضلك اعملي لنا خضار علشان انا بحب الحاجة المفيدة اللي ان انت بتعمليها، اكلك
2: لا لا لا لا، في تغيير في شخصية زيتون. ده احنا السيزن اللي فات كنا بنتخانق عشان تاكل سلطة وتاكل خضار. لا لا لا، زيتون كبر كده كده شطور.
1: شكرا يونس، شكرا.
2: عيش عيش.
1: سلام يا صحابي.
2: سلام.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: زيت كاسترول بتختاره حسب عربيتك، لو عربيتك سبور يبقى اتش لانه بيدي اقصى اداء، لو عربيتك جديدة يبقى ماجناتك لانه بيديلك حماية مستمرة كل مرة تدور العربية، لو عربيتك عاملة كيلومترات عالية يبقى جي تي اكس عشان يزود عمر عربيتك ويحافظ عليها. كاسترول بخبرة اكتر من 125 سنة في 150 بلد دلوقتي في كل حتة في مصر. كاسترول الفرق كبير. رقم التسجيل الضريبي 558-081-134.
3: صباحكم مطرحك استقلال. We play this.

0: Start your day with Ahmed Yunus. صباح الخير من جديد. انتوا معرفة صباحكم مطرحك على راديو 90 FM. وتعالوا نروح لتقريرنا المروري الصباحي مع الزميل العزيز محمد صابر. يا صابر صباح الفل.
1: صباح الورد يا استاذ احمد. يوم طيب ومشفق لحضرتك والاستاذ المستمعين الكرام.
0: خبرنا ايه مروريا؟ وكل سنة وانت طيب. اولا
1: كل سنة وانت طيب والاستاذ المستمعين بخير وبسعادة دايما. انا عايز اطمن سيادتك والاستاذ المستمعين استاذ احمد ان الحركة المرورية النهاردة على كافة محاور محافظات الوجه البحري والإبلي والطرق المؤديه اليهم بتعمل بشكل طبيعي. بعض الاحجام المعتاده معانا عند طريق الزراعي القادم من محافظات الوجه البحري متجه الى مدخل شبرا الخيمه وميدان المؤسسه، عشان كده بنروح نستخدم النهارده محور بنها الحر. قطاعات الطرق الدائريه بتعمل بشكل طبيعي عدا بعض الكثافات اعلى مناطق دائري الخصوص والمرج والسلام، والاتجاه الاخر اعلى مناطق بشتيل، وبعض الاحجام اعلى مناطق الخنيسه والمنيب ومناطق البساتين. في نطاق محافظه الجيزه منزل محور صفت بعض الكثافات المتجه لجامعه القاهره، يبقى اسرع طريق هيكون متجه لجامعة القاهرة هنستخدمه دلوقتي هو منزل محور أحمد عرابي. بعض الكثافات أمام محطة متر منيبي المتجه إلى مناطق البحر الأعظم، أسرع طريق دلوقتي هو هيكون طريق أبو النمرس أو هنستخدم مناطق البحر مناطق ربيع الجيزي. في نطاق محافظة القاهرة بعض الكثافات أعلى كوبري حدائق القبة وأعلى كوبري حلمية الزيتون، أسرع طريق دلوقتي لمدارس المطرية والأميرية هنروح نستخدم على طول دلوقتي كوبري سرايا القبة، أسرع طريق دلوقتي عند منطقة استاد السلام المتجه لجامعات العبور والشروق ومناطق السلام هنروح نستخدم دلوقتي محور سعد الدين الشاذلي. بعض الكثافات في نطاق شارع المساق في زهراء مدينة نصر المتجه إلى مناطق مدارس الحي السابع والحي الثامن والحي السادس في مناطق مدينة نصر، أسرع طريق دلوقتي هيكون بديل هو كوبري جاردينيا، أو هنروح نستخدم النهاردة محور الوفاء والأمل. أسرع طريق دلوقتي هيكون بديل لكورنيش النيل عند بعض الكثافات في منطقة رود الفرج وشارع شبرا بعض الكثافات، عشان كده اللي رايح مدارس شارع مناطق شارع شبرا وأحمد حلمي ومناطق السبتية هروح نستخدم امتداد أحمد حلمي، ده هيكون بديل. الكباري بقى اللي بتنقل الحركة المرورية ما بين القاهرة والجيزة جامعها النهاردة بيعمل بشكل طبيعي. شارع رمسيس بعض الكثافات عند مناطق مدارس غمرة، يبقى اللي رايح مدارس الظاهر هروح نستخدم دلوقتي شارع أحمد سعيد هيكون بديل. باقي الحركة المرورية بتعمل بشكل طبيعي وكافة الطرق والمحاور المؤدية للمدارس والجامعات بتعمل بشكل طبيعي، ما عندناش أي مؤثرات سوى الأماكن اللي احنا ذكرناها للسادة المستمعين الكرام.
0: معك أحمد يونس على راديو 90.

0: إكسير السعادة مع أحمد يونس.
1: الحياة معارك، وانتصر في معركتك مع الحياة. انتصر في معركتك مع الحياة وما تخليش كل موقف صعب تتعرض ليه يقنعك انك خسران. انتصر في معركتك مع الحياة واختار راحة بالك حتى لو الاختيار ده مش هيرضي الناس. انتصر في معركتك مع الحياة وتعلم امتى تحارب وامتى تقول مش مستاهلة. انتصر في معركتك مع الحياة وافتكر ان في انتصارات مش مبهرة للباقيين بس فارقة معاك انت. ساعات الانتصار بيكون في انك تعرف تمشي وتسيب اللي بيتعبك. ده مش انسحاب، ده انتصار بجد. انتصر في معركتك مع الحياة وما تنساش ان تسقيف الناس علشان تحس انك عملت حاجة تستاهل مش هنستناه. خلاص؟ انتصر في معركتك مع الحياة وخلي عندك شجاعة. ابدأ من جديد عادي، ايه المشكلة يعني؟ انتصر في معركتك مع الحياة وما تخليش خوفك من الخسارة يمنعك انك تجرب حاجات جديدة. اتعلم تفرح بالحاجات الصغيرة علشان تيجي الفرحة الكبيرة. انتصر في معركتك مع الحياة وما تحملش نفسك مسؤولية حاجات عمرها ما كانت بإيدك. انتصر في معركتك مع الحياة وخلي كل مرة وقعت فيها سبب يخليك تقوم أحسن وأقوى وأزكى كمان وأكتر خبرة. انتصر في معركتك مع الحياة وخليك فاكر إن الهدوء بعد فترة طويلة من الفوضى هو في حد ذاته انتصار عظيم جدا. كل سنة وكل الناس طيبين، كل سنة وكل سمعنا بألف خير، وكل مصر بألف خير. يوم جميل، يوم حلو، يوم زي ما اتفقنا هنعلم ولادنا ونكلمهم كتير عنه ونتكلم احنا كمان عنه. تعالوا نحتفل ونفرح، كل سنة وحضركم بألف خير.

في حاجات لما تفضل تتكلم فيها وتعيدها مليون مرة ما تزهقش وما تملش، ده انت بالعكس بتفرح اكتر وتزيد فخر اكتر. ايوة، لان احنا انتصرنا ولازم نفضل نقول ونزيد ونعيد، واللي يتغاز يتغاز واللي دمه يتحرق واللي يحاول يقلل من قدر الانتصار العظيم، ده اكبر دليل ان مصر حراقة زي ما بيقولوا. ربنا يديم علينا نعمة البلد ونعمة انتصاراتنا وتكمل اكتر. في اليوم العظيم ده خط بارليف ما كانش شوية رمل وتراب زي ما بعض الناس بيحاولوا اللي بنتكلم عليهم لسه من شوية يقللوا منه ويصوروه بالشكل ده. احنا بنتكلم في سنة 1973، يعني التكنولوجي والحاجات الفظيعة دي ما كانتش اصلا ليها وجود. خط بارليف كان واحد من اقوى التحصينات العسكرية في العالم من بعد الحرب العالمية الثانية، وكانوا بيسموه اقوى خط محصن في العالم. الخط ده كان طوله اكتر من 170 كيلو على ضفة قناة السويس الشرقية، ارتفاعه حوالي 30 متر، وقدامه حقول الغام بعمق كيلو كامل، وكان فيه 31 نقطة حصينة عبارة عن ملاجئ خرسانية مسلحة تتحمل القصف، وأنفاق تحت الأرض لحرية الحركة، ومواقع نيران في كل اتجاه، وأنابيب نظام كانوا مجهزينها يولعوا بيها أصلا القناة كلها، وكمان مدرعات ودبابات وميت جندي في كل نقطة. بتتكلموا في حاجة يعني فعلا قصة الاقتراب منها هو المستحيل بعينه. العبقرية المصرية ظهرت في فكرة اللواء باقي زكي يوسف لما استخدم مضخات المية عشان يعمل ثغرات وفتحات في الساتر الترابي، لكن الفكرة دي ما كانتش لوحدها اللي جابت النصر. الحرب بدأت بتمهيد مدفعي وصاروخي ساعة كاملة، وفي نفس الوقت أبطال مصريين عملوا عمليات بطولية واستشهادية علشان يسدوا فتحات النابلم، وبعدها اتعملت 22 نقطة عبور على طول الجبهة تحت حماية الطيران المصري اللي كان بيدك الحصون. بعدها حصلت المعجزة. إسرائيل كانت متأكدة أن عبور فرقة واحدة هيحتاج 48 ساعة، عبر 30 ألف جندي في 3 ساعات ونص بس. وبعد 6 ساعات خط بارليف كله وقع، وبعد 18 ساعة كان فيه 100 ألف جندي و1000 دبابة على الضفة الشرقية. المصري حارب وانتصر بشرفه ودمه وعرقه، عشان كده من حقنا نفضل نفتخر. مش 6 اكتوبر بس، احنا انتصاراتنا كتير قوي ولسه مكملة، لازم نفتخر ومحدش يقلل من اللي عملناه ولا يقلل من دم الشهداء. سلامنا النهاردة مش ببلاش، ده الدفع تمنه غالي قوي قوي قوي قوي من ناس احنا شايلينهم على راسنا وشايلينهم على دماغنا، وبنقول لهم لولاكم الحقيقة ما كناش. لسه مكملين، واكتبوا واحكوا، يلا بينا نكتب كلنا، ابعتولنا على واتساب الراديو 9090، عايزين تقولوا ايه في يوم عظيم زي النهارده. 010 400 9090 4.

على سبيل المثال وليس الحصر أبطال ما يتنسوش في حرب أكتوبر. اللواء طيار محمد رؤوف أمين حلمي قائد السرية 36 قذفات صواريخ في حرب أكتوبر، دقة الأهداف 98%، نسبة الخسائر 0. اللواء إسماعيل عزمي لواء 182 مظلات بنصر أكتوبر اللي قاد أهم عملية اقتحام جوي للثغرة في الإسماعيلية. اللواء المهندس السيد صالح فودة صاحب أول تمام لكوبري يوم 6 أكتوبر وصاحب النظريات البارعة في الهندسة العسكرية، واللي كان مسؤول عن إنشاء الكباري والمعديات وفتح الثغرات في خط برليف بقطاع الجيش الثاني الميداني. اللواء صلاح فهمي نحلة رئيس فرع التخطيط بهيئة العمليات في حرب أكتوبر، اللي قالوا عنه البطل اللي حدد يوم قيامة إسرائيل لأنه هو اللي حدد يوم وساعة الصفر في حرب أكتوبر. اللواء صفاء الدين مصطفى من أبطال سرب 49 اللي حصل على 17 وسام عسكري ونوط الشجاعة العسكري بعد حرب أكتوبر. اللواء موريس عزيز غالي أحد أبطال حرب أكتوبر والحاصل على نوط الجمهورية العسكري من الدرجة الأولى ونوط الواجب العسكري ونوط الخدمة الممتازة. العميد مهندس أسامة السعداوي الأستاذ في علوم الرادار وأحد أكبر علماء الجيش المصري في استنباط الإشارات الرادارية الصحيحة بعيدا عن أي تشويش، وليه 8 اختراعات كبرى مسجلة باسمه، ساهم في بناء حائط الدفاع الجوي بعد حرب 67 وأصيب بإصابات بالغة في حرب 73 واستشهد. العقيد طيار عبد الرحيم صدقي بفرع الاستطلاع الجوي اللي كان واحد من أهم مفاتيح النصر أجرى 64 طلعة جوية لاستطلاع حوالي 70 كيلومتر شرق القناة. الجندي نبيل عبد المطلب ابن محافظة السويس صاحب واحدة من أشهر صور نصر أكتوبر كان شايل فيها على ظهره مدفع وزنه 100 كيلو وبيعبر بخط برليف. الرقيب محمد معتصم المهدي اللي أخد شوية رمل من سينا وقال عشان أفرشهم في القبر بتاعي في البلد، وده اتحكى الحقيقة على لسان اللي هو طلبة رضوان اللي كان واحد ممن حرروا الموقع الحصين تبة الشجرة. الصول لأحمد إدريس اللي كان في الجيش وقت الحرب اقترح استخدام شفرة باللغة النوبية اللي محدش يعرفها إلا متحدثيها من أبناء النوبة، والفكرة وصلت للرئيس أنور السادات وأعجب بها جدا وتواصل مع الراحل أحمد إدريس وقرر تجنيد عدد كبير من أبناء النوبة في الجيش وتدريبهم، وقال قبل رحيله دوخنا العدو بلغة محدش يعرفها غيرنا. الحاج حسن خلف كبير مجاهدي سينا الأبية اللي كان للمئات من أبنائها قصص وحكايات لسه بعضها ما تحكاش، كمان لسه في حكايات كتير عن بطولات أبناء سينا تحتاج مجلدات ومجلدات لسرد بطولاتهم وحبهم وانتمائهم لوطنهم مصر. والحقيقة احنا هنحتاج ساعات ايه ايام وشهور عشان نسرد جنود اسماء جنود مصر الابطال اللي ساهموا في انتصارات اكتوبر العظيمة ونعرف ولو جزء بسيط من حكاياتهم وبطولاتهم. اقروا ودوروا وعرفوا أكتر وأكتر لأن مصر فيها أبطال في كل وقت وفي كل وقت.

0: الأغنية اللي بنسمعها دي ليها قصة للي ما يعرفهاش ولا اللي يعرفها نحكيها تاني، زي ما احنا بنقول الكلام في الحاجات العظيمة وفي الأيام العظيمة دي خلينا مبسوطين أكثر وفخورين أكثر. شريفة فاضل بعد استشهاد البطل ابنها بمدة مش طويلة، بيقال انها شهرين تقريبا او ثلاثة بالكتير، طلبت من الشاعرة نبيلة أنديل، قالت لها اكتبي اغنية عن ام البطل، عني وعن ام كل شهيد. فقالت لها حاضر ماشي. فبدأت تكتب كلمات الاغنية وقالت لي عايزها عنك تحديدا، قالت لها لا انا عايزها لكل ام لاي بطل استشهد في اكتوبر وفي كل الحروب. وبتقول في كواليس الاغنية، بتقول دخلت الشاعرة نبيلة أنديل اوضة ابني الشهيد، وخرجت وفي ايدها ورقة كاتبة فيها كلمات ام البطل. بتقولي الكلمات هزتني جدا، وقالت انا وقفت عند جملة بيضربوا بيك المثل، قلتها ممكن تغيريها؟ قالت لها لا بالعكس دي مهمة جدا. كان زوج الشاعرة نبيلة أنديل وقتها موجود، وهو الملحن علي اسماعيل، فقال لها انا هلحنها، وخد الكلمات ورجع لها تاني يوم بالاغنية متلحنة، وراحوا سجلوا الأغنية. وبعد أول جزء غنيته فقدت الأغنية، أغمى عليها وفوقوها وقالوا لها طب نكمل بعدين، قالت لا هكملها دلوقتي. كانت موجودة في الوقت ده الفنانة فايزة أحمد وشافتها منهارة، قالت لها لما مش دلوقتي خلاص بعدين ما تضغطيش على نفسك. بتقول ده خلاني أبقى إصراري أكبر، لأني كنت متخيلة ابني في كل لحظة وابن كل أم شهيد وكل أم مكاني، وهي بتسمع الكلمات دي هتبقى حاسة إنها فعلا أم البطل.
1: زرع العالم

حينما يأتي للفن والسينما دور عظيم يخلده التاريخ، نتكلم عن حرب أكتوبر في السينما المصرية. لما تقول إن الفن فعلا قدم رسالة والسينما والقوة الناعمة كان ليها دور عظيم جدا، خلينا أقولك إن نصر أكتوبر كان مصدر إلهام كبير لصناع السينما اللي حاولوا ينقلوا لنا صورة صادقة عن اللي حصل باستخدام فيديوهات حقيقية من أرض المعركة، وخلونا نعيش مع جنودنا الأبطال لحظة بلحظة. خلينا نقول مثلا زي فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي، من أوائل وأقدم الأفلام اللي اتعملت على مصر أكتوبر، تم إنتاجه فورا في سنة 1974، وكان من بطولة طبعا النجوم محمود ياسين، حسين فهمي، يوسف شعبان، نجلاء فتحي، وكان بيحكي عن قصة حب بين ولد وبنت، بنت عمه، ولكن علاقتهم بتمر بأزمات كتيرة زي حرب 67 مثلا. وأحداث الفيلم بتنتهي بنصر أكتوبر العظيم اللي بيمثل الأمل والبداية الجديدة لقصة حبهم. فيلم العمر لحظة أكتر حاجة بتميزه استخدام مشاهد حقيقية من حرب أكتوبر، وكان بيحكي عن صحفية بتسعى الفنانة ماجدة طول الوقت لكشف الحقيقة وبتغطي قصص جنود مصريين بواسل في الحرب، وبتتواجد معهم على الجبهة وتدخل في قصصهم وتروح المستشفيات وتشارك في كل حاجة مع الهلال الأحمر. فيلم حتى آخر العمر من إنتاج سنة 1975 بطولة محمود عبد العزيز، عمر خورشيد، وعماد حمدي، وبيتناول عملية بدر اللي قام بها الجنود المصريين في حرب أكتوبر وبيوثق عبورهم لقناة السويس. طبعا من آخرهم كان فيلم طريق لإيلات اللي إنتج سنة 1993 من بطولة عزت الحلايلي ومحمود ذوالفقار ونبيل الحلفاوي ومجموعة كبيرة من الفنانين، وكانت بتدور أحداثه في فترة الاستنزاف سنة ما بعد الاستنزاف في 69 قبل أكتوبر، واستعرض الفيلم الغارات المصرية على ميناء إيلات الإسرائيلي وتدمير المدمرة إيلات. كمان فيلم الصعود إلى الهوية من إنتاج سنة 78 بطولة محمود ياسين ومديحة كامل وعماد حمدي وتيسير فهمي ومجموعة كبيرة من الفنانين، وكان بيحكي قصة حقيقية الجاسوسة إسرائيلية للأسف مصرية هي هيبة سليم اللي نجح في الإيقاع بها الضابط المصري في المخابرات العامة المصرية رفعت جبريل، وتم الحكم عليها بالإعدام شنقا. وبيقال إن في قصة شهيرة جدا إن في الوقت اللي أتت فيه وفود من إسرائيل لطلب يعني الحصول عليها وعدم إعدامها، كان الرئيس أنور السادات أدرك ده ودى الإشارة، الرئيس محمد حسني مبارك آسف أدرك ده ودى الإشارة للي موجودين معاه بأن يتم الإعدام فورا، وقال اتأخرته هبة سليم اتعدمت. فيلم الممر من إنتاج 2018 اللي بيوثق أحداث الحرب بين مصر وإسرائيل، وهو من بطولة أحمد عز وإياد نصار وأحمد رزق ومحمد فراج، اتصور بميزانية ضخمة تتخطى 100 مليون جنيه، وبتدور أحداثه في الفترة من 67 لحد يعني مثلا الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف. في فيلم كمان اتعمل عن حرب الاستنزاف، أغنية على الممر، تم إنتاجه قبل نصر أكتوبر العظيم، إنتاجه حرفيا كان سنة 72 بطولة محمود مرسي، صلاح قبيل، ومحمود ياسين، وصلاح السعداني، وبيحكي عن مجموعة من الجنود المصريين اللي تم محاصرتهم أثناء حرب 67. وفي فيلم حكايات الغريب برضو من الأفلام الجميلة، في أفلام كتيرة جدا، ده غير بقى مجموعة عظيمة من الأفلام الوثائقية اللي أصدرتها وزارة الدفاع المصرية عن حرب أكتوبر وموجودة على يوتيوب والصفحة الرسمية لوزارة الدفاع المصرية. فهنا احنا بنتكلم عن ان كل واحد في منطقته كان بطل وبيقدم وبيظهر البطولة بكل شكل يقدر عليه. لسه مكملين صباحك ومطرحك، وكل سنة وحضراتكم طيبين، وكل سنة واحنا دايما في عز وفخر وكرامة بهذا النصر وبهذا اليوم اللي هنفضل نحتفل بيه، وهنفضل نحتفل بيه ازيد وازيد وازيد كمان كل مرة عن اللي قبلها.

0: تختاري خدي دقيقة واحدة اطمني من سلامة مصدر المنتج. اقرا المكونات وتأكد انها مناسبة معاك وما تنساش تبص على تاريخ الصلاحية. الهيئة القومية لسلامة الغذاء. السلامة في العلامة. السلامة في
1: العلامة. من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: صباح الخير، احمد يونس معاكم على راديو 90.

0: أكتوبر 73، الكبرياء، العزة، الفخر.
1: حين تنطق الآثار وتحكي الشواهد المادية، تتجسد الملحمة الوطنية بكل تفاصيلها المثيرة أمام أعين الزائرين، وكأنها تقع الآن أمامهم بكل تفاصيلها النابضة بالحياة. ففي المتاحف العسكرية المصرية العريقة تقف المعدات والأسلحة الثقيلة التي خاضت المعركة صامتة، ولكنها هادرة بالبطولات والذكريات، وتحيط بها الوثائق الأصلية والخرائط الميدانية الدقيقة وملابس الأبطال التي تفوح بعطر التضحية والفداء. إنها الذاكرة الوطنية الحية التي تحرس تاريخ الأمة من النسيان، وتضمن بقاء شعلة النصر متوقدة في قلوب وعقول أبناء مصر طوال الزمان، ليعلم الجميع أن ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة، واليقين والإيمان المطلق بحق الوطن في الحياة.
0: أكتوبر 73، الكبرياء، العزة، الفخر.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة صباحا مع وفاء شهبور.
1: في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى 53 لانتصارات أكتوبر المجيدة، الرئيس عبد الفتاح السيسي ترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة. وخلال الاجتماع هنأ الرئيس السيسي رجال القوات المسلحة بهذه المناسبة، مؤكدا أهمية الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي للقوات المسلحة بما يمكنها من أداء مهامها في الدفاع عن الوطن وصون مقدساته وحماية مقدراته، لا سيما في ظل ما تشهد المنطقة من تحديات ومتغيرات غير مسبوقة. وفي كلمته بمناسبة الذكرى 53 لانتصارات أكتوبر المجيدة، أكد الرئيس السيسي أن نصر أكتوبر العظيم كان ثمرة سنوات من العمل الدؤوب والإعداد المتقن، موجها التحية لأرواح شهداء مصر الأبرار وأسرهم، مؤكدا أن مصر لن تنسى أبدا أبناءها الأوفياء وستظل ملتزمة بتقديم كل أشكال الدعم لهم. وخلال كلمته أيضا أكد الرئيس السيسي على أنه على علم بالأعباء المعيشية التي تثقل كاهل الأسر المصرية، معربا عن تقديره لصبرهم وتحملهم. وأشار الرئيس إلى أن الدولة لم ترتضي الاكتفاء بإدارة المشكلة المتراكمة عبر عقود طويلة دون حلها، موضحا أنه تم اختيار الطريق الأصعب بأن تحمل الدولة مسؤولية الإصلاح ومواجهة التحديات ووضع حلول جذرية لها. وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أكدت على أن امتحانات الثانوية العامة 2027 ستكون من الكتاب المدرسي وفق المواصفات الفنية بواقع 50% أسئلة مقالية و 50% اختيار من متعدد. المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية في الرياض عقدوا اجتماعا طارئا للجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية لحلف مكة الدفاعي لبحث التطورات الأمنية والتهديدات التي تواجه المملكة العربية السعودية. اقتصاديا، وزير الصناعة خالد هاشم أكد حرص مصر على الارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية والصناعية مع جنوب إفريقيا، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف تعزيز التكامل الصناعي بين البلدين من خلال تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد والقدرات المتاحة. جاء ذلك خلال لقاء وزير الصناعة مع وزير التجارة والصناعة والمنافسة الجنوب إفريقية. ورياضيا، منتخب اسبانيا يحل ضيفا على نظير الكرواتي في 10:45 مساء ضمن منافسات الجوله الرابعه من بطوله دوري الامم الاوروبيه. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجه الحراره في القاهره الان 20.
0: الدقيقه الاولى صوت الخبر.
2: الجيش في مصر والقرار بتاع الحرب والنتائج اللي تحققت عليه هي معجزة بكل المعايير وبكل الحسابات. ياخد القرار ويخش ويقاتل ويصمد ويحقق أكبر هزيمة. وبالمناسبة لا يمكن أبدا كان حد هيديكم الأرض إلا بعد ما داء تمن الحرب الحقيقية. ثمن الحرب الحقيقية.
0: اكتوبر 73، كل عام وانتم بخير. الراديو 90 90.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: مع هيئة سلامة الغذاء كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها. الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السلامة في العلامة.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B78190626.
2: إيه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم أحدث نظام في العالم للجراحة بالإشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الأنظمة التقليدية القديمة جزء من الإشعاع بتاعها بيأثر على الأنسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. أما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الأنسجة المحيطة، وده لأنه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان لأطفال 57-357. أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19-057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات.
3: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
4: الراديو تسعين تسعين. Yo, what's up? Baby, let's go!
5: صباحك ومطرحك.

لسه مكملين صباحكم اطراحك على راديو 90 FM، وتعالوا هنسمع دلوقتي حاجه وثائقي كده عن شخصيه من شخصيات ابطالنا المصريين. تعالوا نسمعه مع بعض وانا هسمعه معاكم، يلا بينا. ساعات كده وانت قاعد لوحدك بالليل بعد ما الدنيا تهدى شويه والناس تنام، والصوت يقل، تلاقي دماغك راحت لوحدها لحاجات عمرك ما كنت ناوي في يوم من الايام تفكر فيها. تفتكر مثلا لو ناس عملوا افعال عظيمه، التاريخ نفسه وقف عندها، بس مع الوقت ممكن الناس تنسى أصحابها. طبعا احنا كلنا بنتكلم عن مصر اكتوبر العظيم والعبور وخط بارليف اللي كانوا بيقولوا عليه مستحيل يتكسر او يتهدم، والضربة الجوية وبطولات جيشنا المصري العظيم في معركة كانت بالنسبة للمصريين كلها مش مجرد حرب، كانت استرداد كرامة ورد اعتبار لوطن كامل. لكن في وسط المشهد الكبير ده، وسط الطيارات والمدافع والخطط والخرائط، كان في نوع تاني من الأبطال، ناس ما حربوش بس بالسلاح، حربوا بالأعصاب، بالقلوب، بالأسماء، وبقدرتهم إن هما يعيشوا عمر كامل. وهم ناس تانيين، ناس الطلب منها تعمل حاجة يمكن أصعب من الموت نفسه، إن هما يدفنوا نفسهم وهم عايشين. ومن وسط الناس دي تطلع حكاية من أغرب وأعظم الحكايات اللي ممكن تسمعها، قصة مثيرة غريبة جدا. أول ما تسمعها ممكن تحس إنها أكبر من الحقيقة، أو درامية شوية، خيالية أكتر، خصوصا إنها تعرفت من مسلسل قديم نسبيا، فبقى الاسم عند بعض الناس اسم عمل فني أكتر من إنه اسم إنسان حقيقي. لكن الحقيقة إن وراء الاسم ده كان فيه شاب من لحم ودم، ليه أهل وليه بيت وليه مستقبل كان ممكن يبقى عادي جدا، كان ممكن يعيش زي أي شاب في سنه، يدخل جامعة، يشتغل، يحب، يتجوز ويكمل حياته من غير ما حد يطلب منه أي حاجة خالص، وخصوصا إن حد يطلب منه يختفي من على وش الدنيا. بس البلد وقتها ما كانتش عايشة ظرف عادي. خلينا أقولك إن بعد نكسة 67 واحتلال العدو الصهيوني لسينا، ما كانش فيه رفاهية إن الواحد يعيش في أمان، وما كانش فيه أوبشن أصلا إن حد يقول وأنا مالي. القهر دخل كل بيت، مصر ساعتها بقت موجوعة لكنها ما كانتش مكسورة، وبدأت تلملم نفسها من أول وجديد، وتفهم أن الحرب اللي جاية لو قامت لازم تتخاض بطريقة جديدة ومختلفة. وهنا بقى قيمة المعلومة كبرت جدا، ما هو ساعات المعلومة بتبقى أهم من الرصاصة بكتير، لأن ممكن يكون عندك 1000 مقاتل شجاع، لو المعلومات غلط خسرتهم كلهم. وممكن يبقى عندك خطة عظيمة لكن من غير عيون جوه صفوف العدو كأنك ماشي في الضلمة. وعشان كده مصر بتدور في ولادها على نوع خاص جدا، مش اي حد ينفع، ومش اي حد ذكي وخلاص، انت محتاج واحد يقدر يعيش بحياتين جوه حياة واحدة، ما ينهارش، ما يتلخبطش، ما ينساش، حتى لو عاش سنين طويلة وهو لاغي اسمه. طمس هويته، طمس كل حاجة علشان وطنه. وهنا بيظهر اسم عمرو مصطفى طلبة، شاب مصري متفوق وذكي جدا، أبوه لواء. يعني احنا مش بنتكلم عن شخص تايه وقرر يعمل مغامرة، ولا حد بيدور على بطولة شكلها كبير، احنا بنتكلم عن شاب قدامه حياة محترمة وطبيعية ويقدر يكون بعيد عن أي حاجة، لكنه اختار يدخل طريق من أصعب الطرق اللي ممكن أي بني آدم فينا يدخلها. شاف ان في حاجة أكبر من كده بكتير لازم يقدمها. اختياره ما كانش قرار سريع، العملية كلها كانت مبنية على تدقيق مرعب، لأن الغلط هنا مش هيضيع مهمة وبس، الغلط هنا ممكن يضيع حياة شاب بالكامل، وممكن يضيع فرصة كبيرة ويغير مصير معركة كاملة. في الوقت ده المخابرات المصرية كانت بتراجع ملفات كتيرة ليهود عاشوا في مصر، أسماء وصور وتواريخ وأسر وتفاصيل صغيرة، لأن أحيانا أصغر تفصيلة هي اللي ممكن تهد أكبر خطة. ومن بين الملفات دي ظهر اسم موشي زكي رفي، شاب يهودي عاش في مصر ومات هو وأسرته. وهنا كانت الفرصة للمخابرات المصرية، لأن كان في شاب مصري شبهه جدا اللي هو بطلنا النهاردة، عمرو. كان بيتردد كتير على المخابرات المصرية يعرض خدماته، وإنه مستعد يعمل أي حاجة علشان مصر، وإنه بيكره العدو وكره العمى. وتم إسناد المهمة لعمرو، تم دفن موشي كمواطن مصري طبيعي وبعلم مصر على انه مات في حرب الاستنزاف، وتعمل له جنازة وتصلى عليه كمان عشان الموضوع يبان عادي. ومن اللحظة دي بدأت واحدة من اخطر عمليات التقمص في تاريخ المخابرات المصرية،
موشي الحقيقي اتدفن، وعمرو بدأ يتحول بالتدريج إلى موشي الذكي رفي. اتدرب إزاي يبقى موشي فعلا، إزاي يفكر زيه ويتكلم زيه ويرد زيه ويعيش بتاريخه، يحفظ كل تفصيلة في حياته الجديدة، لأن أي سؤال صغير عن الماضي لو اتلخبط فيه كل حاجة هتنتهي في ثانية. اتعلم العبرية، الخلفية الدينية أصبحت يهودية، العادات والتقاليد، كل حاجة ممكن تخليه لو وقف قدام أي حد يبان طبيعي جدا. ودي كانت أخطر نقطة في المهمة، إنك تبقى كذاب، كذاب لدرجة الصدق، تصدق أنت نفسك الكذبة اللي بتكذبها لدرجة إن اللي قدامك ما يفكرش يشك ولو للحظة. وبعد ما الإعداد والتجهيز خلص خرج من مصر، ما كانش هيركب طيارة من هنا على تل أبيب طبعا ويقول لهم مساء الخير. الحكاية كانت محتاجة تمهيد طويل وبناء تدريجي الهوية جديدة لحد ما تبقى الشخصية متصدقة وما فيهاش ذرة شك. وده اللي حصل بالفعل. المخابرات المصرية وجهت عمرو انه يسافر اليونان، وشخصية عمرو خلاص اتدفنت. عمرو سافر كموشي رافي اليهودي، واليونان كانت البداية، نظرا لأن يهود مصر في الفترة دي كانوا بيهاجروا ومنهم كتير بيطلب يروح إسرائيل، وما كانش مطلوب من عمرو يدخل إسرائيل بسرعة، كان لازم يمشي الطريق واحدة واحدة. فعاش في اليونان بالشخصية الجديدة، اليهودي المصري اللي بيدور على شغل واللي بيحاول يلاقي نفسه طريق، واللي بيبان قدام الناس إن عنده حلم الهجرة لأرض الميعاد. وحتى الحلم هنا ما بقاش حلمه، الأحلام هي جزء أساسي من المهمة.

قعد فترة في اليونان يدور على شغل عشان الموضوع يبان طبيعي، وتعرف على بحار يهودي، ودي من اللحظات اللي لو اتحكت بسرعة تبان عادية، لكن دي اللحظة المصيرية، لأن في عالم التجهيزات الاستخباراتية مفيش تعارف عادي، كل شخص هو خيط بيوصلك للمكان الصح وللنهاية المطلوبة. عمرو كان شاطر جدا، لبق جدا في الكلام، ووسيم بدرجة كبيرة، ودي تفصيلة مهمة هيجي دورها المحوري في حكاية عمرو. البحار اللي عمرو اتعرف عليه ساعده يشتغل على نفس المركب اللي هو بيقودها، وده أول باب حقيقي يتفتح ليه، لكن الباب ده كان وراه اختيارات كتير واختبارات أكتر. أولا اختبار طريقة الكلام، اختبار ردود الفعل، الحكاية اللي بيحكيها عن نفسه، نبرة الحماس لما بتيجي سيرة إسرائيل، ووطنيته اللي ما ينفعش تبقى زائفة أبدا تجاه الوطن إسرائيل. اتعامل عمرو في الأول ظاهريا إن الشغل على المركب مجرد أكل عيش، بس في الباطن هو جزء من بناء الشخصية، لازم يبان إنه شاب طبيعي بيتعب ويشتغل ويش أو مستني الفرصة اللي يحقق فيها حلمه إنه يروح إسرائيل، مش واحد داخل مستعجل وبيسأل من أول يوم إزاي أروح إزاي أروح. كل حاجة لازم تبان طبيعية، وزي ما بيقولوا كده تستوي على نار هادية. مع مرور الوقت أتقن عمرو دوره الجديد، وأقنع البحار اليهودي إنه يهودي زيه، بل يهودي أكتر منه. البحار اليهودي عرض عليه إنه يتقدم بطلب هجرة لإسرائيل، وهنا عمرو عمل أهم حاجة ممكن يعملها عميل ناجح، ما أظهرش فرحته بشكل مبالغ فيه. وبعدها عمرو قدم طلب الهجرة، والموافقة ما جاتش بسهولة، وده طبيعي لأي وافد جديد، خاصة لو جاي من بيئة عربية، وبشكل خاص لو جاي من مصر. وكل سؤال هيتسأله هو فخ، كل استمارة بيملاها امتحان، كل المطلوب منه يفضل ثابت، لا يتكلم زيادة ولا يسكت زيادة ولا يحاول يبهر حد، لأنه فاهم أن البطل الحقيقي في اللعبة دي هو اللي لازم ينفذ كل المطلوب منه علشان يوصل للنتيجة المطلوبة. وفضل عمرو على كده لحد ما تقبل طلبه، وهنا كانت المرحلة الجديدة الأصعب والأكثر قسوة، مرحلة معسكرات المهاجرين. ودي مرحلة ممكن تبان عادية، مع أنها من أكثر المراحل صعوبة، لأن عمرو هنا بدأ يشوف شكل مبدئي للمجتمع الجديد اللي هو داخل عليه من تحت خالص، ناس غريبة، كل واحد جاي بحكايته وخوفه وأحلامه. وفي وسط كل ده عمرو أتقن دور موشي فعلا، وهنا توسع أكتر في تعليمه للعبرية، مش بس لغة كتاب، دي لغة معيشة واحتكاك وحياة. في المعسكرات دي تعرف عمرو على راجل عجوز في السن ساعده واداله عنوان حد قريب ليه في القدس، ودي من الحاجات اللي تبان برضو صغيرة لكنها في الحقيقة بتغير مصير الحياة، لأن ساعات معروف من يعني حد يقدم لنا معروف صغير بيفتح باب كبير. ومن هنا بدأت أول خطواته الحقيقية جوا إسرائيل. بعد ما فترة المعسكر خلصت سافر عمرو واشتغل في مستشفى في قلب إسرائيل، وتقرب من الدكتور هناك وقدر يكسب ثقته، ودي من أهم مواهب عمرو، إنه كان بيعرف يدخل القلوب بسرعة، بيعرف إمتى يتكلم وإمتى يساعد وإمتى يبان هادي وإمتى يسكت وإمتى يكون شخص بيعتمد عليه. الدكتور ده ساعده فعلا لحد ما عرض عليه يقيم معاه، وبعد كده الدكتور لما اتنقل لمكان تاني عمرو اتحرك معاه، وهنا عمرو بيتنقل لتل أبيب نفسها، وهناك مرحلة جديدة، لأنه لقى شغله في المستشفى مش مفيد بحاجة ومش بيخدم المهمة اللي هو دخل إسرائيل عشانها، فقرر يسيب المستشفى ويدور على شغل تاني. وكمان كل المدة دي ما كانتش المخابرات المصرية اتوصلت معاه خالص، صمت، نفذ قراره فعلا ودور على شغل لحد ما اشتغل في مكتبة، وبدأ يبني لنفسه مكانة مختلفة، مش مجرد مهاجر بيدور على رزقه، شخص عنده حضور، ذكاء اجتماعي، لباقة، كل ده خلاه في وقت قصير يبقى عنصر مهم جدا. صاحبة المكتبة بقت تثق فيه ثقة عمياء، سلمته وعرفته كل تفاصيل الشغل، بقت تعتمد عليه بشكل واضح، وده في عالم الاختراق مش مجرد نجاح اجتماعي، ده بيسموه النفوذ الناعم، سيطرة كده من غير ما حد يحس انك مسيطر

النجاح وسط العدو عمره ما بيجي ببلاش، كل خطوة بتاخدها لقدام بتخلق خصوم وأعداء. العمال اللي حواليه بدأوا يغيروا منه جدا ويحقدوا عليه لأنه بقت مكانته كبيرة، وده طبيعي بذكائه اللي بيحصل. لكن في حالته كان أخطر من الطبيعي بقى، لأن الغيرة الصغيرة ممكن تبقى بداية سقوط كبير، والنجاح نفسه ساعات بيبقى سبب زيادة الخطر. وفي تل أبيب كمان دخلت حياته في منعطف تاني لما تعرف على عضوة في الكنيست كان اسمها سوناتا، اتعلقت بيه، وده فتح باب كبير بالاحتكاك بطبقة أعلى وأقرب للنفوذ واتخاذ القرار. الأخطر من تعلقها بيه هو رد الفعل تجاه التعلق ده، كان لازم يرد بالشكل الصح، لا يندفع زيادة ولا يبعد زيادة ولا يسيب أثر يكشفه، لأن في اللحظة دي لو صدق الدور زيادة يضيع، ولو كره الدور زيادة برضه هيضيع. وبعد فترة اتكشفت العلاقة دي عند صاحبة المكتبة، الست ثارت وطردته لأن اكتشف إنها كانت بتحبه، وكمان ما اكتفتش بكده، دي بلغت عنه باعتباره متهرب من الخدمة العسكرية. ودي كانت لحظة خطيرة ومهمة جدا، لأن لو البحث اتفتح على هويته بشكل أوسع كل شيء هينهار. اتقبض عليه، تخيلوا معايا الرعب، انت بعيد عن بلدك وسط العدو باسم مزيف، وقوعك هو النهاية، ومش أي نهاية، بس ربك ليه تدابيره. بتتدخل سوناتا وبتستغل نفوذها وخرجته من الأزمة، وساعدت في تعيينه في موقع خدمي قريب من تل أبيب. ومن هنا بدأت مرحلة أخطر، لأنه ما بقاش مجرد مهاجر عايش جوه المجتمع، ده بدأ يقرب من بنية الجيش نفسه. وبحكم أنه يهودي عربي بيعرف عبري وعربي، اتوظف في مراجعة الخطابات اللي بيبعتها المجندين داخل الجيش الإسرائيلي، والمنصب ده رغم أنه ممكن يبان بسيط لكنه كان كنز استخباراتي حقيقي، لأن الجندي هو بيكتب لأهله ساعات من غير ما يحس بيقول معلومات حساسة، المكان والوحدة والحالة النفسية والتحركات والتجهيزات والمكان حواليه عامل إيه، وده بالنسبة للعقل الاستخباراتي كنز. في الوقت ده بدأت المخابرات المصرية تتواصل معاه بطرقهم المختلفة، لأنهم طول الوقت متابعينه متابعة دقيقة وخطوة بخطوة، لكنهم كانوا مستنيين اللحظة المناسبة للتواصل. وهنا بدأ عمرو يمد مصر بمعلومات مهمة وخطيرة، وبعد فترة وصل له جهاز لاسلكي آمن يقدر يرسل ويبعت منه مباشرة للقاهرة، ومن اللحظة دي بقى عمرو عين حقيقية لمصر من قلب الداخل الإسرائيلي. والمعلومات اللي بقى يبعتها ما كانتش عادية، كانت عن مواقع رادارات ومنصات صواريخ وكتائب ومخازن ذخيرة وتحركات كتير وتفاصيل مهمة ساعدت في رسم صورة دقيقة للعدو من جوه. القيادة المصرية كانت عايزة أكتر، لأن مركز الثقة الحقيقي عند الجبهة في سيناء، تحديدا أماكن التحصين والاستعداد العسكري المباشر، وهنا صدر ليه أمر شديد الذكاء. الإدارة المصرية طلبت من عمرو أنه يفتعل أزمة مع سوناتا ويخليها تكون هي سبب نقله للمكان الأهم اللي هو الجبهة في سيناء، وكان قرار قوي جدا، لأن عمرو هنا مش مطالب أنه يستخدم ذكائه، لكن يلعب على مشاعر الناس اللي صدقته وتأثرت في قراره وقراراتهم. وفعلا عمرو نفذ المطلوب، بدأ يغير معاملته لسوناتا عشان يتم نقله، وقدر يعمل فعلا ده. سوناتا استغلت نفوذها ونقلته للجبهة بدافع الانتقام، لكنها ما كانتش تعرف ان ربنا استخدمها علشان تخدم مصر بالكامل، واتنقل عمرو لسينا. وهنا بدأت اخطر مرحلة في القصة كلها، وفي سينا بقى عمرو قريب من اخطر المواقع، بقى مطلع على معلومات حساسة، رادارات، صواريخ مضادة للطيران، خطط الجيش، المخازن، التحركات، يعني ما بقاش مجرد مصدر مهم، بقى مصدر حرج جدا في توقيت حاسم جدا جدا. وسينا وقتها ما كانتش مجرد مكان للخدمة، دي المسافة الأخيرة بينه وبين الموت، لأنه في تل أبيب أو القدس كان ممكن لو انكشف يقدر يختفي وسط المدنيين والحياة اليومية، لكن في سينا بقى جوه الحرب نفسها، كل واحد حواليه مستعد يقتل أو يموت، وأي معلومة بقى يبعتها ممكن تغير مصير موقع بالكامل. الضغط النفسي هنا صعب جدا الواحد يتخيله، هو مش بس خايف ينكشف، ده عارف ان كل لحظة زيادة جوه التشكيلات دي معناها خطر أكبر. ومع اقتراب أكتوبر قيمة المعلومات اللي بيبعتها زادت جدا، بقت تخص أهداف مهمة لسلاح الجو،
ومواقع الدفاعات والتحركات والاستعدادات، وده بيفسر ليه القيادة المصرية فضلت متمسكة بوجوده لآخر لحظة تقريبا، لأنه ما بقاش مجرد مصدر مفيد، بقى مصدر مصيري. وجاء اليوم العظيم، يوم رد الكرامة والاعتبار المصري، يوم غير تاريخ المنطقة بالكامل. كتبوا المصريين في التاريخ بدمهم 6 أكتوبر 1973، اللحظة اللي مصر كلها كانت مستنياها، واللحظة اللي بالنسبة لعمر هنا معناها ان كل السنين اللي فاتت هتبدأ تتحسب دلوقتي، من اول ما ساب بيته وقال لأهله انه مسافر لحد ما بقى عضو فعال جوه اسرائيل ثم جوه الجيش نفسه. كل ده كان متجمع في اليوم ده. وقبل الضربة الجوية المصرية بفترة قصيرة وصل له امر من قيادته ان مهمته انتهت وانه لازم ينسحب ويتوجه لمكان محدد علشان يخرج. يعني مصر كانت عايزة ترجع ابنها وتحافظ عليه كمواطن خدم البلد خدمة عظيمة، لكن هنا ظهر المعدن الحقيقي لعمر. وفي اللحظة دي ما تصرفش كعميل بيفكر في النجاة، ولا انه فعلا كمل مهمته على اكمل وجه وصورة. عمر ساعتها تصرف كجندي فاهم يعني ايه ساعة الصفر، فهم ان اللحظات الاولى من الحرب قيمتها مستحيل تتكرر، وان وجوده جوه الحدث في اللحظة دي اغلى من اي وقت فات. هو جوه المشهد نفسه شايف الارتباك في صفوف اسرائيل ورد فعلهم، وشايف الضربة عملت ايه، وعشان كده رفض ينسحب. وده مهم نفهمه كويس، عمر ما كانش متهور، هو ما رفضش لانه عايز يموت او لانه مستهين بحياته، لا لا لا لا لا، ولا حتى لانه بيرفض الاوامر. هو رفض لانه شاف ان المعلومة في الساعات دي تساوي اكتر من عمره، تساوي عمر بلد كاملة، وان وطنه اهم بكتير من حياته هو شخصيا. وده من اكتر الحاجات فخرا في قصة عمر وقصة كل بطل شارك في الدفاع عن وطنه، ان شاب يكون قدامه فرصة بالنجاة ومع ذلك يقرر يفضل في اخطر مكان لانه شايف ان مصر لسه محتاجاني اكتر. وبالفعل قدر يحصل على جهاز ارسال صوتي وبدأ يبعت معلومات مباشرة وسريعة وواضحة للقيادة المصرية في قلب الحرب، في وسط الخطر، وسط احتمالات كبيرة انه ينكشف. بقى حرفيا عين لمصر من قلب المعركة، عين للقاهرة، وكان بينقل لهم اثر الضربات وحالة العدو ورد الفعل جوه التشكيلات. وده ما كانش مجرد وصف، ده مشاركة حقيقية زي ما بيقولوا لايف كده في صناعة لحظة النصر. وفي لحظة من اللحظات نقل نتائج قصف غرفة العمليات الاسرائيلية، وده معناه ان عمر كان جوه قلب المشهد فعلا. القيادة المصرية شافت من خلاله حاجات لا الخرائط ولا أي حاجة تقدر توصل لها، ولا التقديرات البعيدة تقدر تأكدها. وطبيعي أول ما القيادة فهمت أنه لسه موجود جوه الخطر رجعت تطلب منه أنه ينسحب فورا، حاولوا ينقذوه، سألوه عن مكانه وألحوا عليه يخرج، وده مهم جدا لأن بعض الناس ممكن تفتكر أنهم سابوه خلاص، لكن الحقيقة أن كان في محاولة لإنقاذه، بس هو في المقابل كان شايف أنه لسه يقدر يقدم أكتر ولسه دوره ما انتهاش. بعت للقيادة المصرية انه بيتحرك مع فرقته ناحية الانطرة شرق، وانه هيواصل ارسال التفاصيل اول باول. الجملة دي قصيرة لكنها مرعبة، بتقول انه لسه جوه الحدث وبنوصل للحظة الاخيرة للارسال اللي اتقطع. بعد انقطاع الاتصال بدأت محاولة الوصول لي عشان يعرفوا لو كان سبب الانقطاع انه انكشف، او الوصول لجثمانه لو استشهد. وده جزء مهم جدا لأنه بيكشف قيمته عند بلده. صدرت أوامر عاجلة بمحاولة العثور على جندي إسرائيلي وسط قافلة متحركة، لأن الجندي ده غير أي جندي، كان في الحقيقة واحد من أهم رجالة مصر جوه صفوف العدو. تخيل المفارقة، أي عين تشوفه من بعيد هتقول عليه عدو، لكن اللي عارفين الحقيقة شايفين أنه بطل من الأبطال. الوصول ما كانش سهل، الحرب شغالة والاتصالات صعبة والجبهة كلها نار وفوضى، ومع ده تم تجهيز مهمة ليلية بطائرة هليكوبتر للبحث عنه، يمكن حتى تصاب. كل الاحتمالات واردة، والمشهد ده لوحده يبين كأنه فيلم، لكن هو ده اللي حصل في الواقع. طائرة داخلة وسط الحرب عشان ترجع تدور على جندي إسرائيلي، واحد من أعظم ولاد مصر، وهنا قدروا يوصلوا له ولقوا جثمانه. عمرو فضل يمد القيادة المصرية بالمعلومات لحد ما استشهد جوه التشكيل الإسرائيلي خلال معارك أكتوبر، مات وهو بيأدي مهمته، لا هو بيهرب ولا بيدور على نجاته الشخصية. انتقل جثمانه واتعمل له التحية العسكرية وهو لابس الزي الإسرائيلي، لكنه ملفوف بعلم مصر.
ودي يمكن من أبلغ الصور في قصتنا كلها. إنسان لابس ملابس العدو وراجع في علم بلده ومتغطي برايتها. المشهد كله بيقول إن الملامح ممكن تتغير والاسم ممكن يتبدل والملابس ممكن تخدع العين، لكن الحقيقة عمرها ما بتتغير. الحقيقة أنه كان مصري، ولينا الشرف إن إحنا مصريين. واللي شافوا جثمانه ما شافوش بس شاب مات، شافوا معنى نادر جدا للفداء. شافوا إن في إنسان وافق وهو في عز شبابه إنه يدفن نفسه حي سنين طويلة، يعيش بغير اسمه، يبني علاقات في مجتمع عدوه أزلي، ولما تيجي لحظة النجاة يختار يكمل المهمة بدل ما ينجو بنفسه. عشان كده قصة عمرو طلبة فضلت حاضرة وهتفضل ممتدة عبر الأجيال. وعشان كده لما تسمع كلمة أو جملة العميل 1001 ما تفتكرش إنه عنوان مسلسل، لا لا، أنت بتتكلم عن عمرو طلبة، الشاب المصري اللي ساب أبوه وأمه وخطيبته وحياة كاملة ونسي كل ده علشان مصر. عمرو طلبة من الناس اللي يعلمونا معنى البطولة الحقيقية. عمرو طلبة لما نفتكره كواحد من اللي خاضوا حرب أكتوبر نشوف إنه خاض بطريقته الخاصة. ما كانش واقف على الجبهة وماسك سلاح، لكنه صنع انتصار آخر. وفي الآخر يمكن أصدق وصف لي إنه من أول ما ركب المركب في اليونان ما كانش رايح يدور على شغل ولا هجرة ولا مستقبل جديد، كان رايح يسلم حياته بالتقسيط إن صح التعبير، جزء في اليونان، جزء في المعسكرات، جزء في المكتبة، جزء في المستشفيات، وجزء جوه مجتمع العدو، وجزء في برقيات اللاسلكي، لحد ما سلم الجزء الأخير والأهم فوق أرض سيناء. وهو ده المعنى الحقيقي للناس اللي التاريخ بيخلد اسمهم، وحتى لو الكتب مديتهمش حقهم كامل قصتهم بتفضل عمرها ما ينفع تتنسي، لأن مصر اتبنت على أكتاف عمرو واللي زيه من الشهداء الأبرار. لما بيجي الوقت بيختاروا مصر قبل ما يختاروا أي حاجة تانية في المقابل، قبل الاسم، قبل الأهل، قبل الحياة. تحية للبطل، تحية للبطل المصري الشهيد عمرو طلبة.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.
2: مع هيئة سلامة الغذاء كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها، بنفحص بنحلل ونطمن علشان نقدم لك المضمون والمتأمن. هتلاقينا موجودين على المنتجات وكمان في المطاعم والفنادق. لما تيجي تختاري خدي دقيقة واحدة اطمني من سلامة مصدر المنتج، اقرا المكونات وتأكد انها مناسبة معاك، وما تنساش تبص على تاريخ الصلاحية. الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السلامة

0: على طول.
1: نزل ابلكيشن كارفور دلوقتي واطلب كارفور من الاب على طول.
2: رقم التسجيل الضريبي 200185128.
3: كاسترول بخبرة أكتر من 125 سنة في 150 بلد في كل حتة في مصر. ولو أنت سواق نقل على حق هتسمع الفرق. سامع الشخلالة؟ اسمع بقى النعومة، ده فرق زيت. كاسترول سي ار بي تربو ماكس للنقل بتقنية ديوراشيل اللي بتدي للموتور حماية ثلاثية ضد الحرارة، رواسب والتآكل عشان الموتور يفضل محافظ على أدائه. كاسترول سي ار بي تربو ماكس، الفرق كبير. رقم التسجيل الضريبي 558-081-134.
4: انت دلوقتي على الرقم 99.
5: يا رب يكون الوثائقي اللي اتكلمنا فيه عن العميل 1001 يكون عجب حضراتكم، تكونوا سمعتوه كده ويعني قدم معلومة جديدة أو وثق معلومة عند حضرتك. شكرا لكل اللي تابعونا النهاردة في حلقتنا النهاردة، وهنتقابل بكرة إن شاء الله وحلقة جديدة من صباحك ومطرحك على راديو 99 FM. كل سنة وكل مصر بألف خير، كل سنة وكلكم طيبين، كل سنة وكلنا فخورين وسعداء، وبنستنى اليوم ده علشان نتكلم أكتر ونحكي ونعيد ونزيد ونفتخر أكتر أكتر أكتر ببطولات يمكن نعرف كل واحد منا يعرف منها جزء، لكن في حاجات كتيرة قوي احنا برضو بنعرفها كل مرة. تحية لكل مصري، تحية لكل مصرية، يا رب دايما في خير وعز وكرامة. شكرا لمتابعتكم، وشكرا على الكلام الجميل اللي بعتوه على الواتساب الراديو 99 فيما يخص هذا الوثائقي الخاص بالعميل 1001. تقابل بكرة إن شاء الله، سيبكم مع شوية أغاني حلوة كده من الأغاني الوطنية الجميلة تستمتعوا بيها. السلام عليكم.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة صباحا مع وفاء شهبور.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يتوجه اليوم إلى جمهورية كوريا في مستهل جولة آسيوية تشمل كذلك مملكة ماليزيا وجمهورية إندونيسيا. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الجولة ستبدأ بزيارة دولة إلى جمهورية كوريا، حيث يعقد السيد الرئيس مباحثات مع الرئيس لي جاي ميونغ رئيس جمهورية كوريا. كما يشارك السيد الرئيس خلال الزيارة في مائدة مستديرة مع رؤساء وممثلي كبرى الشركات الكورية. في ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بخالص التهنئة إلى شعب مصر العظيم وإلى القوات المسلحة الباسلة، معربا عن تقديره بكل فخر لتضحيات أبطالنا الذين سطروا بدمائهم ملحمة خالدة في تاريخ الوطن، وأثبتوا أن إرادة المصريين قادرة على حماية الأرض وصون الكرامة. وأكد سيادة الرئيس أن روح أكتوبر ستظل مصدر إلهام لنا في مسيرة البناء والتنمية والدفاع عن مقدرات وطننا العزيز. الرئيس عبد الفتاح السيسي ألقى كلمة خلال ترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة بمناسبة الذكرى 53 لانتصارات أكتوبر المجيدة. قال فيها: إننا نعيش اليوم في منطقة تعصف بها الأزمات وعالم يشهد تحديات غير مسبوقة أودت باستقرار أوطاننا وأدت إلى تشريد الملايين من الأبرياء، غير أن الله سبحانه وتعالى قد حفظ مصر وشعبها، وذلك بفضله وعنايته ثم بوعي الشعب المصري العظيم وتناسق جبهته الداخلية وتضحياته وبسالة قواته المسلحة وشرطته المدنية وجهود جميع مؤسسات الدولة المصرية. وتابع سيادة الرئيس أن التحديات لا تزال قائمة وأن المخططات التي تستهدف النيل من استقرار مصر لم تتوقف لحظة. وأكد السيسي أن حصة مصر المائية هي حق تاريخي وقانوني راسخ لا يقبل الانتقاص منه أو المساس به، وأن مصر ستواصل الدفاع عن هذه الحقوق بكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي. كما أكد السيسي موقف مصر الثابت الداعم للحفاظ على وحدة وسيادة الدول العربية الشقيقة وسلامة أراضيها ورفض أي مساس بمؤسساتها الوطنية، وأن أمن دول الخليج العربي يعتبر جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. مبادرة العناية بصحة كبار السن إحدى مبادرات 100 مليون صحة حققت نتائج ملموسة في تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين من الفئات العمرية الأكبر سنًا، حيث أسهمت جهود المبادرة التي انطلقت في أكتوبر 2021 في خفض معدلات الوفيات بين المواطنين الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر بنسبة 15.9% خلال 3 سنوات. وزير الخارجية بدر عبد العاطي تلقى اتصالا هاتفيا من كايا كالاس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، بحث فيه العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي وسبل تطويرها، كما جرى التطرق لعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وزير الخارجية بدر عبد العاطي أجرى اتصالا هاتفيا مع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة. تناول الاتصال التأكيد على عمق العلاقة الأخوية والاستراتيجية التي تجمع مصر والمملكة، فضلا عن مناقشة تعزيز مختلف آليات التعاون الثنائي في شتى المجالات. الهيئة العامة للأرصاد الجوية تتوقع أن يشهد اليوم طقس خريفي مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا. اقتصاديا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع أمرا تنفيذيا يهدف إلى خفض أسعار الديزل التي تقترب من مستويات قياسية، مما سيؤدي إلى خفض تكاليف جميع السلع بما في ذلك المواد الغذائية هناك. ورياضيا، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك يدخل اليوم معسكرا مغلقا بالعاصمة الجديدة ضمن خطط الإعداد لمواجهة الأهلي في القمة المرتقبة بالجولة 6 من بطولة الدوري الممتاز التي تجمع الفريقين في 11 من أكتوبر الجاري. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 21.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.
2: لست أظنكم تتوقعون مني أن أقف أمامكم لكي نتفاخر معا ونتباهى بما حققناه في 11 يوما من أهم وأخطر بل أعظم وأمجد أيام تاريخ
0: أكتوبر 73. كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 90.

0: يا صباح الفل على كل سامعة الراديو 90-90، حلقة جديدة من لسه الصبح موجودين مع بعض من دلوقتي والحد الساعة 10. عبير بسيوني وفادي إبراهيم على الراديو 90-90. صباح الفل عليك يا عبير.
1: صباح الخير وصباح النصر وصباح كل حاجة حلوة. يعني النهاردة يوم 6 أكتوبر ويوم عظيم، ودايما كده بيبقى تحس ان اليوم ده لما بيجي، حتى انت انك ما شاركتش فيه او ما كنتش موجود وقتها، بس دايما اليوم ده كده بيجي وبيديك نوع من انواع الحماسه ان انت عايز تصحى كده تكسر الدنيا. بتفتكر حاجه انت مش متخيل انها ازاي حصلت، في كده نوع من انواع الفخر الدائم الذي لا ينتهي بجد. يعني فخر دائم دايما موجود،
0: دايما رافعين راسنا كده بعد نصر اكتوبر العظيم، ان اللي بجد كان نصر عظيم جدا، العزه والكرامه وحاجات كتيره جدا، مصطلحات دخلت حياتنا وبقت مكمله معانا لسنين وسنين، تحتفل بيها كل سنه بنفس الاحساس، ويمكن احساس الفخر بيزيد اكتر واكتر ببلدنا الغاليه اللي ربنا حافظها بالامان، وبتعرف قيمه كل يعني شهيد استشهد في حرب اكتوبر، وكل شخص حاول ان هو يفيد بلده ويضحي بجد بكل حاجه علشان بلده تكون في امن وامان وسلام. بلدنا بلد السلام، ودي الرايه اللي دايما بنرفعها للعالم كله، لكن وقت ما هتيجي عليها الموضوع بيكون مختلف تماما. بنعرف نجيب حقنا، بنعرف نحمي ارضنا، بنعرف نكون بلد كبيره وتدعو دايما للسلام من غير ما يعني هتتعدى بس على حقوقنا او على حدودنا، الموضوع بيختلف تماما. بتلاقي يعني ملايين موجوده وملايين من الوحوش والابطال اللي نفتخر ان احنا ولادهم، ونفتخر ان احنا يعني اجدادنا ويعني انا ليا الفخر ان والدي شارك في حرب اكتوبر، وكان طول شهر اكتوبر دايما
1: يحكي لكم بقى
0: حكاوي كتير جدا، وكل سنه بجد بيفتكر حاجه، ووقت قبل الحرب والتجهيزات وبعد الحرب والصعوبات اللي خلي بالك، هي الفكره مش انه 6 اكتوبر فحاربنا فخلاص، الموضوع مش هنا، دي كانت بدايه، دي بدايه قويه جدا.
1: تحضيرات حصلت اعتقد قبلها بسنه واتنين
0: طبعا، وتجهيزات وخطط وخداع وفن كبير جدا في الحرب. بنفتخر ان احنا بجد يعني الجيل اللي اتحكاله، وعلشان كده دايما زي ما قلنا امبارح استغل الفرصه النهارده والايام اللي جايه كلها وطول شهر اكتوبر ان انت تحكي لاولادك. ويمكن مدارسنا بتقوم بالموضوع ده بشكل كبير جدا، كل المدارس تلاقيها النهارده عامله احتفالات وتجمعات حلوه لكل الاطفال، بالاخص الاطفال الصغيرين خالص اللي يمكن لسه مثلا في المناهج بتاعتهم ما بقاش فيها ده، لكن بيعرفوا يعني ايه حرب اكتوبر، يعني ايه حرب، ويعني ايه فوزنا، ويعني ايه انتصرنا، ويعني
1: ايه حرب في ظروف غير منطقيه. يعني ظروف غير منطقيه خالص ان انت تدخل وتكسب فيها حاجه يعني مش حاجه سهله خالص. وكمان دلوقتي فادي يمكن وجود الذكاء الاصطناعي والتفاصيل الجديده دي مخليه حتى الموضوع على السوشيال ميديا فيه جزء من الدم الخفيف، اللي
0: في ناس كتير بتحكي القصص بالذكاء الاصطناعي ينقل لك المشاهد، لكن خلي بالك احنا مشاهدنا الحقيقيه برضو موجوده، يعني حظنا برضو حلو احنا اتفرجنا عليها
1: طبعا،
0: بس بفرق الجوده والحاجات دي
1: مش
0: كلها.
1: مش بس الجوده، هو كمان فكره ان انت بتعمل دايما افكار بتبين لك حاجات يمكن خلف الكواليس، يعني انت ما شفتهاش، فهو بيبقى بيبين لك كده حاجه كامله. ودايما في الايام دي معرفش ده انا بس ولا لا، بحب اجيب بقى كل الافلام والمسلسلات
0: كلنا
1: اللي اتعمل في القصه دي
0: حتى لو شفناها قبل كده
1: 100 مره،
0: بتعيش الموضوع بجد لحظه بلحظه. زي النهارده يعني قدرنا ان احنا نعدي، وقدرنا ان احنا نقول للعالم كله مصر موجوده، مش انتوا بتحبطونا، مش انتوا شايفين انه ما ينفعش، لا بينفع، بفكره بسيطه جدا، فكره الميه ومضخات الميه تكسر اكبر حاجز وخط رملي مليان ومحصن واتقال عليه اللي اتقال، واتقال عليه ده مش حاجه يعني، لا ده بجد هو كان كده، ما كانتش بس حرب نفسيه
1: طبعاً،
0: كان
1: طبعاً.
0: فعلا صعب جدا جدا ان انت تتخطى خط بارليف، لكن ده صعب عليهم مش صعب على ربنا، ومش صعب على اللي بيجيب حقه، مش صعب على اللي بيرجع ارضه ان هو يدخل ويحاول ويفكر ويفاجئ العدو بخداع كده، ان يوم عادي والناس بسيطه بتلعب كوره على الضفه ومفيش حاجه، وفجاه في لحظه معينه كل ده بيختلف تماما، في لحظات بتعدي وبتعبر وبتحقق انتصار من اللحظه الاولى، وبتفاجئ كل العالم مش بتفاجئ العدو بس.
1: وقد ايه دي حاجه يعني لو قعدت تعمقت فيها وركزت فيها هتاخد دروس كتير جدا، مش بس على الناحيه العسكريه والتخطيطيه وكل الحاجات دي طبعا اكيد، ولكن ولكن حتى زي ما فادي بيقول انه ازاي لما انت بيكون عندك حق والناس كلها تقول لك مستحيل، مفيش حاجه اسمها مستحيل. يعني فكره المستحيل لما حد يقول لك الكلمه دي لازم تقعد كده تفكر فيها وتفكر في كل الحاجات اللي حواليك اللي حصلت كانت المفروض انها مستحيل تحصل وحصلت بنجاح. ده مش بس غير مصر، ده غير مصير حاجات كتير جدا جدا. احنا لو بس فكرنا
0: المكان اللي انت بتستحقها
1: انت لو فكرت ان ده ما حصلش انت شوف
0: الحياه بقى. الحمد لله انه بجد مش بيجي في خيالنا، لان ثقتنا في ربنا وثقتنا في نفسنا في الوقت ده انه هتيجي وهنقدر نعملها، فقدرنا نعملها.
1: بس انا بتكلم ان انت لو تخيلت في يوم من الايام، يعني احنا من كتر ما احنا شايفين الانجاز ده قد ايه عظيم، خلاص احنا شايفين الانجاز ده حصل. بس انت لو قعدت لمده ثانيه بينك وبين نفسك فكرت ان ده لو ما كانش حصل، لو ما كانش حصل الانجاز العظيم ده، حياتك كانت هتبقى مختلفه تماما. كل الاجيال اللي موجوده لحد النهارده كانت مختلفه تماما. فتخيل ان حاجه واحده بس حصلت غيرت مصير اجيال كتير جدا جدا لناس كمان عملت حاجات كتير جدا وما شافتش الجيل ده.
0: هنفضل فاكرين وفخورين، هنفضل طبعاً عارفين قيمة اللحظات المهمة في حياة الشعوب والحضارة وشكل كبير جدا لحياتنا وتاريخنا مهم قوي. النهاردة بقى هندردش معاكم انتوا في حياتكم انتوا، بمعنى ايه؟ بمعنى انه بجد عايزين نعرف منك اعظم انتصار انت حققته في حياتك، اعظم انتصار كل العالم قالك انت مستحيل تعمل كده لكن قدرت انك تعمل كده. واستغل ده النهاردة كمان انك تكافئ نفسك على الانتصار ده، يعني احتفل بنصر اكتوبر العظيم، احتفل بأي انتصار مهم ولحظة مهمة ونجاح انت قدرت انك تحققه. ابعت لنا وشارك معانا على صفحتنا على الفيسبوك الراديو 9090، او كمان عايزين نعرف منكم قصص اكتر عن حاجات انت قدرت تتخطاها العالم كله وكل اللي حواليك قالك استحالة استحالة تعملها، وابعت لنا على الواتساب على 010-490-904.
1: ولو كمان اي حد من اللي بيسمعونا دلوقتي حد من اجدادهم من ابهاتهم شاركوا في حرب 6 اكتوبر وعندهم قصص، يمكن تكون عارفين دايما بتبقى فيه قصص كده مستخبية، ياريت تكلمونا، نكون مبسوطين جدا جدا ان احنا نسمع منكم القصص دي.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: وانا في الموقع من الصبح غبر وتراب حواليا، مش عارف اشوف شغلي وواقف بربش بعنيه، وعمل

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF 011 B7819 06 2026.

0: مستشفى 57357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
1: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة، بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
2: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد، كل حد وثلاث وخميس من 10 لـ11 الصبح على الراديو 90-90.
3: لإعلانك على الراديو 90-90، ابعت على 90-90@الراديو-90-90.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا.
4: المعركة ما انتهتش، المعركة ما زالت موجودة ومفردات مختلفة. كان الأول العدو واضح والخصم واضح، دلوقتي لا، دلوقتي بقى مش واضح، بقى معانا وجوانا، واستطاعوا بالفكر ان هم ينشئوا عدو جوانا يعيش بقتلنا، يعيش بقتلنا ويتبني بهدمنا. جزء كبير من التحدي هو بناء وعينا، بناء وعينا.

0: كمل مع بعض لسه الصبح على الراديو 90 90. ونهارنا كده نصر ونهارنا حلو على كل الناس اللي سمعانا في كل مكان بجد يعني. وانت بتسمع اي اغنية فيها اغاني حرب اكتوبر او الاغاني اللي اتعملت في الوقت ده
1: طبعا
0: ليها ذكريات كبيرة جدا جدا بالنسبة لنا. ولما بيجي الوقت بتاعها بتسمعها بشكل مختلف تماما عن اي مناسبة تانية وطنية. في الوقت الخاص بحرب اكتوبر بتلاقي ذكرى النصر كده, ذكرى الاغاني بتدي لك نفس الحماس, بتعيشك نفس الموضوع اللي عاشه ابائنا واجدادنا في الوقت ده. ولينا بجد الشرف وتحيه كبيره لكل اسره شهيد, وتحيه
1: طبعاً
0: كبيره لكل اللي استشهدوا وكل اللي حاولوا وكل اللي ضحوا بجد بكل حاجه علشان بس نبقى عايشين رافعين راسنا. انت رافع راسك قدام العالم كله ان انت يعني عديت وان انت رجعت ارضك كامله.
1: عارف يا فادي برضو احنا عايزين دلوقتي بنتكلم, دايما بيجي في دماغي فكره ان ازاي شخص يكون داخل للموت يعني هو متقال له حاجات مرعبه, هو كان فيه لعب قوي جدا جدا على النفس البشريه بشكل مش طبيعي,
0: انك استحاله
1: انك استحاله وانك مستحيل وان مش عارفه ايه, وبعدين فجاه تدخل وكمان تحطم الخط ده في 6 ساعات. هو ايه ده يعني؟ وناس صايمة, طب ازاي يعني؟ لما تقعد تفكر فيها كده, لا هي حاجة يا جماعة بجد غريبة يعني, حاجة صعبة جدا جدا جدا. وان المنتاليتي او الفكر بتاع الشخص اللي داخل ينجح النجاح الساحق ده, ده شخص كان بيفكر في ايه؟ كان بيفكر في ايه؟
0: الارقام اللي اتقالت انه علشان تفتح مثلا فتحة صغيرة جوه خط برليف لتعدي دبابة مثلا او تعدي مجموعة من الجنود, هتقعد من 24 ل 48 ساعة عشان تفتح بس حاجة صغيرة جدا. احنا في اقل من الوقت ده بكتير جدا, يمكن في عدد ساعات قليل جدا جدا, اتعمل 81 فتحة جوه خط برليف تقدر تعدي كل الجنود, ومن قبلها تجهيزات الكباري اللي عدت المعدات والدبابات اللي لازم تعدي القناة علشان تقدر ان انت تكمل مع الطيران اللي يقدر انه في نفس الوقت بيعمل تغطية وتشتيت للعدو, مش بس فكرة انه داخل يضرب المواقع وكده, لكن هو كان زي غطاء كده وامان لكل الجنود اللي على الارض, لانه ما تبقاش ضربة فقط لغير يكون حركة كمان من كل الجنود. يعني 8000 جندي في اول لحظه قدروا ان هم يعدوا في نفس الوقت.
1: في رقم كمان غريب قوي, اول يعني اول مره اسمع عنه, انه تم اطلاق 10500 دانه مدفعيه في الدقيقه الاولى. يعني تقريبا بمعدل 75 دانه في الثانيه, انت متخيل؟
0: اقول لك على حاجه بجد, احنا كل سنه بنستكشفها مع ذكرى حرب اكتوبر بنلاقي قصص تانية. احنا بنبقى فاكرين القصص خلصت, بتبقى فاكر انك عرفت كل حاجه واللي هو ايه ده بجد خلاص بقى ما تمام ما كل حاجه اتحكت, بتلاقي انه لا
1: طبعا,
0: انه في بطولات وفي حاجات اتعملت وفي حاجات من قبل وفي حاجات بعد كمان. زي ما بنقول هي الفكره مش انه يوم حرب
1: وخلاص
0: اكتوبر وخلاص عدينا فاحنا كده انتصرنا, لا دي كانت بدايه لايام كتير بعد كده لحد ما بتوصل للحظه انه بيطلب خلاص السلام, او احنا خلاص بقى احنا عايزين يبقى فيه
1: سلام
0: ونبدا ان احنا نشوف الاجراءات بقى بعد كده.
1: وانت السلام وانت عامل ايه؟
0: كبير.
1: ايوه وانت يعني كبير بالظبط. عشان كده بقول والله يمكن انا دايما بحب قوي في اي قصه بسمعها اشوف هي ممكن القصه دي تفيدني ازاي, يعني نفسيا تحطني انا في حته عامله ازاي. ان زي ما فادي كان بيقول مثلا, ما حدش يقول لك مستحيل انك لما تروح تطلب حاجه
0: افتكر تبقى انت افتكر احنا عملنا ايه,
1: بالزبط.
0: مش حد غيرك يعني, مش بلد تانية, احنا نفسنا عملنا ايه.
1: وبعدين كمان ان انت في الاول وفي الاخر انت عملت حاجه محدش سمع عنها, يعني انت كنت بتجهز لحرب ومحدش سمع عنها, فيعني دي حاجه صعبه جدا.
0: لا
1: يعني
0: وهم كانوا يعني من ضمن برضو القصص انه كانوا عاملين حسابهم جدا جدا انه قبل ما اي حاجه هتتحرك احنا هيكون عندنا الخبر مثلا قبلها بوقت كافي. مفيش الكلام ده, هيبقى عندك الخبر انه المستشفيات اللي في القاهرة بتتفضى علشان مش عشان تستقبل بقى الجرحى والمصابين, لا هي علشان في فيروس مثلا انتشر في الوقت ده, فدي خدعة كمان معمولة من الجيش المصري. الوقت انك اختيار التوقيت, الجنود صايمين اكيد مش هيحاربوا هم صايمين, لا ده احنا نحارب وننتصر.
1: اليوم نفسه
0: صايمين.
1: كان في عيد هناك, فانت برضو
0: اختيار
1: اليوم
0: نفسه
1: والوقت نفسه. بعدين فكرة ان انت قد ايه الناس كان عندها افكار, يعني برضو لو شفت فكرة طبعا كلنا سمعنا عن حكاية الشفرة النوبية, فلما تقعد تفكر كده ان شخص جاله فكرة وقال انه انا احمد ادريس طبعا قال انا عايز استخدم اللغه النوبيه عشان في الاتصالات العسكريه عشان دي لغه محادثه وغير مكتوبه
0: مش يعني انت
1: هتتكلم دي كمان معلومه انت بتتكلم بس مش هتعرف تكتبها فخلاص انا بالتالي خلاص مش هيبقى سهل ان انا افك الرساله دي. ومن اشهر الحاجات كمان فكره اشريه تقريبا لو احنا بنقولها صح لان هي بالنوبي واللي هي معناها اضرب فانت فاهم هم سامعين حاجه هم لا فاهمين شيء
0: اللي هو طب بيقولوا ايه
1: اشريه
0: مالكش دعوه يقولوا ايه
1: لو اي حد نوبي يا جماعه بيسمعنا يقول لنا ده يعني
0: عنصر المفاجاه بجد كان عنصر اساسي جدا ويخليك دايما يخليك برضو ترجع لنقطه انه لو انت افتكرت ان هي مقفله وان كل الناس بتقول لك ما ينفعش هتلاقي ربنا بيلهمك بفكره معينه
1: بالزبط.
0: من الاصل بتاعك من
1: اصلك من
0: جواك انت ما حدش بيجي يقولك انت المفروض تعمل كده انت المفروض تستخدم مضخات الميه اللي الفكره جت من مهندس شارك في بناء السد العالي انه كان علشان الرمله هناك وقت بناء السد العالي بنفكها بالميه عشان تاخد وقت اسرع.
1: وانت فاهم يعني ايه حد رايح عنده الجراه برضو على فكره دي حاجه مش سهله خالص. انت برضو رايح لرئيس انور السادات انت بتتكلم ان انت رايح في مكان انت مرعوب اصلا فانت بتقول
0: فكره
1: دي ان انت بتقول هنمسك ميه ونعمل بيها فاحنا برضو دي حاجه مش منطقيه
0: التجهيز ان المضخات الميه تكون موجوده وعددها هيبقى قد ايه.
1: لا بس انا بتكلم اكتر في الفكره ان انت داخل على رئيس بتقول له احنا هنستخدم الميه عشان احنا كنا بنعمل. هي اللحظه الاولى وانت بتقول الفكره نفسها لحظة موترة جدا يعني اصلا ابسط حاجة هتقلك يعني يا سلام لو الموضوع بالبساطة دي طب ما يعني اي حد ان انت يجي ربنا يلهمك بفكرة هي يمكن تكون بيسك.
0: هو بجد هو ربنا اراد انه ينور يعني بصيرتنا في حاجات كتيرة قوي
1: طبعا.
0: وهنرجع ندردش معاكم تاني وانتوا كمان كلمونا على 2-18-10-8-66 كلامنا مش بس عن انتصار اكتوبر العظيم كلامنا كمان عن انتصاراتك انت الحاجات اللي انت حققتها في حياتك وقدرت انه تحققها وتتخطى حاجة الناس كلها قالت لك استحالة تعملها حاجة في شغلك حاجة في حياتك ظروف صحية معينة قدرت انك تعديها وتبقى ملهم لكل الناس اللي حواليك فبعت لنا وشارك معنا كمان على الواتساب حابين نسمع قصص منكم اكتر على 010-490-904.
2: تفوت عليك المحن ويمر

0: ربما جاء يوم نجلس فيه معا، لا لكي نتفاخر ونتباهى، ولكن لكي نتذكر وندرس ونعلم أولادنا وأحفادنا جيلا بعد جيل قصة الكفاح ومشاقه، مرارة الهزيمة وآلامها، وحلاوة النصر وآمانها.
1: أكتوبر 73، كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 90.

0: لسه موجودين مع بعض ولسه الصبح على الراديو 90 90. وزي بجد لما اغاني نصر اكتوبر بتشتغل والله العظيم بجد احساس تاني
1: كده.
0: احساس تاني بجد. في يومها بتعيش اجواء مختلفه تماما. احتفلوا يا جماعه على السوشيال ميديا عندكم, احتفل وانت فخور, واحتفل ببلدك وبانتصاراتك العظيمه وبلحظه مهمه جدا تفضل عايشه للتاريخ كله. لحظه ما يعني فخرها كبير قوي ما تكررش, وليك الحق ان انت تكون فخور جدا جدا ببلدك. وزي ما قلنا لك تاني احنا بنكلمك انت بقى عن انتصاراتك العظيمة اللي انت عملتها في حياتك. العالم كله قالك مش عارف تعملها بس انت قدرت تعملها. اي حاجة, لحظة مهمة في شغلك, لحظة مهمة بعد صعوبة معينة انت عديت بيها, زي ما قلنا ممكن تكون تخطيت مرض معين, تخطيت حاجة الناس كلها قالت لك استحالة وانت جالك احباط عادي, اوقات
1: طبيعي
0: ثقتنا في نفسنا بتتهز, لكن قدرت وربنا ألهمك ان انت تكمل وتقف على رجلك وتكون فخور جدا بنفسك.
1: دكتور احمد حسين بيقول انا والدي رحمة الله عليه شارك في حرب اكتوبر وليا الفخر وحضر النكسة والاستنزاف, وكنت كل 6 اكتوبر استنى اسمع حكايات الحرب منه.
0: دي
1: طبعا
0: احلى لحظة,
1: طبعا احلى حاجة في الدنيا بجد. في كمان محمد شاهين بيحكي بيقول ان هو كان من فترة بيقول بمناسبة كلامك يا فادي فكرتني باكتر حاجة يمكن اكون صعبة مريت بيها في حياتي. اتشخصت بمرض نادر وكنت بشتغل شغل مهم جدا وبحبه طول عمري, وكل الناس قالت لي ان انا عمري ما هقدر اتحرك وعمري ما هقدر انزل ومش هعرف اكمل شغلي, وانا اتحديت كل الناس هتسيب لحظات يأس واحباط وانهيار, ولكن كان عندي دايما القدرة ان انا اجرب واحاول وانزل. وعايز اقول لكم ان انا دلوقتي بعد ما كان المفروض على كلام الدكاترة ان انا ما اقدرش بعد سنة انزل اروح شغلي, النهاردة انا بنزل وبروح الشغل. بنزل ساعات على كرسي, ساعات بنزل في حاجات كتير بتكون صعبة عليا نفسيا, ولكن انا قادر ان انا اكمل وقادر ان انا اشتغل وقادر امارس مهامي في ناس كتير جدا جدا ما تقدرش تمارسها وهي سليمة وبصحة كويسة.
0: برافو عليك والحمد لله على سلامتك, ومبسوطين ان احنا فكرناك باللحظة دي. والنهاردة كافئ نفسك بأي حاجة, يعني النهاردة بقى
1: طب انت مش هتكافئنا بحاجة يا فادي؟ اي مكافئات
0: اعمل ايه؟
1: ما اعرفش اي مكافأة بمناسبة الانتصار. ماشي
0: الفطار عليا,
1: الفطار عليا اي حاجه. والله النهارده لازم نحتفل, انا مش بهزر يعني لازم في احتفال كده,
0: واحتفل بنصر اكتوبر واحتفل بانتصاراتك انت كمان, لازم ما تفوتش الفرصه دي, واحتفل بمناسبات الحلوه كلها على طول.
1: اي حاجه مناسبه حلوه احنا سعيدين بيها, ودايما بنحاول ان احنا نستغل ده في ان احنا نسترجع ذكريات وحاجات كتير قوي مهمه, يمكن يكون في حاجات مستخبيه انت ما تعرفش عنها حاجه. كل مره لازم في شهر اكتوبر تقعد تثقف نفسك وتفهم اكتر, وتفهم اكتر اصل بلدك وتفهم اكتر تاريخ بلدك, عشان دي مش حاجة عادية وحصلت في كل الدنيا, دي حاجة حصلت عندك ولازم يبقى ليك عارف تاريخك.
0: مش قصة تسمعها من بلد تانية مش من بعيد, لا عندنا احنا.
1: ولازم تبقى فخور بيها, لان انت اللي عارف تاريخه ده صعب قوي قوي يتهزم بعد كده, فلازم تبقى عارف تاريخك كويس قوي قوي عشان انت تقدر تعمل اي حاجة في الدنيا.
0: نرجع نكمل معكم تاني لسه الصبح, عبير بسيوني وفادي ابراهيم على الراديو 90 90, هواها مصري.
2: تقدر تعمل كل حاجه.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واثنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: بتعيش في مصر والقرار بتاع الحرب والنتائج اللي تحققت عليه هي معجزة بكل المعايير وبكل الحسابات. ياخد القرار ويخش ويقاتل ويصمد ويحقق أكبر هزيمة. وبالمناسبة لا يمكن أبدا لا يمكن أبدا كان حد هيديكم الأرض إلا بعد ما داء تمن الحرب الحقيقية. تمن الحرب الحقيقية.
1: أكتوبر 73 كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 90.

0: الوقت الحلو دايما بيعدي معاكم بسرعة. حلقة يعني دايما كده بنحب لما يبقى عندنا مناسبات زي 6 اكتوبر وانتصارات زي كده، دايما بيبقى فيه روح كده غريبة والله. يعني حتى انا وفادي النهاردة واحنا يعني على الهوا في احساس كده مختلف، ان انت تبقى حاسس ان انت بتتكلم وعندك الحمد لله يعني الـ opportunity او الفرصة ان انت تطلع تشارك مع الناس مشاعرك واحساسك بقصة زي دي او في حدث زي ده، ان مهما هيمر عليه الوقت ومهما هيعدي عليه الوقت انت عمرك ما بتشبع من فكرة ان انت تتكلم عنه. ودايما دايما كل يمكن 6 اكتوبر بحب اقول كده، بس دايما بجد لازم اي اهل اي اب وام عندهم أولاد صغيرين أو كبار شوية دلوقتي لازم تقعدوهم تفرجوهم وتفهموهم وتعرفوهم كل تفاصيل الحرب وإيه اللي حصل، وإن الموضوع ما كانش بس في 6 أكتوبر، إحنا محتاجين مئات الحلقات عشان نتكلم على 6 أكتوبر و7 أكتوبر و8 أكتوبر. أنت برضو خد بالك، أنت 7 أكتوبر حصل حاجات، 8 أكتوبر حصل حاجات، 9 أكتوبر حصل حاجات، كل الأيام دي فيها حاجات كتير قوي حصلت. لازم
1: الموضوع
0: تكون
1: ابتدى بس في فكرة إنه عدينا القناة،
0: عشان كده هي مرتبطة ب 6 أكتوبر.
1: بعد العبور بقى هنا بداية حاجة تانية ومرحلة تانية. لو كنت وقتها برضو ما مش واثق في يعني ثقتك في ربنا الكبيرة وثقتك في نفسك وفي جنودك وفي استمراريتك، كان ممكن لا قدر الله مش يبقاش دي النتيجة. فانت
0: طبعاً
1: ما يبقاش مختصر الفكرة في انه يوم ولحظة وعدد ساعات معينة عديت فيها خط بارليف ووقفنا، لا لا لا، الموضوع اختلف تماما
0: طبعاً.
1: وقصص كتيرة جدا، استغل الفرصة ان انت تحكيها وتعرفها وتفتكرها كمان وتسترجع الذكريات انت كمان مع اولادك ومع العيلة، ويا بختك كمان لو عندك حد في العيلة من أبطال حرب
0: طبعًا.
1: أكتوبر، يا بختك
0: طبعًا.
1: بجد هتقعد تسمع وتستمتع
0: وتسمع حاجات عمرك ما كنت
1: هتسمعها، أسئلتك مش هتخلص
0: طبعًا.
1: والقصص الحقيقية مش هتخلص، اللي احنا بنحب نشوف بطولات في أفلام وحاجات زي كده يعني.
0: أيوة.
1: سوبر هيرو تمحنا تم عندنا
0: لا احنا. وان انت تسمع بقى من حد بيتكلم مثلا قد ايه عيلته كانت وحشة، قد ايه الظروف النفسية. يعني انا دايما بصراحة بحس ان انا انتو قوي فكرة ان انا اعرف الشخص ده كان بيفكر في ايه. ف يعني خلصت حلقتنا بسرعة، يا رب نكون نضيف خفيف لزيز لطاف عليكم. صباح النصر والانتصارات الدائمة،
1: دايما خليكم موجودين معانا على الراديو 90-90. قابلكم بكرة قبل دلوقتي بساعة من 9 ل 10 الصبح، عبير بسيوني وفادي إبراهيم على الراديو 90-90، هواها مصري.

0: مستمعينا الكرام، ننقل لحضراتكم الآن كلمة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى 53 لانتصارات أكتوبر المجيدة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. شعب مصر العظيم، أبناء قوتنا المسلحة الباسلة، السيدات والسادة، في مثل هذا اليوم الخالد من تاريخ أمتنا سطر المصريون صفحة ناصعة في سجل المجد الوطني، حين انتفضت الإرادة المصرية لتؤكد للعالم أجمع أن مصر لا تفرط في أرضها، وأن الشعوب العظيمة تملك دائما القدرة على تحويل الهزيمة إلى نصر وعبور نحو مستقبل أكثر إشراقا. وفي هذه المناسبة الوطنية المجيدة، أتوجه بتحية إجلال وتقدير إلى رجال قوتنا المسلحة الباسلة، خير أجناد الأرض، سيف الوطن ودرعه، وأقول لهم لقد لبيتم نداء الوطن في واحدة من أدق وأخطر لحظات تاريخه، وحملتم على عاتقكم مسؤولية استرجاع أرضه واستعادة كرامته الوطنية، فكنتم على قدر الأمانة والمسؤولية، وستكون بإذن الله الحصن المنيع لهذا الوطن والركيزة الراسخة لأمنه واستقراره. وبكل إجلال وإكبار أحيي أرواح شهدائنا الأبرار، وأؤكد لأسرهم وزويهم أن مصر لن تنسى أبدا أبناءها الأوفياء، وستظل الدولة ملتزمة بتقديم كل أشكال الدعم لهم. كما أتوجه بالتحية والتقدير إلى جرحانا الأبطال، وأقول لهم إن جراحكم ستبقى ناشين شرف وعزة وكرامة على صدر مصر، وشاهدا خالدا على إخلاصكم وتفانيكم في أداء الواجب. السيدات والسادة، إننا نستحضر ذكرى نصر أكتوبر المجيد للوقوف أمام صفحات التاريخ المضيئة، لنستلهم الدروس والعبر، ونستحضر معاني الإرادة والعمل والإيمان بالقدرة على الإنجاز وصناعة المستقبل. لقد كان نصر أكتوبر العظيم ثمرة سنوات من العمل الدؤوب والإعداد المتقن، وكان وراء ذلك كله إيمان راسخ بأن النصر حليف لمن يأخذ بأسباب القوة ويؤدي واجبه بإخلاص وتجرد وتفان. وبهذا الإيمان انتصرنا في أكتوبر عام 1973، وبروح أكتوبر نستمد اليوم عزيمتنا لمواصلة بناء الجمهورية الجديدة، وأعلم يقينا أن الأعباء المعيشية تثقل كاهل الأسر المصرية، وأقدر صبركم وتحملكم، وأقول لكم بكل وضوح وصراحة إن الدولة لم ترتضي الاكتفاء بإدارة المشكلات المتراكمة عبر عقود طويلة دون حلها، وإننا رفضنا هذا النهج واخترنا الطريق الأصعب والأشرف بأن نتحمل مسؤولية الإصلاح، وأن نواجه التحديات ونضع الحلول الجذرية لها. وأشير هنا إلى أن بناء الأوطان أمانة ومسؤولية سنسأل عنها أمام الله سبحانه وتعالى وأمام التاريخ، وقد أمرنا الله عز وجل بالسعي والإصلاح والإعمار، وجعل العمل الجاد والأخذ بالأسباب سبيلا للتقدم والنجاح، ولم يجعل الاستسلام للمشكلات أو الهروب من مواجهتها أو الاكتفاء بالمسكنات المؤقتة طريقا لنهضة الأمم أو ازدهارها. ومن هذا المنطلق كان واجبا علينا، بل كان قدرنا ومسؤوليتنا الوطنية والتاريخية، أن نواجه هذه التحديات وأن نواصل مسيرة البناء والتقدم نحو مستقبل يليق بمصر وشعبها وتاريخها. السيدات والسادة، إننا نعيش اليوم في منطقة تعصب بها الأزمات والاضطرابات، وعالم يشهد تحولات متسارعة وتحديات غير مسبوقة، عصفت بدول وأودت باستقرار أوطان، وأدت إلى تشريد الملايين من الأبرياء، غير أن الله سبحانه وتعالى قد حفظ مصر وشعبها، وذلك بفضله وعنايته ثم بوعي الشعب المصري العظيم وتماسك جبهته الداخلية وتضحية وبسالة قواته المسلحة وشرطته المدنية وجهود جميع مؤسسات الدولة المصرية. وأعود التأكيد على ما ذكرته لكم مؤخرا بأن التحديات لا تزال قائمة، وأن المخططات التي تستهدف النيل من استقرار مصر لم تتوقف، لكنني أقول لكم في الوقت ذاته وبكل ثقة واطمئنان أن الدولة المصرية قوية بمؤسستها، متماسكة بإرادة شعبها، وقادرة على حماية أمنها القومي وصون مقدراتها والحفاظ على استقرارها. وأنني على يقين راسخ بأن الله عز وجل يحفظ مصر، ولن يستطيع أحدا أن يمس أمنها أو ينتقص من مقدرات شعبها أو يفرض إرادته على هذا الوطن العظيم. وأؤكد مجددا للمجتمع الدولي في هذا السياق أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية تظل الضمانة الوحيدة لتحقيق السلام العادل والدائم والاستقرار في الشرق الأوسط. وأذكر الجميع بأن مصر وإسرائيل خاضتا حروبا امتدت على مدار عقود قبل أن تفتح شجاعة القيادة السياسية وبعد نظرها آنذاك، مدعومة بالوساطة الأمريكية، باب السلام وإنهاء العداء بين البلدين. وهو ما يؤكد أن السلام ليس حلما مستحيلا، وإنما خيار واقعي قادر على إنهاء الصراعات وتحقيق التعايش السلمي بين الشعوب. وفي هذا الإطار أشدد مجددا رفضنا التام لأي محاولات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، كما أشدد على ضرورة التنفيذ الكامل لخطة الرئيس دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وعدم الالتفاف على تنفيذها وتجاهلها. وأؤكد موقف مصر الثابت الداعم للحفاظ على وحدة وسيادة الدول العربية الشقيقة وسلامة أراضيها، ورفض أي مساس بمؤسساتها الوطنية، كما أؤكد أن أمن دول الخليج العربي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. وأجدد إدانة مصر ورفضها القاطع لأي اعتداءات تستهدف الدول العربية، كما أؤكد على ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية. أما فيما يتعلق بنهر النيل فأقول بكل وضوح وحسم إن النيل هو شريان الحياة لمصر وأساس وجودها عبر آلاف السنين، وأن حصة مصر المائية هي حق تاريخي وقانوني راسخ لا يقبل الانتقاص منه أو المساس به. ومصر كما كانت دائما تمد يدها بالتعاون والتنمية المشتركة مع أشقائها في دول حوض النيل، ولن تسمح في الوقت ذاته بأي إجراء يمس أمنها المائي، وستواصل الدفاع عن هذه الحقوق بكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي. أبناء مصر الكرام، في الختام أؤكد لكم أن القوات المسلحة المصرية تقف كما عهدها الشعب دائما على أهبة الاستعداد للدفاع عن مصر ومقدراتها وأمنها القومي في كل زمان وتحت أي ظرف، كما أؤكد أن شعب مصر العظيم الذي صنع ملحمة العبور وأبهر العالم بإرادته وصبره وقدرته على تجاوز التحديات قادر بإذن الله على مواصلة مسيرة البناء والتنمية وصناعة مستقبل أكثر إشراقاً وقوة وازدهاراً لأبنائه وأحفاده. حفظ الله مصر وحفظ شعبها وأدام عليه نعمة الأمن والاستقرار. وبالله تعالى تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مستمعينا الكرام، نقلنا لحضراتكم كلمة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة 53.
2: بلاد لا تقبل الهزيمة، دمت يا مصر أبية، كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 90.

0: الدرجة الثانية الأولى.
1: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90 90.
2: صباح الرضا والفل والجمال على حضراتكم مستمعينا مستمعي الراديو 90 90، وحلقة جديدة من كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. يعني بدايتها خير وفل وجمال على حضراتكم، بدايتها عزة وكرامة. يوم 6 أكتوبر اللي زي ما كنت لسه بتكلم مع حضراتكم، يوم الحد أول ما بيخش شهر أكتوبر الواحد بيكون فرحان وفخور ورسول سابع سماء، عشان يوم في تاريخنا الحديث هو أعظم انتصار نفخر بيه. ويمكن حكيت لكم قصة كده وحكاية شخصية عن الحرب دي والأجواء بتاعتها، لأن أنا والدي رحمة الله عليه كان من السويس، فكان دايما بيقعد يحكي لي على تفاصيل كتيرة جدا ليها علاقة بالفترة دي والمقاومة الشعبية اللي كانت في السويس، وإيه اللي كان بيحصل مع البعدة الصهاينة المجرمين، ربنا يعني إيه يختص منهم. فكان دايما المناسبة دي ليها شكل مختلف عند الواحد من القصص اللي الواحد سمعها. ودايما بقول إن وسط الفني في مصر مقصر في حق الحدث ده، لان بشوف مثلا بلاد كتير، انا واحد بيحب السينما يعني، فبشوف مثلا دول زي امريكا او غيرها ممكن قصص بسيطة جدا في حروب ما فيهاش اصلا حاجة، وممكن تكون القصص اللي بتتقال في الافلام دي اصلا ربعها نصها تلات ارباعها مش حقيقي، ويتعمل بقى سيفينج برايفت رايان ويتعمل حاجات وقصص وبتاع. انت عندك في 6 اكتوبر وعندك في حرب الاستنزاف، 6 سنين بتوع حرب الاستنزاف والمقاومة الشعبية اللي كانت في دول يعني دول خط القنال، فيها كم قصص وفيها كم بطولات وفيها كم حاجات إعجازية تتحكي، يتعمل منها مش أفلام، يتعمل منها أفلام ومسرحيات وكتب ومجلدات ومسلسلات وكل حاجة أنت ممكن تتخيلها، هتبقى أعلى من الدراما. لو يعني لو في واحد سيناريست قاعد بيكتب فيلم يعني وعمال بيختلق من بنات أفكاره وحاجات ما تخطرش على بال، لا اللي حصل على الحقيقة أكتر من ده بكتير. ويعني مثلا أنا في واحد من اللي أنا متيم بيهم يعني، اللي هو يعني اقول لك ايه، بس اسطورة الصعقة المصرية، ابراهيم الرفاعي. انا الراجل ده لما بقرا القصص بتاعته وبقرا السيرة الذاتية بتاعته شوف ان الراجل ده يعني حاجة كده، حاجة اعجازية يعني. شخصيته وشجاعته وتفكيره وكل حاجة تمت للراجل ده بصلة هي اعجازية. فنفسي مثلا يتعمل عنه فيلم، نفسي تعمل عنه مثلا مسلسل، حاجة كده تقرخ للأبطال بتوعنا دول، لأنه مهم قوي ان انت طول الوقت احنا جيل ورا جيل ورا جيل ورا جيل تفضل فاكر الأحداث اللي شبه كده وتفضل تحتفل بيها وتفضل بتشوفها وبتسمعها وبتعرف بلدك وجيشك وتاريخك عامل ازاي وتفهم التفاصيل دي كويس قوي. يعني مثلا في الأحداث الأخيرة اللي حصلت في فلسطين، طبعا اكيد ربنا ليه حكمة في كل حاجة وقدر ربنا كله خير، بشوف ان واحدة من اكتر الزوايا لو انت هتشوف ان الموضوع كله مؤلم متعب مزعج حزين، بس لو في حاجات من ضمن الموضوع ده ممكن تقول عليها ايجابية او تقول عليها زاوية فيها حكمة وقدر من ربنا، مهم بالنسبة لنا، هو ارتباط العيال الصغيرة بالقضية الفلسطينية. خلاك احنا قبل قصة 7 اكتوبر كان قعدت فترة طويلة جدا، انا كان طبعا على اللي حصل في فلسطين، كان قعدت فترة طويلة جدا خلاص القضية الفلسطينية تحس ان هي بتموت في اذهان الشعب العربي وتحديدا الاجيال الصغيرة، يعني ما يعرفوش ايه التفاصيل، ما يعرفوش ايه الامتداد الصهيوني الغاشم السافل على مدار سنين طويلة يعني. تمام، بحس انه واحدة من أهم الإجابات اللي حصلت في القصة دي إن العيال الصغيرة يعني انا مثلا بنتي الصغيره كان ساعتها 8 سنين ولا 7 سنين، العيال بقى الصغيره كلها معاها في المدرسه هم كلهم بقوا بيكرهوا الكيان الصهيوني. ليه بقى؟ ما تعرف، هم ما عرفوش حاجه وما شافوش حاجه ولا واعيين قوي للتفاصيل، بس هم خلاص بقوا بيكرهوا الكيان ده. حتى لما نروح نشتري من محل مثلا فتبقى عارفه المحل ده بيساعد الكيان، وتقولي لا يا بابي ما نشتريش من المحل ده، ده اسرائيلي ما نجيبش منه حاجه كده. فدي حاجه خلت سبحان، ودي حاجه من عند ربنا، ربنا رمى في قلوب العيال الصغيره كلها الكره للكيان ده، وان هو العدو الاول لينا. ففي لحظه من اللحظات اللي شبه كده بتاعت 6 اكتوبر الواحد بيكون فخور وفرحان، بعدين بيفتخر بحاجه تانية مهمه جدا بجيشنا، ان انت عندك الجيش الاهم والاكبر على مستوى الوطن العربي. ومش بقول كده بقى، مش هبالغ واقول ان واحد من اهم واقوى واشرس الجيوش على مستوى العالم. ليه؟ لان هي قصه مش بالعتاد ولا بالذخيره ولا بالمؤن ولا بالامكانيات وبس. هو انت النهارده 6 اكتوبر ده ابلغ دليل على القصه دي، ان 6 اكتوبر لما تيجي تشوف امكانياتك ساعتها وامكانيات العدو بتاعك ساعتها، ما في ورقه وقلم هو معديك بكتير، بس بقى فوق الورقه والقلم وقبل الورقه والقلم في في ربنا اللي هو المدبر الفاعل الوحيد في هذا الكون. عشان كده دايما بقول ان 6 اكتوبر بتفكرني لما تقعد تقرا كده عن قصص الصحابه وقصص سيدنا النبي عليه افضل الصلاه والسلام والغزوات بتاعته والحروب بتاعته، تيجي تشوف حرب 6 اكتوبر تلاقيها امتداد للحروب بتاعت سيدنا النبي عليه افضل الصلاه والسلام في معيه المولى عز وجل، وازاي ربنا يبقى معاك وازاي ربنا ينصرك حتى لو المعطيات على الورق ما انتش الافضل فيها. فانا بحس ان جيشنا عنده الحاجه الاهم من يعني من اي حاجه تانية، واكبر واهم من اي حاجه تانية، نمره واحد تأييد المولى عز وجل، ان احنا جيش مش معتدي، جيش بيصون وبيحافظ وبيدافع عن حقه وعن ارضه وعن عرضه هو والدول العربيه المنطقه العربيه كلها. فعشان كده دايما ربنا بيبقى في ظهرنا ومعانا في نصرة الحق. الحاجة التانية ان احنا جيشنا عنده حاجة ازعم ان هي مش موجودة عند غالبية الجيوش على مستوى العالم، عنده حاجة اسمها العقيدة، ان هو جيش عنده عقيدة، جيش عنده عقيدة المحارب، مش جيش مرتزق ولا جيش بيطلع يحارب في حروب خلفها منافع سياسية ولا منافع اقتصادية، لا لا، هو جيش عنده عقيدة. فدي حاجة بتخليك دايما بفضل الله وكرمه وفضله مؤيد بنصر من ربنا سبحانه وتعالى. فغير طبعا بقى القلب والروح والمقاتل المصري ده، يعني واحد من أهم المقاتلين على مستوى العالم كله، واللي بيقرأ ويشوف ويسمع لما يشوف ان المقاتلين بتوعنا أو أفراد الصاعقة بتوعنا أو الضباط بتوعنا لما بيروحوا ياخدوا فرق بره، يخشوا فرق سيل، فرق صاعقه، الحاجات دي كلها، شوف ازاي هم بيتفوقوا على اي حد. يعني بيبقوا عندهم امكانيات بشريه وتدريبيه وفنيه اعلى من اي حد ممكن يكون متوفر اليه امكانيات ماديه اكتر بكتير. فربنا يحمي بلدنا، ربنا يحمي رئيسنا، ربنا يحمي جيشنا ورجالتنا اللي هو اللي احتك بيهم ويقابلهم ويشوفهم يفهم ليه ربنا سبحانه وتعالى ونبينا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام أوصى بمصر وقال إن هي في رباط هي وشعبها إلى يوم الدين، وإن احنا اتخذوا من مصر جنودا إنهم خير جنود الأرض. فربنا رب يحمي بلدنا ويحمي جيشنا ونفضل في رباط إلى يوم الدين. نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم، كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. وبفكركم عشان بقى نتكلم مع بعض وندردش على ماتش الأهلي والزمالك اللي خلاص أقل من 3-4 أيام، ونتكلم على كل التفاصيل الخاصة بماتش الأهلي والزمالك يوم الأحد اللي جاي إن شاء الله، قمة الكرة المصرية والعربية والإفريقية. تليفوناتنا 2-18-10-8-66 ورسائلنا على 010-490-90-4.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية كارفور. اطلب كارفور من الآب على طول.

0: يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 إلى 3 الظهر 10 إلى 3 بالليل. إسعاد يونس زي ما بقولك كده. الراديو 90-90 هواها مصري.
1: تفوت عليك المحن

0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90 90.
1: ورجعنا لكم مرة تانية كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. بفكركم تليفوناتنا 2-18-10-86 والرسائل على 010-490-90-4. نروح لإيهاب. صباح الخير عليك أحلى إعلامي في الدنيا، والله حب لحضرتك ما توصفش، وإن شاء الله ربنا يكرمك أكتر وأكتر بإذن الله. إيه الدعاوي الحلوة اللي على الصبح دي يا بوب؟ ربنا يسعدك يا رب ويحفظك ويرزقك المثل وزيادة يا رب. إن شاء الله الزمالك هيكسب 3-1. معاك إيهاب من شبرا الخيمة، تحياتنا ليك إيهاب ولكل أهلنا في شبرا الخيمة. بعتولي بقى توقعاتكم لماتش الأهلي والزمالك كنتيجة، مين اللعيب اللي ممكن يكون هو صاحب المفاجأة وهو اللي يقدر يكسب فرقته سواء الأهلي أو الزمالك في ماتش يوم الحد اللي جاي. بشوف أخي، احنا بنستنى ماتش الأهلي والزمالك، ده العيد بتاع الكرة في مصر، العيد بتاع الكرة في مصر حقيقي. أهلا كان بقى مستوى الأهلي، مستوى الزمالك، ترتيبهم في جدول الدوري، تأثير حتى اللقاء ده في فوز حد فيهم ببطولة الدوري من عدمه، بس ماتش الأهلي والزمالك الدنيا كلها، مصر والأمة العربية والدول الأفريقية، كفاية أنه واحد من الدربيات المصنفة على مستوى العالم. فلا يعني ماتش الأهلي والزمالك عيد للكرة في مصر. اتحاد الكرة بيعلن طاقم التحكيم اللي هيدير هذا اللقاء، قمة الأهلي والزمالك، قمة الزمالك والأهلي، لأن الماتش اللي جاي ده هيبقى ماتش الزمالك الأسبوع السادس من الدوري المصري ممتاز دوري أورا. هو طاقم حكام سلوفيني، طاقم حكام سلوفيني، حكم الساحة هو رادي أوبريونوفيتش، المساعد الأول يوري برابروتنيك، والمساعد الثاني جريجا جوردس، والحكم الرابع ديفيد شمايتس، وحكم تقنية الفيديو الفار ماتي يوج، وحكم المساعد لتقنية الفيديو ديفيد جابروفيتش. جابروفيتش هو تقريبا كان عنده أصول من امبابة، جابروفيتش صح أتيبه. فطاقم تحكيم سلوفيني، المهم بقى ان طاقم التحكيم السلوفيني ده ليه حاجة تعتبر فقلة. عارفين انتوا قبل ماتشات الأهلي والزمالك بيبقى كل لعيب او كل جمهور بيتفائل بحاجات، ممكن يتشائم بحاجات، يقول لك انا متفائل مثلا الحكم ده، متفائل باللعيب ده، متفائل بمدرب معين. في لعيبه على فكره على مدار الاجيال كانت بتبقى موفقه في الماتشات دي، يعني مثلا عماد متعب في الاهلي موفق في ماتشات الزمالك. ما اعتقدش ان عماد متعب لعب ماتش اهلي وزمالك ما كانش مؤثر فيه، يا اما بنجيب جوال وساعات جولين في الماتش، يا اما انه يكون مؤثر باسيست بحاجه. على الجانب الاخر مثلا جمال حمزه نفس القصه، ما افتكرش ماتش اهلي وزمالك فيه جمال حمزه لما كان يجيب جول، يا اما يعمل خطوره، يعمل اسيست، يعمل حاجه. ففي لعيبه بتبقى موفقه. فمن ضمن الحاجات اللي ممكن تبقى فال حسن للاهلي ان اخر قمه حكمها طاقم تحكيم من سلوفينيا ما بين الاهلي والزمالك، كسب ساعتها الاهلي فوز كبير جدا 3-0. كان كهربا جاب الجول الاول الدقيقة 61، كان محمد شريف جاب جول تاني الدقيقة 75، وبعد كده اختتم محمد شريف اهداف اللقاء في الدقيقة 90 عشان يسجل هو ساعتها هدفين ويكسب الاهلي الماتش 3-0. هل بقى الحكم السلوفيني المرة دي يفرق مع الاهلي؟ هل يبقى وش خير وفال حلو على الاهلي؟ ده اللي هنشوفه ان شاء الله يوم الحد. نروح بقى لموضوع تاني خاص ب اتحاد الكورة واللي حصل في اتحاد الكورة على مدار الفترات اللي فاتت، او تحديدا الفترة اللي فاتت اللي هي توقف الدوري الاخير ده، والمشكلة اللي حصلت مع يعني جهاز الفني وتخللها بعض التفاصيل والتصريحات، الشناوي وصلاح وبعدها القصة بتاعت الأستاذ خالد مرتجي والتفاصيل دي كلها. المهم في أعقاب هذا التوقف الدوري، اتحاد الكورة عنده الاجتماع الدوري بتاعه منتصف الشهر الجاري اللي هو شهر أكتوبر، عنده عدد من الملفات الهامة المتعلقة بالمنتخبات الوطنية، و الملفات دي من ضمنها السياسة الإعلامية، لأن انتوا عارفين ان كان في مشكلة الفترة اللي فاتت ليها علاقة بالسياسة الإعلامية للجهاز الفني ولمنتخبنا الأول، بعد ما حصل بعض الحاجات منها ان البعثة سافرت برئاسة حسام وابراهيم حسن، ودي حاجة عمرها ما حصلت في التاريخ، فدي أدت الاستياء عند مجلس الإدارة والأستاذ خالد الدرندلي والتفاصيل دي كلها. فهيبقى في قعدة أو في اجتماع من المهندس سامي أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم عشان يحل التفاصيل دي كلها، ويبقى في سياسة إعلامية متفق عليها. وأنا قلت قبل كده وبكرر، الحل كابتن حسام وكابتن إبراهيم على مدار عمرهم مش مفوهين، يعني لا يجيدوا التعبير عن مشاعرهم أمام الكاميرات وأمام الميكروفون بشكل جيد، فده بيؤدي إلى إن هم ساعات بيخرج منهم بعض التصريحات الغير موفقة، اللي ساعات هم ما بيكون مش ساعات أغلب الوقت ما بيكونوش يقصدوها بالوردينج أو بالمفردات وبالطريقة اللي طلعت منهم، فده بيؤدي إلى مشاكل كبيرة جدا. طب حل الكلام ده إيه؟ على فكرة الكلام ده أنا قلته من 3 سنين أول ما هم استلموا المهمة. طب الموضوع ده حله إيه؟ الموضوع ده حله حاجتين، يا إما إن يبقى في متحدث رسمي هو اللي بيطلع يتكلم. هتقولي بس في بعض الأحيان لازم المدير الفني هو اللي يطلع يتكلم. طيب لما المدير الفني يطلع يتكلم لازم يكون كلامه خطابه السبيتش بتاعته الكلمة بتاعته سكريبتد. يعني إيه سكريبتد؟ يعني مكتوبة ومتفق عليها قبل ما يطلع يقعد قدام الميكروفون، تبقى الكلام مكتوب معروف، مش مكتوب إن هم محفظينه يعني هتقول إنه وإن مش كده، بس يبقى خلاص معروف يا كابتن حسام إحنا هنتكلم في الموضوع ده والموضوع ده والموضوع ده، الموضوع ده هنقول فيه كذا، الموضوع ده هنقول فيه كذا، الموضوع ده هنقول فيه كذا، شكرا بس. وعلى فكره ده انا مش بخترع العجله، يعني دي حاجه مش من بنات افكاري كابراهيم عبد الجواد، يعني بجيب حاجه ما حدش يعرفها، ده المتابع في اغلب المجالات مش بس الرياضه اللي فيها شخصيه عامه بيطلع يخاطب الجمهور، لو هو مش قادر يمبروفايز مش قادر يرتجل بشكل ما يعملوش مشاكل ده اللي بيحصل، وده مش عيب ولا غلط ولا في مشكله خالص، يعني ده دي حاجه لا تقلل من البني ادم، لان انا في الاول وفي الاخر انا جايب مدرب كره قدم مش جايب خطيب بيطلع يتكلم مفوه يعرف يتكلم، مش يعني دي حاجه جانبيه اد اون لو موجوده في شخصيته موجوده في طريقته في اسلوبه حاجه جميله وحلوه تضيف ليه، لكن مش موجوده لا تعيبه، لان شغلانته الاساسيه هو مدرب كره قدم. وعلى فكره باي ذا واي احنا لسه عندنا في التوقف الدولي ده حاجه مشابهه وشفنا الحل بتاعها، يعني شفنا حاجه مشابهه خورخي خيسوس اللي مدير فني البرتغال، وشفنا كلنا المشكله اللي حصلت ما بينه وبين كريستيانو رونالدو واحد من اعظم اللعيبه اللي جم في التاريخ مش بس في البرتغال، وشفنا ازاي انه في اخر مؤتمر صحفي اللي هو ماتش النرويج اللي كان لسه اول امبارح ده تمام، في نفس يوم ماتشنا مع جنوب افريقيا، في المؤتمر الصحفي طبعا العالم كله مقلوب على قصه كريستيانو، ففي المؤتمر الصحفي لو في 100 سؤال منهم 150 سؤال على كريستيانو رونالدو، كان قاعد جنبه واحد اللي هو المسؤول الاعلامي او المنسق الاعلامي ما اعرفش هناك بيسموه ايه، يعني قاعد جنبه كل ما بيتسال على سؤال لرونالدو في المؤتمر الصحفي مش خيسوس مش هو اللي بيرد، الراجل اللي جنبه ده هو اللي بيرد، يقول لهم يا جماعه لو سمحت اي سؤال عن رونالدو مش هيجاوب عليه، اسئله في الماتش فقط لا غير. فخلاص هو فوت على اي حد ان هو يوقعه في مأزق او يوقعه في مطب، لان عادي جدا صحفي اعلامي رايح بيساله سؤال عن رونالدو ممكن يسأل السؤال بطريقه تستفز المدير الفني، ممكن يسأل السؤال بطريقه ثعبانيه على راي الفنان احمد السقي، يعني ممكن السؤال نفسه يبقى ليدنج كويستشن ان انا بسالك سؤال يوجهك ناحيه حاجه وانت كراجل مش خبير بالحته دي تروح واقع في حاجه، اي التصريح لا يليق اي الحاجه لا تليق ممكن تكون انت اصلا ما تقصدهاش فتروح عامله لك قنبله، زي ما اصلا المشكله لما بين خيسوس ورونالدو اتعملت بسبب المؤتمر الصحفي ورونالدو قال كده، يعني القصه بتاعت رونالدو مش بس عشان هو قومه يسخن وما نزلوش، لا ده هو عشان قال في المؤتمر الصحفي من وجهه نظر رونالدو، وجهه نظر طبعا العالم الرياضي او الرياضي في العالم كله، يعني لا تليق في حق اسطوره بحجم كريستيانو رونالدو. فيا رب خلال الفتره اللي جايه يبقى في تعامل في الجزئية دي، لأن الجزئية دي لو اتحلت أنا بقول لكم مثلا 60-70% من المشاكل اللي احنا بنعصرها على مدار الثلاث سنين اللي فات على مدار الثلاث سنين اللي فاتوا فيما يخص المنتخب الوطني هتتحل وهتروح. تليفونات 218 10 8 66 رسائلنا على 010 400 90 90 4. نطلع الفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد، خليكم معنا.
2: بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
0: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90 90. أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90 90 FM.
3: القاهرة درجة الحرارة نهارا 27 ليلا 18. حالة الجو نهارا صافي ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 10 كيلومتر في الساعة ليلا 12 كيلومتر في الساعة. نسبة رطوبة نهارا 48% ليلا 61%. ودرجات الحرارة في بعض المدن: الإسكندرية نهارا 25 ليلا 20، شرم الشيخ نهارا 29 ليلا 24، الغردقة نهارا 29 ليلا 24، بورسعيد نهارا 26 ليلا 21، وأسوان نهارا 33 ليلا 23.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90 90.

سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من

0: في التسعين على الراديو 90-90.
1: بنرحب بحضراتكم مرة ثانية كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. دكتور أحمد جبلة الدكتور بتاع النادي الأهلي رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي بيقول إنه ياسر إبراهيم بيخوض المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي. جاله كان جزع في الرباط الداخلي وتمزق في الرباط الخارجي للكاحل، بيواصل تنفيذ البرنامج الطبي والبدني عشان يرجع للتدريبات الجماعية. طبعا ياسر يعني عمود مهم قوي قوي قوي قوي قوي قوي للنادي الأهلي والمنتخب مصر، وطبعا مفيش شك انه بعده عن ماتش الأهلي والأهلي والزمالك، يعني بعده عن ماتشات الأهلي بشكل عام اكيد يفرق جدا مع الحسين عمود. كريم الدبيس دخل المرحلة الثانية من التدريبات التأهيلية والعلاج الطبيعي للتعافي من إصابته بشد في العضلة الضمة. موعد عودته للتدريبات الجماعية برضو لسه هيتحدد وفقا لاستجابته للبرنامج التأهيلي، فغالبا يعني ان الاثنين دول مش هيكونوا موجودين في ماتش الزمالك، وبالتأكيد غيابين يفرقوا مع حسين عموتة ياسر إبراهيم عشان تكلم واحد من أفضل المدافعين الموجودين في مصر دلوقتي مش بس في الأهلي. الحاجة التانية عشان جزئية كريم الدبيس والفراغ الكبير اللي موجود في مركز الباك الشمال في النادي الأهلي. نروح لشيرين صباح الرضا والورد والجمال. حبيب بس اصبح عليك، كل سنه وحضرتك وكل مصر بخير وامان، دعواتك ربنا يسعدك يا رب يحفظك يا شيرين، وصباح الورد والرضا والفل والجمال عليكي وعلى كل اللي بيسمعنا. حاجه حلوه جدا النهارده وانت بتفتح السوشيال ميديا ان كان البلاتفورم اللي انت بتستخدمه، يعني انستغرام فيسبوك تويتر اللي هو اكس يعني دلوقتي اي حاجه، هتلاقي كم اغاني وصور على 6 اكتوبر خطيره تخليك تبقى فرحان ومبسوط، فاهم ازاي؟ وبقى كمان عجبني قوي الفيديوهات والحاجات اللي هي اللي فيها اللي جايبين لك بقى الـ العساكر بتوع اسرائيل وهم لابسين فيها كاستور وجولدا مئير وهي كانت بتلطم والحاجات دي، وحاجات بقى للرئيس السادات معموله بالاي اي. لا بص خطيره تخليك فعلا فرحان ومبسوط، وبعدين ايه نكد عليهم عرفهم قيمتهم وحجمهم الحقيقي، روح انت عامل لي مش عارف ايه ولا ظلم ولا طلالم، انت بص انت بتيجي عندنا تتقزم، تيجي قدامنا تتقزم، تعرف حجمك الحقيقي، ترجع بجامة كاستور كده تروح تقعد في البيت تشرب شوية حلبسة عشان تبقى زي الفل. فالاجواء دي حلوة ان الشباب كمان، خلي بالك احنا ممكن نكون حضرت حد حكالك قالك شاف عرفت، فبرضو تكون عندك مخزون ورصيد كده ثقافي وجداني انت يعني متأثر بالمرحلة دي بالحقبة دي. لكن في جيل مثلا اللي هو مثلا مواليد مثلا 2005 مثلا 2010 هو برضو ما شافش الزخم ده، وبعدين جه فترة انت كان بلد معدي بكم مطبات وكان عندك اعداء داخليين واعداء خارجيين وقصص وعديت بليلة سعادتك الفترة اللي فاتت. فطبيعة الحال لما بقى الجيل ده كمان هو خلاص دخل وشافه، طبعا وجود الاي اي وجود الكم التكنولوجي اللي موجود دلوقتي بتخليه يوصل لكل المعلومات بمنتهى السهولة، فانت بقى فاهم ايه بتلاقي حالة كده شعبية جميلة تخليك فرحان ومبسوط وعندك تفاؤل ان انت دايما الناس دول يتحطوا في حجمهم الحقيقي ويتنكد عليهم كده كل 6 اكتوبر، يتنكد عليهم بالذكرى العطرة لواحد من اشرف واجمل واحلى ايام تاريخنا 6 اكتوبر 73 العاشر من رمضان. ربنا يجعل يا رب ايامنا كلها انتصارات، ربنا يجعل يا رب بلدنا دايما امن وامان، وجيشنا يا رب القوي الأبي دايما يبقى هو أول حائط صد ضد وفي وش أي معتدي يرجعه بجامات كاستور. خلصت حلقتنا النهاردة من كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد، نشوفكم إن شاء الله بقى يوم الحد لأن الخميس أجازة، كل سنة وأنتم طيبين وبخير، فنشوفكم يوم الحد اللي جاي إن شاء الله في نفس

0: على مر التاريخ يكون لدى المقاتل المصري دون سائر مقاتل الأرض عقيدة قتالية راسخة بأهمية كل حبة رمال من أرض الوطن. تلك العقيدة تتوارثها الأجيال عبر الزمان وإلى يومنا هذا، وستظل راسخة إلى الأبد.
1: وما زلت أقول: العين بالعين والسن بالسن والعنف بالعنف.
0: أكتوبر

0: 76 كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 90. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع وفاء شهبور.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يتوجه اليوم إلى جمهورية كوريا في مستهل جولة أسيوية تشمل كذلك مملكة ماليزيا وجمهورية إندونيسيا. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الجولة ستبدأ بزيارة دولة إلى الجمهورية الكورية، حيث يعقد السيد الرئيس مباحثات مع رئيس لي جين يونغ رئيس جمهورية كوريا. كما يشارك السيد الرئيس خلال زيارة في مائدة مستديرة مع رؤساء وممثلي كبرى الشركات الكورية. الرئيس عبد الفتاح السيسي هنأ الشعب المصري والقوات المسلحة الباسلة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة. وأعرب الرئيس في تدوينة على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن الفخر بتضحيات أبطالنا الذين سطروا بدمائهم ملحمة خالدة في تاريخ الوطن، الذين أثبتوا أن إرادة المصريين قادرة على حماية الأرض وصون الكرامة. وأضاف أن روح أكتوبر ستظل مصدر إلهام لنا في مسيرة البناء والتنمية والدفاع عن مقدرات وطننا العزيز. والمزيد معنا ومعكم الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام. أستاذ جميل بعد التحية،
2: أهلا بحضرتك أستاذ وفاء وأهلا بالأستاذ المستمعين.
1: يعني كلمة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان لها عدة محاور، يعني لو تحدثنا عن المحور الأبرز والأهم والذي بسببه جاءت هذه الكلمة وهو محور نصر أكتوبر وروح الانتصار. سيد الرئيس استعرض في كلمته روح أكتوبر باعتبارها نموذجا للإرادة والعمل والأخذ بأسباب القوة. برأيك كيف يمكن ترجمة هذه الروح اليوم في مواجهة تحديات الدولة؟
2: هو طبعا روح أكتوبر هي أعظم شيء قدر به المقاتل المصري أنه هو يحقق النصر العظيم في حرب أكتوبر 73. كلمة روح أكتوبر دي اللي هو رفض الهزيمة ورفض عدم العمل وعدم الاجتهاد من أجل تحقيق النصر، تحقيق النصر في أي مجال، تحقيق النصر في الحرب وتحقيق النصر أيضا في التنمية أو في العمل أو في الدراسة أو في الأفضل. طبعا روح الأكتوبر هي مستمرة مع الجيش المصري ومع الشعب المصري، ولو شفنا الجيش المصري روح أكتوبر متأصلة فيه، هي أجيال بتسلم أجيال، وهو ده اللي احنا شفناه في خلال مواجهات القوات المسلحة مع التنظيمات والجماعات الإرهابية في سيناء، وقدرنا ان احنا يعني ننهي على هذه التنظيمات والجماعات الإرهابية في حرب شرسة استمرت 10 سنين. دي برضو روح أكتوبر اللي تم غرزها في رجال القوات المسلحة، روح أكتوبر اللي احنا شايفينه دلوقتي من تنمية شاملة داخل الدولة المصرية والعمل بشكل مستمر على تحديث وتطوير الدولة ومؤسسات الدولة وخدمات للمواطنين. كل دي روح أكتوبر، ان احنا لا ننتظر الهزيمة، لا ننتظر ان احنا ما نطورش او ما ننفذش كل الخطط اللي موجودة او نحبط بسبب معين او يتم هز صفاتنا بسبب معين. لا بالعكس، احنا شفنا على مدار سنوات كثيره جدا يعني الدوله حصل فيها انهيار من خلال طبعا الخدمات اللي بتقدم للدوله وللمواطنين وخلافه. احنا شفنا من عام 2014 طفره كبيره جدا، دوله لم تستسلم للوضع اللي هي كانت موجوده فيه قبل كده، لا بالعكس تم التطوير وتم التحديث وتم العمل في كل مؤسسات ومناحي الحياة. روح أكتوبر أيضا هي اللي بتحقق الأمن والردع اللي موجود دلوقتي للدولة المصرية. الدولة المصرية تمتلك القوة، تمتلك الردع، هي دي روح أكتوبر.
1: أستاذ جميل، يعني الرئيس برضو يعني أشار في معرض كلمته، قال إن نصر أكتوبر لم يكن يعني لم يكن وليد لحظة، ولكن جاءت نتيجة سنوات من الإعداد والعمل الدؤوب. يعني لو استخلصنا الدرس الأهم من هذه التجربة، هي تجربة بناء الدولة.
2: طبعا يعني العمل هي فعلا حرب أكتوبر، احنا قعدنا 6 سنين القوات المسلحة وتلاحم الشعب مع القوات المسلحة، ودي كانت نقطة في غاية الأهمية برضو لأن الشعب كان ملتهب حوالين القوات المسلحة رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، لأن الاقتصاد المصري كله كان موجه للحرب. الشعب كان كل يوم بيطالب الرئيس الراحل انور السادات انه يحارب. القوات المسلحه كانت بتستعد وبتستعد بخطط مبتكره وبتخطيط دقيق استمر لمده 6 سنين كامله من اجل تحقيق هذا النصر والوصول الى هذا اليوم. طبعا التخطيط الجيد احنا بنستفيد برضو من الصبر، التخطيط الجيد اللي بيتم في الوقت الحالي والعمليه او العمل على تنميه الدوله وادخال التكنولوجيا والبدء في الصناعات الحديثه وتطوير التكنولوجيا ونقلها من الخارج وتوطينها في الداخل المصري، عمل المصانع المصريه، العمل في كل المجالات. احنا شايفين دلوقتي عمل التطوير جامد، كل ده بناء على الدراسة وعلى تخطيط جيد، ربط الدولة كلها بعضها ببعض من خلال شبكات طرق التنمية الزراعية، التنمية
1: على كافة المحاور الاستراتيجية للدولة. نعم
2: بالضبط، على كافة المحاور، التنمية سينا بشكل لم تشهده سينا من
1: قبل غير مسبوق بالفعل.
2: بالضبط، كل محافظات الجمهورية دخل التطوير فيها والتحديث فيها، كل ده بناء على تخطيط ودراسات تم وضعها، مش جاي من فراغ، لا هي بناء على التخطيط، وهذا التخطيط كان في مصلحة الدولة المصرية اللي احنا شايفينه حوالينا من خلال الأزمات كلها اللي بيعيشها الأقليم بتاعنا والحروب والصراعات.
1: صحيح.
2: مصر هي الدولة الوحيدة القوية القادرة التي تمتلك قدرتها وتمتلك أيضا كل مقومات الدولة الحديثة.
1: نعم الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام، شكرا جزيلا لك، كنت معنا معلقا على كلمة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى 53 لانتصارات أكتوبر المجيدة.
2: شكرا.
1: المحافظون ورؤساء الجامعات وجهوا تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى 53 لانتصارات أكتوبر المجيدة، مؤكدين أن هذه الذكرى الوطنية الخالدة تجسد بطولات القوات المسلحة المصرية وتضحيات رجالها من أجل استعادة الأرض وصون الكرامة الوطنية. القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أشرف سالم زاهر شهد مراسم الاحتفال بتخريج الدفعة 70% من كلية الضباط الاحتياط دفعة المقدم شهيد عيد حامد إبراهيم، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من المحافظين وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة ورؤساء الجامعات وأسر الطلبة الخريجين. وزارة الزراعة أعلنت اليوم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الإدارات والهيئات التابعة لها ومديريات الزراعة بمختلف المحافظات، وذلك بالتزامن مع بدء الاستعدادات الميدانية لانطلاق الموسم الزراعي الشتوي والذي تضعه الدولة في مقدمة أولوياتها لتأمين الإمدادات من المحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها القمح. وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار ترأس الاجتماع السابع لمجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهنة الطبية، وذلك بحضور حسين دحروق المدير التنفيذي للصندوق وممثلين عن الوزارات والهيئات الأعضاء بمجلس الإدارة. وزير الخارجية بدر عبد العاطي أكد أهمية الالتزام بضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق، كما أدان الاعتداءات المتكررة التي يرتكبها المستوطنون بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، فضلا عن الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك. جاء ذلك خلال لقاء الوزير عبد العاطي مع أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب. الهلال الأحمر المصري أطلق في الساعات الأولى من صباح اليوم قافلة زاد العزة من مصر إلى غزة 90 بعد 200 محملة بأكثر من 2653 طنا من المساعدات الإنسانية المتنوعة متجهة إلى قطاع غزة. فلسطيني استشهد وأصيب آخرون اليوم جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في مدينة غزة وخان يونس جنوب القطاع. اقتصاديا، تدفقات النفط من دول الخليج باستثناء إيران ارتفعت إلى أكثر من 81% من مستويات ما قبل الحرب خلال سبتمبر الماضي، مدفوعة بتعافي الصادرات السعودية. يأتي ذلك رغم الهجمات التي استهدفت البنية التحتية النفطية للمملكة وتصاعد الهجمات الإيرانية على حركة الشحن الإقليمية، في حين تراجعت الصادرات الإيرانية إلى الصفر بفعل الحصار الأمريكي. ورياضيا، منتخب مصر للشباب مواليد 2007 يلتقي اليوم في 4:30 عصرا مع الجزائر في الجولة الأخيرة من تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا تحت 20 عاما. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 22.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.
3: أكتوبر 73، الكبرياء، العزة، الفخر.
4: في مثل هذه الأيام الخالدة حين نادى منادي الوطن، لم يتردد رجال مصر لحظة واحدة في تلبية النداء، فارتدوا درع العزة وتسلحوا بإيمان راسخ لا يلين. وكانت عقيدة الشهادة أو النصر هي البوصلة المنظمة لكل خطوة وموقف. لم تكن الموانع الهندسية الحصينة ولا السواتر الترابية الشاهقة ولا خط بارليف المزعوم سوى رماد متناثر أمام عزيمة أبطال صنعوا من أجسادهم الطاهرة وأرواحهم الغالية جسورا حقيقية للعبور نحو الكرامة والحرية. لقد وقف الجندي المصري البسيط شامخا كجبل متمرد على الهزيمة، يواجه المستحيل بصدر رحب وثبات عظيم، ليخط بدمائه الزكية صفحات مجد تظل راسخة في ذاكرة الأيام، ترويها الأجيال فخرا وعزة، وتتعلم منها معنى أن تكون الأرواح رخيصة فداء لتراب هذا الوطن الطاهر الأبي الذي لم ولن ينحني أبدا.
5: وربما جاء يوم نجلس فيه معا، لا لكي نتفاخر ونتباهى، ولكن لكي نتذكر وندرس ونعلم أولادنا وأحفادنا جيلا بعد جيل قصة الكفاح ومشاق، مرارة الهزيمة وآلامها، وحلاوة النصر وآمالها.
3: ذكرى نصر أكتوبر المجيد بالراديو 90-90.
5: إن القوات المسلحة المصرية قامت بمعجزة على أي مقياس عسكري.
3: أكتوبر 73، كل عام وأنتم بخير. الراديو 90-90.

0: حين تمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس الصعب واجتياح خط بارليف المنيع وإقامة رؤوس جسور لها على الضفة الشرقية من القناة، بعد أن أفقدت العدو توازنه كما قلت في 6 ساعات.
1: أكتوبر 73، كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 90.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 99.90.
1: منتخب مصر للشباب مواليد 2007 لكرة القدم يلتقي اليوم في 4:30 عصرا مع الجزائر في الجولة الأخيرة من تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا تحت 20 عاما. الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يختتم تدريباته مساء اليوم استعدادا لمواجهة بترول أسيوط المقرر إقامته غدا الأربعاء ضمن منافسة الجولة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر. في إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا يلتقي اليوم أنغولا مع ملاوي في 10 مساء. وإلى كأس الخليج حيث يواجه اليوم السعودية مع الإمارات في 9 مساء. وأخيرا ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية تقام اليوم العديد من المباريات في 10:45 ومنها كرواتيا مع إسبانيا وإنجلترا مع تشيك.
0: صوت الملعب على الراديو 99.90.

0: إسعاد يونس زي ما بقول لك كده على الراديو 90 90.
1: تصدق بالله؟ هتصدق إن شاء الله طبعا، بس قول لا إله إلا الله. تصدق إن فيلم إشاعة حب كان مكتوب أصلا لإسماعيل ياسين؟ أو النعمة كان هيعمل دور حسين اللي عمله عمر الشريف؟ قولي والمصحف؟ والمصحف والله زي ما بقول لك كده، كان المفروض يبقى فيلم بأبطال تانيين خالص، حاجة كده ابن حميدو ستايل. بس إسماعيل ياسين بقى كان في عزه ومشغول في 500 فيلم و700 حاجة، ففاطين عبد الوهاب قرر حاجة تانية خالص. فاطين كان في ذهنه من قبلها إنه عايز يعمل فيلم كوميدي بممثلين اشتهروا بأدوار تراجيدية، وتراجيدية من النوع الغميق اللي هم أبعد ما يكونوا عن الكوميديا. فلما إسماعيل اتشغل قال لك أيوان نشتغل على الموضوع ده. عمر الشريف ويوسف وهبي أبرز الفنانين دول وقتها، لكن كمان اختار في دور بنت سلطح باشا إحسان شريف. أهي إحسان شريف دي هي اللي حابة أحكي لك النهاردة حكايتها. إحسان كانت مرات زكي طليمات اللي هو أرثر الطيب في فيلم الناصر صلاح الدين، فاكرينه؟ المهم انفصلوا، وكل شغلها لحد الفيلم ده كان تراجيديا. إحسان مواليد حلوان، أهلها ربوها وعلموها، وصلت لحد البكالوريا اللي خدتها من مدرسة حلوان الثانوية، وكانت غاوية تمثيل، بس ما كانتش زي كتير من الفنانين اللي بيلفوا على الفرق كده. هي كانت من أسرة عادية مستقرة، وأغلب شغلها في البدايات كان مع فرق الهواة. اللي اكتشفها هو زكي طليمات، وبعدين اتجوزها، وقعدت بقى تشتغل مسرح شوية، وبعدين انفصلوا، وبعدين ابتدت تنتظم في شغل السيما. زي ما بقولك كده،
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام. ملوك الكورة مع محمود الفيلي كل يوم جمعة وسبت من 10 لـ11 بالليل على الراديو 90 90.

حكاية إنها بنت ناس دي خلتهم يستعينوا بيها في دور البنت الأرستقراطية المنفوخة نفخة كدابة، والكاركتر ده لزق فيها، وهي بصراحة كان شكلها كده وأنا كنت أعرفها شخصيا لأنها كانت جارتنا يعني. فحصرها الكاركتر ده في المساحة دي تقريبا، مع إننا مثلا شفناها بعدين في أدوار يعني مختلفة. إحسان هي أم أحمد زكي في النمر الأسود، ست فقيرة وغلبانة وقدمته حلو الدور الحقيقة. هي كمان الداية في فيلم البوسطجي اللي هي بتنقل أخبار البلد، وبرضه قدمته حلو، وغيره وغيره. هو إحنا بس عندنا مشكلة إننا مش بنلتفت لإمكانيات الممثل بجد، أول ما نشوفه في عمل أجاد فيه بنقوم نحلبه بقى في هذا الكاركتر، هذا العمل، هذا الموديل. يا ساتر على الحكاية دي بتنرفزني. المهم بدأت إحسان مشوار السيما بدري بفيلم إيه؟ بفيلم هدية مع محمود ذو الفقار، بس بعده محدش بقى بيديها أدوار أكتر من يمكن 5 سنين، لحد ما طلبوها في فيلم مع كمال الشناوي وشادية اسمه بين قلبين. فضلت تعمل الحتت الصغيرة لحد ما عملت دور بارز في فيلم أين عمري. أين عمري ده كان رواية لإحسان عبد القدوس طبعا كلنا عارفين، والفيلم كان بطولة ماجدة الصباحي وإنتاجها، ومشهور باسم عمه عزيز. عمه عزيز دي الجملة اللي كانت بتقولها ماجدة لزكي رستم، اللي هي إيه قبل ما يتجوزها كان عمه عزيز، وإيه وقبل ما تروح تعيش معاه حياة القسوة واللي بالك فيه ده. كان فيه مطلوب ممثلة تلعب دور أخت عمه عزيز العانس، وده دور صعب من ناحية التمثيل فعلا، والفنانات كانوا بيهربوا منه ليتشبهوا بيه وما يتجوزوش. فلما اختاروا إحسان ما ترددتش، الحقيقة عملت الدور كويس ورجعوا للفيلم، أهو اليوتيوب جنب إيدك. وده اللي خلاها حاضرة في الذهن،

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90 90.
1: الجيش في مصر والقرار بتاع الحرب والنتائج اللي تحققت عليه هي معجزة بكل المعايير وبكل الحسابات. ياخد القرار ويخش ويقاتل ويصمد ويحقق أكبر هزيمة. وبالمناسبة لا يمكن أبدا لا يمكن أبدا كان حد هيديكم الأرض إلا بعد ما داء تمن الحرب الحقيقية. تمن الحرب الحقيقية.
0: أكتوبر 73. كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 90.

في يوم العزة والكرامة، تحية فخر وإعزاز لكل من شارك في حرب أكتوبر المدين. كل عام وأنتم بخير. الراديو 90-90. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 12 ظهرا مع وفاء شهبور.

0: الرئيس عبد الفتاح السيسي يتوجه اليوم إلى جمهورية كوريا في مستهل جولة أسيوية تشمل كذلك مملكة ماليزيا وجمهورية إندونيسيا. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الجولة ستبدأ بزيارة دولة إلى جمهورية كوريا، حيث يعقد السيد الرئيس مباحثات مع رئيس لي جي ميونغ رئيس جمهورية كوريا. كما يشارك السيد الرئيس خلال الزيارة في مائدة مستديرة مع رؤساء وممثلي كبرى الشركات الكورية. الرئيس عبد الفتاح السيسي هنأ الشعب المصري والقوات المسلحة الباسرة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة. وأعرب الرئيس في تدوينة على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن الفخر بتضحية أبطالنا الذين سطروا بدمائهم ملحمة خالدة في تاريخ الوطن، الذين أثبتوا أن إرادة المصريين قادرة على حماية الأرض وصون الكرامة. وأضاف أن روح أكتوبر ستظل مصدر إلهام لنا في مسيرة البناء والتنمية والدفاع عن مقدرات وطننا العزيز. وللمزيد معنا معكم الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية. دكتور طارق بعد التحية.
1: أهلا وسهلا بحضرتك، تفضلي فندم. كل سنة وحضرتك
0: طيب. وحضرتك بالصحة والسلامة. دكتور طارق، إلى أي مدى يعكس استدعاء الرئيس لذكرى أكتوبر رسالة بأن قوة الدولة تبدأ من تماسك شعبها وقدرتها على مواجهة التحديات؟
1: هو بالتأكيد ما أشار إليه السيد الرئيس يأتي في إطار دعوة السيد الرئيس إلى بناء المناعة الوطنية للدولة المصرية، تماسك المجتمع كنقطة رئيسة في هذا الإطار. استلهام روح أكتوبر بالنسبة للتوقيت الحالي وبالنسبة لحجم التحديات والمخاطر يعني في هذا التوقيت مهمة للغاية، أن نؤكد أنه ما تزال التهديدات والتحديات موجودة في الإقليم، إقليم مضطرب بكل ما فيه. فبالتالي استدعاء روح أكتوبر في هذا التوقيت أعتقد مهم للغاية. التماسك المجتمعي سواء كان بالنسبة لبناء المناعة الوطنية للدولة المصرية في كافة شرائحها، شرائح المجتمعية، أمر مهم للغاية. الالتفاف حول العلم المصري، حول القيادة السياسية، حول أجهزة الدولة مؤسساتها، بما يحقق التماسك الكبير في هذا التوقيت. وطبعا في رسائل السيد الرئيس كان حريص يقولها في كلمته بالنسبة للاحتفالات وبالنسبة للتغريدة التي أشرت حضرتك وتكرمت فيها، جزء مهم للغاية. أنه استدعاء روح مصر، روح مجتمعية اللي حققت هذا النصر. طبعا بالتأكيد في دور كبير قوي لقواتنا المسلحة في هذا التوقيت، في دور تنموي، في دور شامل للقوات المسلحة المصرية، ليس فقط في مجال حماية الحدود والدور الرئيسي لها، إنما أيضا في الداخل. أعتقد في دعوة للقوات المسلحة للقيام بهذا الدور، تماسك المجتمع الخطوة الرئيسية لبناء توافقات في كافة قطاعات العمل الوطني المشترك.
0: دكتور طارق، يعني برأيك ما دلالة اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتزامن مع الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر؟
1: يعني لعل حضرتك تذكري هو أول اجتماع طبعا في المجلس الأعلى في القيادة الاستراتيجية. احنا طبعا القيادة الاستراتيجية اخذنا فيها وقت طويل للوصول اليها بهذا الشكل، عمل مبهر يعني، لانه حتى حينما نقلنا الاكاديمية، اكاديمية مصر القديمة الى الاكاديمية العسكرية الى العاصمة الادارية، وكليات الدفاع وكليات الدفاع الوطني وكلية الحرب العليا والقاضة وغيرهم من الكليات بدأت تعمل في هذا التوقيت، فنقلت الى الكيان باكمله. اليوم طبعا القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية يعني تعمل على بناء منظومة مع كافة قطاعات وأجهزة الدولة. اجتماع المجلس الأعلى بقياداته وبكوادره الكبار أعتقد مهم للغاية، في رسالة أن مصر يعني بتقوم بالاحتفاء بأول ذكرى لحرب أكتوبر من المكان. يعني هذه أول دلالة مهمة عسكرية واستراتيجية، وفي طبعا لها دلالات رمزية وسياسية، أن ده أول يعني اجتماع للمجلس العسكري في القيادة الاستراتيجية. وبطبيعة الحال هذه رسالة ليست أيضا على مستوى الرمز، لكن لها دلالات على المستوى السياسي والأمني والاستراتيجي. بتأكيد سيادة الرئيس أن هذه القيادة الاستراتيجية تلتحم مع جثة الدولة حضرة الثناء للرسائل في أداء الدور في مواجهة الأزمات، في التنبؤ بما يجري. طبعا في رسائل مهمة في قراءة محددات ومهددات الأمن القومي المصري بتعامل معها بكفاءة. القيادة الاستراتيجية بتضم عناصر وقيادات على أعلى مستوى حضرتك، في ضباطنا في الكليات العسكرية في القيادة الاستراتيجية، متخصصين على أعلى مستوى. المناهج العسكرية أيضا تطورت، ربما لا أتحدث كثيرا في هذا، لكن المناهج اللي احنا بندرسها في كلية الدفاع وفي كلية الحرب أعتقد مناهج عصرية. البنية الفكرية للضابط المصري أصبحت متميزة للغاية في كافة العلوم الاستراتيجية الحياه الحديثه، يعني في تطور كبير جدا في بنيه تحديث القوات المسلحه سواء على مستوى الكوادر العسكريه او على مستوى كافه القطاعات الاخرى في مختلف قطاعات وتشكيلات القوات المسلحه.
0: نعم، الدكتور طارق فهمي استاذ العلوم السياسيه، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لحضرتك.
0: المحافظون ورؤساء الجامعات وجهوا التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى 53 لانتصارات أكتوبر المجيدة، مؤكدين أن هذه الذكرى الوطنية الخالدة تجسد بطولات القوات المسلحة المصرية وتضحية رجالها من أجل استعادة الأرض وصون الكرامة الوطنية. القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أشرف سالم زاهر شهد مراسم الاحتفال بتخريج الدفعة 70% من كلية الضباط الاحتياط دفعة المقدم شهيد عيد حامد إبراهيم، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من المحافظين وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة ورؤساء الجامعات وأسر الطلبة الخريجين. الهلال الأحمر المصري أطلق في الساعات الأولى من صباح اليوم قافلة زاد العزة من مصر إلى غزة 90% محملة بأكثر من 2653 طنا من المساعدات الإنسانية المتنوعة متجهة إلى قطاع غزة. اقتصاديا، وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي أكد خلال اجتماع مع المجلس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول أن زيادة الإنتاج المحلي وتأمين إمدادات المنتجات البترولية تمثل أولوية رئيسية، مشددا على أهمية الدور المحوري للهيئة في إدارة هذه المنظومة بكفاءة من خلال تعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية والتكريرية والبنية الأساسية القائمة. ورياضيا، في إطار تصفية كأس أمم إفريقيا يلتقي اليوم أنغولا مع ملاوي في 10 مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.
2: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. أكتوبر 73، الكبرياء، العزة، الفخر.
0: حين تنطق الآثار وتحكي الشواهد المادية تتجسد الملحمة الوطنية بكل تفاصيلها المثيرة أمام أعين الزائرين، وكأنها تقع الآن أمامهم بكل تفاصيلها النابضة بالحياة. ففي المتاحف العسكرية المصرية العريقة تقف المعدات والأسلحة الثقيلة التي خاضت المعركة صامتة ولكنها هادرة بالبطولات والذكريات، وتحيط بها الوثائق الأصلية والخرائط الميدانية الدقيقة وملابس الأبطال التي تفوح بعطر التضحية والفداء. إنها الذاكرة الوطنية الحية التي تحرس تاريخ الأمة من النسيان وتضمن بقاء شعلة النصر متوقدة في قلوب وعقول أبناء مصر طوال الزمان، ليعلم الجميع أن ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة، واليقين والإيمان المطلق بحق الوطن في الحياة.
2: أكتوبر 73، الكبرياء، العزة، الفخر.

انتصار حافل لجنود بواسل بذلوا أرواحهم فداء للوطن، فرحلت أجسادهم وبقيت أعمالهم. ذكرى نصر أكتوبر المجيد، كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 90.

طرحوا الأمل

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
0: سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 لـ10 بالليل على الراديو 90 90.

الراديو 90 90 هواها مصري. أغنية جديدة على الراديو 90 90 شيرين. كان عندك كام سنة؟

0: على مر التاريخ يكون لدى المقاتل المصري دون سائر مقاتل الأرض عقيدة قتالية راسخة بأهمية كل حبة رمال من أرض الوطن. تلك العقيدة تتوارثها الأجيال عبر الزمان وإلى يومنا هذا، وستظل راسخة إلى الأبد.
1: وما زلت أقول
2: قسما بالله،
1: العين بالعين
2: اللي حيقرب لها،
1: والسن بالسن، والعنف بالعنف،
2: لا أشيل من فوق وش الأرض.
0: اكتوبر 73، كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 90.

حان الآن موعد أذان الظهر في القاهرة. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

قول يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.
2: الجديد
3: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي.

0: لست أظنكم تتوقعون مني أن أقف أمامكم لكي نتفاخر معا ونتباهى بما حققناه في 11 يوما من أهم وأخطر بل أعظم وأمجد أيام تاريخ
1: أكتوبر 73. كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الواحدة ظهرا مع عبد الرحمن الصاوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدم بخالص التهنئة إلى شعب مصر العظيم وقواتنا المسلحة الباسلة في ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، مستحضرا بكل فخر تضحيات أبطالنا الذين سطروا بدمائهم ملحمة خالدة في تاريخ الوطن، وأثبتوا أن إرادة المصريين قادرة على حماية الأرض وصون الكرامة. وقال الرئيس السيسي إن روح أكتوبر ستظل مصدر إلهام في مسيرة البناء والتنمية والدفاع عن مقدرات وطننا العزيز. جاء ذلك في تدوينة عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. وللمزيد من التفاصيل حول هذه الذكرى التي تحتفل بها مصر ينضم إلينا عبر الهاتف السيد اللواء أركان حرب محمد علي الغباري. سيد اللواء أهلا بحضرتك يا فندم.
2: أهلا بك سيدي والشعب المصري جميعا ومستمعيك الأعزاء.
1: كل سنة وسيادتك طيبة يا فندم.
2: صحة والسلامة سيدي.
1: يعني بعد مرور 53 عاما على انتصارات أكتوبر، كيف تقيمون من منظور عسكري أهمية التخطيط والإعداد الذي سبق حرب أكتوبر في تحقيق هذا الانتصار، وما أبرز العوامل العسكرية التي جعلت القوات المسلحة المصرية تنجح في عبور قناة السويس وتحطيم خط بارليف وتحقيق المفاجأة في بداية المعركة؟
2: هو طبعا الكلام اللي حاولوه لك ده قاله جنرال من

0: دولة اسكندنافية كان كنا في ندوة في حلف الناتو وايام ما كنت مدير في الدفاع.
1: نعم.
0: وقال لي لفظ ونشرحه. قال لي انا احنا بنعتبر ان حرب اكتوبر دي معجزة.
1: نعم.
0: في بداية الكلام يعني ايه عايز حاجة وفاتت والمعجزة ما بتتكررش. يعني عايز يقلل مننا شوية ولا حاجة. فوش يوش يتغير يعني. قال لي لا مساعد. انا اقول لك التفسير من عندي. تفسيري في عجزة اكتوبر ان كنت قدرت تخططه وتدربه 180 الف مقاتل ثم وجد 180 كيلو وتحموا بهم قناة السويس وخط بارليف واحتلوا الضفة الشرقية لقناة السويس في خلال 6 ساعات. هنا لغاية الكلام ممكن يبقى مجاملة لكن قال المفتاح السر بقى بخسائر 1%.
1: اقل خسائر ممكن.
0: لان خسائر 1% دي كانت المعجزه في التخطيط. دي نتيجه المعجزه دي بنعجزنا نتيجه التخطيط المعجزه للحرب المعجزه.
1: صحيح.
0: لان انت كل الخبراء كانوا بيقولوا يا قنابل نوويه تكتيكيه يا خسائر 60% 30% في الميه و30 على الساتر. طب
1: صحيح.
0: انا احارب بقيه الاحتياطات البيئيه ما الوحده 40% يعد استكمالها لكن تخصص 60% ما تنفعش هيكلها ضاع.
1: صحيح.
0: فهتخرج من الحرب يبقى انا كده خلصت من الحرب وانا لسه على الساتر.
1: نعم.
0: فهمت؟ جاء التخطيط بقى. التخطيط نتيجه علم ودراسه. منها دراسه العدو الاول طبيعته وتكوينه ايه؟ جيش شكله ايه؟ اذا هو قوته ولا بيكون كامل؟ طب لو مش كامل يبقى قوته هتبقى اقل اقدر اتغلب عليه.
1: صحيح.
0: طب امتى يكون كامل وامتى ما يكونش كامل؟ نرجع بقى للعقيده بتاعته انها عقيده دينيه.
1: نعم.
0: ومبني على الدين. فموسى عليه السلام لما الرب قال له جبل سينا جيش الشعب فجيش ال 12 قبيله وراح لهم ارض كنعان.
1: نعم.
0: عصر الحديث هيجيش الشعب ازاي؟ عمل جيش قوامه الاساسي 25% عامل و75% احتياط.
1: نعم.
0: يبقى اذا لما يجي يحارب لازم هيستدعي الاحتياط.
1: بالتاكيد.
0: يبقى انا لازم اعمل من الخداع الاستراتيجي العالمي اللي بتكتشفه اي مقابلات عالميه اصلا في العالم.
1: نعم.
0: وقت الهجوم وقت الضربه بتاعتي شكلها ايه؟ فبالتالي ما اعملش التعبئه بتاعتي. كلامي ده هل حقيقة ولا كلام انتصار وناس مبسوطة بالانتصار؟ لا. خد من كلام العدو. لما اتعقدت لجنة اجرناط القاضي شمعون اجرناط اللي حاسبهم على التقدير اول سؤال سأله لرئيس الوزراء الاسرائيلية في المحكمة لانه المحكمة عندهم على 3 مستويات رئيس الوزراء ثم وزارة الدفاع ثم رئيس الاركان.
1: نعم.
0: فالسؤال لرئيس الوزراء الاسرائيلية جولدا مائير.
1: نعم.
0: انت ليه ما عملتش تعبئه؟ شوف انا هنا بقى رؤيتي في التخطيط كان شكله ايه؟
1: تسبقهم من دون شك.
0: بتعظم التخطيط بقى لكن انت درست العدو بتاعك كويس.
1: نعم.
0: السؤال الثاني اللي بيتحساب عليه ليه ما عملتش تعبئه؟
1: نعم.
0: عشان
1: ما الدروس يا فندم؟ ما الدروس التي يمكن أن تستخلصها الأجيال الجديدة من قدرة القوات المسلحة المصرية على تحويل تحديات ما بعد 67 إلى استعداد عسكري انتهى بتحقيق نصر أكتوبر؟
0: هو أنك أنت لما تيجي تخطط استراتيجي التخطيط شروطه إيه؟ أنك أنت تخطط على قدرتك مش على قدرة الغير أو دعم الغير. قدرتك أنت الشخصية إيه؟
1: نعم.
0: وتحدد الهدف اللي أنت عايزه وبعدين تبدأ تتدرب من أجل تحقيق هذا الهدف وبعدين تقسمه على مراحل وتراجع نفسك في كل مرحلة.
1: نعم.
0: نشوف عملنا ايه. رجعنا عشان نبني قوتنا عملنا استرجاع لبناء وتنظيم القوات المسلحة مرة تانية بدءا من الرئاسة انها ما عادش تصدر قرار فردي فأنشأ مجلس الدفاع الوطني للقيادة الجماعية.
1: نعم.
0: في ابريل 68 وحطوا التخطيط على إعادة بناء القوات المسلحة يتناسب مع العدو اليهودي ثم التدريب وبالتدريب انت قدرت تقدر تتغلب على المصاعب اللي كانت محطوطة للحرب نفسها.
1: صحيح.
0: ازاي هتنزل قناة السويس وهي المية دايما اقل من الارض بحوالي متر ونص على الجانبين هتنزل وتطلع ازاي؟ لها حسابات. التاثر الترابي اللي اتعمل الرهبي ده ال 20 متر ده هتعمل فيه ايه؟ النقطه الحصينه دي اللي تحت جوه نايمه جوه الستر جواه هتشتغل معاها ازاي؟
1: صحيح.
0: كل دي دروس تدريبيه انت اشتغلت عليها.
1: نعم.
0: اللي يقول انت الصح انك انت حققتها ونجحت
1: بالفعل.
0: ده اللي انا عملته ده لازم يكون نموذج ليا النهارده احتذي بيه، وخاصه انا عندي تخطيط تنظيف الشغال اللي هو 2030 اللي بتاع التنميه.
1: نعم.
0: الشعب لما وقف في ظهر قوات المسلحه في اكتوبر هو اللي حقق النصر. عشان انا حقق 2030 انجح بيه لابد ان استمر في دعمي للقياده السياسيه اللي بتقود دي.
1: صحيح.
0: عشان يبقى نموذج للتخطيط هنا والتخطيط هنا.
1: كل الشكر والتقدير للسيد اللواء أركان حرب محمد علي الغباري، وكل سنة وسيادتك طيبة يا فندم. شكرا جزيلا لحضرتك.
0: الله يخليك من قطر خيرك. شكرا.
1: ونعود مرة أخرى إلى الدقيقة الأولى. الرئيس عبد الفتاح السيسي يتوجه إلى جمهورية كوريا الجنوبية في مستهل جولة آسيوية تشمل كذلك مملكة ماليزيا وجمهورية إندونيسيا. وسيعقد الرئيس خلال زيارته إلى جمهورية كوريا الجنوبية مباحثات مع الرئيس لي جاي ميونغ، كما يشارك في مائدة مستديرة مع رؤساء وممثلي كبرى الشركات الكورية. رئيس مجلس الشيوخ المستشار عصام فريد أكد أن إحياء ذكرى نصر أكتوبر يمثل مناسبة لاستلهام معاني الإخلاص والعمل ووحدة الصف لتكون عونا على تحمل المسؤوليات وأداء الواجب في خدمة الوطن، مشيرا إلى أن النصر سيظل شاهدا على إرادة المصريين وبطولات القوات المسلحة وتضحيات شهداء الوطن. جاء ذلك في كلمته بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ. الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي شهد حفل تخرج الدفعة رقم 170 من كلية الضباط الاحتياط. وأكد الفريق أشرف سالم زاهر أن القوات المسلحة ستظل في الطليعة دائما بعطاء أبنائها ووفائهم لمسؤولياتهم تجاه الوطن، مشددا على أن الضباط الاحتياط يمثلون أحد أهم ركائز منظومة الكفاءة القتالية للقوات المسلحة. الهلال الأحمر المصري أطلق صباح اليوم قافلة زاد العزة من مصر إلى غزة 90 بعد 200 محملة بأكثر من 2653 طنا من المساعدات الغذائية والإغاثية المتجهة إلى قطاع غزة، وذلك في إطار دوره كآلية وطنية لتنسيق وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين. اقتصاديا، المركز الإعلامي لمجلس الوزراء سلط الضوء على تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ودول القارة الإفريقية، موضحا أن قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الإفريقي ارتفعت بنسبة 10.9% لتسجل 6 مليارات و100 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026 مقابل الفترة نفسها من عام 2025. ورياضيا، منتخب مصر للشباب يدخل في 4:30 مواجهة مصيرية أمام الجزائر في الجولة الأخيرة من تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا تحت 20 عاما. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27.
2: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. أكتوبر 73، الكبرياء، العزة، الفخر.
3: تحفظ رمال سيناء العريقة في طياتها آلاف الحكايات من العزم والبطولة لرجال صنعوا المعجزة بصمت واقتدار بعيدا عن أضواء الشهرة وقريبا جدا من نبض الوطن وألم الغياب. من خطط التحصين المعقدة والدفاعات المستحيلة التي تهاوت في ساعات معدودات بفضل الله وبسالة الرجال، إلى ملاحم الأفراد في الخطوط الأمامية الذين تحولوا إلى أساطير حية تروى في ساحات الشرف. تلك اللحظات الحاسمة التي امتزجت فيها دموع الفرح العارم بهتافات العزة والانتصار حين عادت الأرض لأصحابها الحقيقيين وتهاوت إلى الأبد أسطورة الجيش الذي لا يهزم أمام إرادة شعب عظيم رفض الخضوع أو الاستسلام، ليثبت التاريخ ببرهان قاطع أن الأوطان لا تبنى ولا تحرس إلا بسواعد المخلصين الأبرار الذين جعلوا من دمائهم مادة لبقاء الوطن وشموخه عبر العصور.
4: وربما جاء يوم نجلس فيه معا، لا لكي نتفاخر ونتباهى، ولكن لكي نتذكر وندرس ونعلم أولادنا وأحفادنا جيلا بعد جيل قصة الكفاح ومشاق، مرارة الهزيمة وآلامها، وحلاوة النصر وآمالها.
2: ذكرى نصر أكتوبر المجيد بالراديو 90-90.
5: في الوقت ده كان الخسائر كتير، الضحايا سقطوا قتلى أو مصابين كانوا بالألفات، وبالتالي ده كان بالنسبة لهم أمر غير مستعدين لتكراره مرة تانية. وإذا كان الجيش المصري قدر يعملها مرة، فهو حيبقى قادر يعملها كل مرة.
2: أكتوبر 73، كل عام وأنتم بخير. الراديو 90-90.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

أدي المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. أكتوبر 73، الكبرياء، العزة والفخر. كل عام وأنتم بخير. الراديو 90-90.

غنوا بالأغنية يفوق مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ 9 بالليل على الراديو 90 90.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

لإعلانك على الراديو 9090. ابعت على 9090@الراديو-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا. بلاد لا تقبل الهزيمة، دمت يا مصر أبية، كل عام وأنتم بخير. الراديو 9090.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع عبد الرحمن الصاوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدم بخالص التهنئة إلى شعب مصر العظيم وقواتنا المسلحة الباسلة في ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، مستحضرا بكل فخر تضحيات أبطالنا الذين سطروا بدمائهم ملحمة خالدة في تاريخ الوطن، وأثبتوا أن إرادة المصريين قادرة على حماية الأرض وصون الكرامة. وقال الرئيس إن روح أكتوبر ستظل مصدر إلهام في مسيرة البناء والتنمية والدفاع عن مقدرات وطننا العزيز. جاء ذلك في تدوينة عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. الرئيس عبد الفتاح السيسي يتوجه إلى جمهورية كوريا الجنوبية في مستهل جولة آسيوية تشمل كذلك مملكة ماليزيا وجمهورية إندونيسيا. وسيعقد الرئيس خلال زيارته إلى جمهورية كوريا الجنوبية مباحثات مع الرئيس لي جاي ميونغ، كما يشارك في مائدة مستديرة مع رؤساء وممثلي كبرى الشركات الكورية. رئيس مجلس الشيوخ المستشار عصام فريد أكد أن إحياء ذكرى نصر أكتوبر يمثل مناسبة لاستلهام معاني الإخلاص والعمل ووحدة الصف لتكون عونا على تحمل المسؤوليات وأداء الواجب في خدمة الوطن، مشيرا إلى أن النصر سيظل شاهدا على إرادة المصريين وبطولات القوات المسلحة وتضحيات شهداء الوطن. جاء ذلك في كلمته بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيدة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ. في إطار احتفالات الدولة بالذكرى 53 لانتصارات أكتوبر وحرصا على ترسيخ قيم الانتماء والولاء للوطن، شاركت الهيئة القومية لسكك حديد مصر جمهور الركاب في الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية الخالدة، وذلك من خلال إذاعة الأغاني الوطنية بمختلف المحطات التابعة وتوزيع الأعلام على جمهور الركاب.

0: وعرض عدد من المواد الفيلمية التي تبرز المناسبة ومشروعات النقل التي يجري تنفيذها بسيناء وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي استعرض في اجتماع بحضور وزيري المالية والتربية والتعليم الحوافز المستدامة لتشجيع القطاع الخاص على إدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وكلف رئيس الوزراء بالعمل على تحويل ما بين 200 إلى 250 مدرسة إلى النموذج الدولي بالشراكة مع القطاع الخاص لتوفير خريجين جاهزين لسوق العمل. اقتصاديا، في إطار متابعة التحضيرات الجارية لمنتدى مصر 2026، استعرض رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي محاور جلستي حوار بشأن موارد النقل وإدارة الدين وملامح البرنامج الاقتصادي المصري حتى عام 2030. وأكد رئيس الوزراء أن ملف إدارة الدين العام يعد من أهم القضايا التي تشغل الحكومة خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى تواصل العمل لتحقيق المستهدف الخاص باستدامة المسار النزولي للدين الخارجي. ورياضيا، منتخب مصر لتنس الطاولة نجح في حصد 14 ميدالية متنوعة في بطولة مصر الدولية للناشئين والشباب والتي شهدت مشاركة 20 دولة. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. أكتوبر 73، الكبرياء، العزة، الفخر.
2: صرح شامخ ومجسم حي ونافذة سحرية تأخذ الزائر في رحلة عبر الزمن لتذوق عبق النصر بكل تفاصيله الدقيقة والمؤثرة. تقف بانوراما حرب أكتوبر شاهدة على عظمة الإرادة المصرية وصلابة المعدن المصرية، حيث تتقطع المؤثرات البصرية والصوتية مع اللوحات الفنية المجسمة لتعيد صياغة مشهد العبور العظيم، وكأن الحاضر يلامس الماضي عن قرب وبكل حدته. يتردد صدى تلك اللحظات التاريخية الفارقة في أرجاء المكان لتلهم الأجيال الجديدة وتؤكد لهم أن المصريين قادرون دائماً على قهر المستحيل وصنع المعجزات متى توفرت الإرادة. وصدقت النوايا في حب هذا الوطن المفدى الذي يفتح أذرعه أبداً لأبنائه المخلصين.
1: أكتوبر 73، الكبرياء، العزة، الفخر.
3: وربما جاء يوم نجلس فيه معا لا لكي نتفاخر ونتباهى، ولكن لكي نتذكر وندرس ونعلم أولادنا وأحفادنا جيلا بعد جيل قصة الكفاح ومشاقه، مرارة الهزيمة وآلامها، وحلاوة النصر وآمالها.
4: أكتوبر 73، كل عام وأنتم بخير. الراديو 9090.

أهلا بكم. الأسبوع ده هو أسبوع النصر، الأسبوع اللي بنحتفل فيه بمرور 53 سنة على انتصار مصر على إسرائيل، انتصار العرب على إسرائيل، استعادة الأمة الجريحة شرفها زي ما قال الرئيس السادات في خطاب النصر. لو احنا النهاردة تعدادنا حوالي 110 مليون، فالمؤكد ان 10 مليون فقط، يعني نسبة لا تزيد على 8% من تعداد سكان مصر النهاردة، هم اللي لحقوا حرب اكتوبر. لحقوها وهم في المرحلة الابتدائية او اعلى قليلا، يعني وصلوا لسن 20 لـ22. لكن تخيل في بيننا 100 مليون مواطن مصري ما عاشوش حرب اكتوبر، ما سمعوش عنها، ما عرفوش اخبارها ايه. طيب الجزء الكبير مننا اللي ما شافش حرب اكتوبر، اللي ما عاصرهاش، عايز اقول لك مثلا ان في 65% من تعداد الشعب المصري اقل من 35 سنه، يعني بتتكلم في قرابه 70 مليون نسمة اقل من 35 سنه. صوره حرب اكتوبر عنده هو ان احنا هزمنا اسرائيل ثم هي اجازه. طبعا ده حدث عظيم جدا، بدليل ان الدوله المصريه بكل مؤسساتها بتحتفي بهذا اليوم. هو ايه اللي حصل او ايه اللي احنا عايزين نحكيه لاجيالنا، يعني او ايه كانت الصورة او المشهد؟ عندنا هزيمة نكراء منيت بها مصر في 67. مشكلة هذه الهزيمة انها لحقت بمؤسساتنا العسكرية وبجيشنا العظيم وهو لم يحارب، وهو لم يحارب. مهم، في خلال بعد هزيمة 67 لحد 73 الجيش المصري والشعب المصري لم يصمت، بل عايز اقول لك ان بعد ده بعدة ايام كانت معركة من اشرف واكبر المعارك اللي خدتها مصر في حرب الاستنزاف، معركة شهيرة اسمها معركة راس العش. في خلال 6 سنوات كانت هناك حرب صامتة بيشنها الجيش المصري على العدو الإسرائيلي، سميت حرب الاستنزاف، أي أن الجيش المصري يقوم باستنزاف العدو على مدار 6 سنوات. دمر له المدمرة إيلات، خد معاه معركة راس العيش، ضرب له حائط صواريخ إلى آخره. في هذه الأثناء رغم أن الجيش المصري كان يقوم بحرب الاستنزاف، أي استنزاف قوات العدو، كان أيضا يبني القوات المسلحة، كان بيعيد تسليح الجيش. النهاردة أنت بتسمع عن جيش أول وتاني وتالت، ده ما كانش موجود مثلا أثناء 67. مصر تعلمت الدرس من هزيمة 67، أن تستعيد الأرض والشرف والعرض وتهزم عدو متغطرس في بعد 6 سنوات من الهزيمة، هذا إنجاز كبير جدا بالمناسبة. وزي ما قال الرئيس الراحل أنور السادات بطل الحرب والنصر والسلام، إنه على أي مقياس عسكري هتقيس ما فعلته القوات المسلحة في حرب 73 فهو إنجاز عظيم. طيب عايز أقول لك في الـ6 سنوات دول مثلا تم تهجير الشعب المصري الموجود في 3 محافظات أو مدن رئيسية: السويس، الإسماعيلية، بورسعيد. تخيل تبقى قاعد في بيتك كده تغادره، تترك بيتك وعفشك وحالك ومحتالك وتروح مكان تاني. تم انتقالهم إلى مدن في طنطا، في الزقازيق، ما دول أهلنا
في بورسعيد والسويس والإسماعيلية اللي رجعوا بعد 74 وأعادوا بناء هذه المدن. طب هل المدن دي كانت فارغة بالكامل؟ أبدا، كان فيها شباب وكان فيها شيوخ بيقاوموا العدو الإسرائيلي، ما سبوهاش يعني. في 6 سنوات نجح الجيش المصري استعادة توازنه ونجح في إعادة تسليح نفسه وتدريب عالي، البعد عن المعسكر الشرقي آنذاك وهو الاتحاد السوفيتي، بحيث ان احنا بعد ذلك نخوض الحرب بأفراد الجيش المصري. الخطة كانت مصرية في 73، التنفيذ كان مصريا 100%، ما كانش فيه خبراء روس. ثم كان النصر العظيم، النصر العظيم اللي لحد دلوقتي تقدره إسرائيل وعمل حساب للجيش المصري. طب في المقابل وانت بتقرأ مثلا عن هذا التاريخ لازم تعرف مثلا ان للأسف بعض من بني يعني جلدتنا وأنفسنا لسه بيشكك في هذا النصر، وهل إسرائيل بأي صورة من الصور كان ممكن تتنازل عن أرض احتلتها إذا لم يكن المصر اللي قدامها نجح في كسر غطرستها؟ مصر هي الدولة العربية الوحيدة اللي نجحت في استعادة الأرض المحتلة سيناء. للأسف باقي الأراضي المحتلة لا تزال كما هي، وفي المقدمة منها الجولان. احنا ما بنحتفلش بحرب 73 في صورة أجازة هناخدها يوم الخميس وشكرا، بل انت بتحتفل بصورة من أعلى صور التلاحم بين الشعب المصري وبين قواته المسلحة. نطلع فاصل.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه، هي بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90-90.
1: حين تمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس الصعب واجتياح خط بارليف المنيع وإقامة رؤوس جسور لها على الضفة الشرقية من القناة، بعد أن أفقدت العدو توازنه كما قلت في 6 ساعات.
0: اكتوبر 73، كل عام وأنتم بخير. الراديو 90-90.

0: الأهلي المصري، بنك أهل مصر.
1: اللي جاي
2: فيه عبقرية الانتصار في حرب 73 دي. واحد، تم تحديد الهدف ان احنا علينا ان نحرر جزء من هذه الارض عشان نكسر غطرسة العدو الاسرائيلي ونقول له ان احنا قادرين على الانتصار. دي اول حاجة. الحاجة التانية، كيف ننفذ هذا الهدف؟ الهدف لازم ينفذ بايدي المصرية. كان في هذا الوقت موجود قوة عظمى وهي الاتحاد السوفيتي، فعلشان ما يقولش ان احنا اللي دربنا المصريين واحنا اللي خليناهم نحقق النصر الى اخره، فبناء عليه احنا قام الرئيس السادات بطرد الخبراء السوفيتي، مش عايزكم، تنفيذ كلام مصر. كان في صورة عالية جدا من التلاحم بين الشعب المصري وبين قواته، حتى ان وزارة الداخلية لم تسجل اي جريمة سرقة في الحرب، حرب 73. تخيل، يعني اللي كان بحرامي محترف استحى ان يسرق مواطن مصري في حرب 73. ده صورة من الصور. لما تم تحديد الهدف، لما تم استنفار الهمة والعزم عند الجند المصري، كان النصر. بمعنى ان هذا الشعب المصري قادر على تحقيق او كسر اي مشكلة كبرى امامه اذا جرى تحديد هذا الهدف ووضحت الرؤية بشكل واضح. طيب، خلي بالك، الرئيس السادات والدولة المصرية ممثلة في رمزها في شخص الرئيس السادات حرر الهدف لم يكن الحرب. خلي بالك، هدف الدولة المصرية كان ايه؟ هو تحرير سيناء اللي جرى احتلالها. تم تحرير سيناء على خطوتين. الخطوة الاولى هي حرب 73، ان انا اعد الضفة الشرقية لقناة السويس عدة كيلو مترات عشان اثبت للعدو الاسرائيلي ان انا قادر. ثم بعد ذلك ما حدث وهو هجوم السلام وزيارة الرئيس الراحل أنور السادات إسرائيل في عقر دارها في الكنيسة الإسرائيلية، حدث عظيم بالمناسبة بكل المقاييس. طيب، استعدت الأرض النهاردة كاملة غير منقوصة في سيناء، حتى وهم بيعيدوا إلينا الأرض في 82 حبوا يعملوا مشكلة على كيلو متر مربع وهي مدينة طابة، لكن لجأنا في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك إلى إيه؟ إن إحنا رحنا إلى التحكيم الدولي وكان معانا مستندات تؤكد أن طابة مصرية، واستعادت مصر طابة بجيش كامل من المفاوضين المصريين. إحنا عايزين نحكي ده لولادنا لشبابنا. أنا بدأ الحلقة بقول لك قرابة 70 مليون مواطن مصري عمره أقل من 35 سنة، عمره أقل من 35 سنة. طب نعمل إيه؟ لازم نشرح لهم هذا التاريخ العظيم. هو أنت صفحات التاريخ فيها كم انتصار على عدو متغطرس؟ يعني كانوا يقولوا دائما قبل 73 وصفوا الجيش الإسرائيلي الجيش الذي لا يقهر. عارف يعني إيه؟ يعني كل الحروب أنا سأنتصر فيه. لكن ثبت بالتجربة والدليل العملي أنه يمكن هزيمته. وهو فعل إيه بعد ذلك مع إيران أو مع غيره خلال الشهور أو السنوات القليلة الماضية؟ يعني ففكرة أن الجيش الذي لا يقهر، نجحت قواتنا المسلحة المصرية في إثبات أنه لا، جيش يهزم عادي جدا، ويهزم في ساعات معدودة، ويهزم في ساعات معدودة. أكبر عدد من القتلى في قوات الجيش الإسرائيلي حدثت في حرب 73، 3000 قتيل. لم يحدث، حتى أن رئيسة وزراء إسرائيل في هذا الوقت جولدا مائير كانت تستغيث بأمريكا باتصالاتها المكوكية بوزير الخارجية الأمريكي آنذاك هنري كيسنجر علشان تقول له انقذوا إسرائيل، إن إسرائيل مش بتغرق، سوف تختفي من الوجود، سوف تختفي من الوجود. لولا تدخل الإدارة الأمريكية والولايات المتحدة الأمريكية بكامل بقى عتادها، وتم عمل جسر جوي بين أمريكا وبين إسرائيل لنقل أحدث أسلحة في الترسانة العسكرية الأمريكية، حتى أن هذه الأسلحة لم يتم استخدامها داخل أمريكا، لسه المصانع مخرجة. وإسرائيل خاضت أعادت بعدها هذه الحرب مع مصر. عندها وقف الرئيس السادات قال أننا لن أحارب أمريكا، أنا الأول كنت بحارب إسرائيل، ودم أصغر جندي مصري على الجبهة عزيز على كل المصريين. وهذه حقيقة. عندنا بقى بطولات وقصص وحكايات، يعني خط بارليف هذا الساتر الترابي المنيع اللي اعتبروه أعظم حائط صد في تاريخ المواجهات العسكرية، نجحت قواتنا المسلحة على إنها تحطمه بإيه؟ بخراطيم من المياه. إسرائيل قالت والاتحاد السوفيتي قال إنك محتاج قنبلة ذرية عشان تحطم هذا الساتر الترابي. عملوا ساتر كبير على الضفة الشرقية مليان بقى، والساتر مش كده، دوره جيش إسرائيل ملغم هذا الساتر، ولكن نجحت القوات المصرية بأفكار بسيطة جدا إنها تستخدم مضخات منين؟ من قناة السويس اللي معمولة حواليها الساتر، وأنها تقوم بحفر أو اختراق هذا الساتر، واتبنت جسور من الكباري تعبر على طول بين ضفتي القناة وعبر الساتر الترابي وتنقل على طول للضفة الأخرى من القناة. غرفة العمليات العسكرية الإسرائيلية تم تدميرها بالكامل في الضربة الجوية المصرية ساعة 2005. كان منتهى الإنجاز والعظمة. قال لي أحد القادة العسكريين أن إجمالي ما تم سرده حتى الآن من حرب 73 من أسرار الحرب لا يتجاوز 30%. يعني إيه الكلام ده؟ نشرحه بعد الفاصل.

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

0: اللي انت شايفه مع مي إيهاب كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في اي مكان من على موبايلك من ابلكيشن الراديو 90 90 90. نزل الابلكيشن من اب ستور او جوجل بلاي. اسمع واعرف كل جديد على الراديو 90 90 على الراديو 90 90. على مر التاريخ يكون لدى المقاتل المصري دون سائر مقاتل الأرض عقيدة قتالية راسخة بأهمية كل حبة رمال من أرض الوطن. تلك العقيدة تتوارثها الأجيال عبر الزمان وإلى يومنا هذا، وستظل راسخة إلى الأبد.
1: وما زلت أقول العين بالعين والسن بالسن والعمق بالعمق.
0: اكتوبر 73، كل عام وانتم بخير. الراديو 90 90. اللي جاي خير مع محمد علي خير

واحنا بنتكلم النهاردة عن يوم النصر، عن يوم الفخر والفخار، عن حرب 73. هل لا تزال أسرار الحرب لم تعلن حتى الآن؟ نعم، الإجابة ليست لي، ولكن ليه أحد قادة الجيش المصري وأحد قادة حرب أكتوبر، وبيرى أن إجمالي ما تم كشفه حتى الآن لا يتجاوز 30% من أسرار هذه الحرب. معقولة 30%؟ آه. طب ليه؟ قال لك واحد، لأن العدو لا يزال كما هو، العدو ما تغيرش، فنكشف ورق وأسرار ليه. اتنين، أن أرض المعركة لم تتغير، هي زينا. فازاي أحكي وأقول أسيحل كانت قابلت لصخرة كبيرة في المنطقة الفلانية فعرف لي لتلافها ازاي؟ لا لا لا لا خالص. طيب، تم الاستقرار داخل القوات المسلحة على ان الاسرار العسكرية ثلاثة عن هذه الحرب، يعني سر يتم الكشف عنه، يعني عملنا ايه، نجحنا ازاي في تحطيم خط بارليف، بنحكي للشعب المصري، وأسرار لا يتم الكشف عنها ولكنها مفتوحة أمام الدارسين العسكريين، وفي دراسات بتتعمل، فمحتاج القادة العسكريين أو الكل باحث عسكري إن هو يطلع على هذه الأسرار عشان يعمل أبحاثه. الجزء الثالث والأخير من الأسرار العسكرية، وهي الجزء الخفي الذي لن يتم الإعلان عنه سواء للباحث العسكري أو للمواطنين، علم لا ينفع، هتستفيد إيه يعني؟ فوإحنا بنحتفل كل عام بحرب 73 لازم نأكد للأجيال الصغيرة اللي ما شافتش هذه الحرب إن إحنا فعلا كنا بنعمل إنجاز عظيم شديد العظمة والروعة. تخلى ما يتقلك بكل دول العالم العرب أصبحوا جزء هامد لا حراك فيها، ثم أنت تنطفت كالمارد. في هذه الحرب كان أحد أزرعها أو الفروع اللي منها حرب أخرى اسمها حرب الخداع الاستراتيجي. قادة العسكريين المصريين بيقولك هذه الحرب وهي حرب الخداع بتدرس حتى الآن، بيتم تدريسها داخل معاهد عسكرية أجنبية. ماشي، يعني حرب الخداع أنك تعطي للعدو الإسرائيلي انطباع دائم وتخدعه بأن أنك أمام جيش اللي هو الجيش المصري مسترخي لا يفكر في الحرب، بينما أنت كجيش مصري أنت تعمل على مدار الساعة استعدادا للحرب، ما هو موجود أمامك على الضفة الأخرى للقناة، وأقمار صناعية بترصد دبة النملة، وأنك لو حركت أي تكتلات عسكرية من موقع دفاع إلى موقع هجوم هتترصد، يبقى أنت كده بتعمل استعداد للحرب. فاللي حصل ايه؟ ان اتعملت خطة كاملة للخداع. تعال نتكلم عن بعضها، لكن خليها بعد الفاصل.

0: خير على الراديو 90 90، البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر.
1: اللي جاي
2: فيه وإحنا بنتكلم عن يوم النصر العظيم، فإحنا بنتكلم مثلا عن جزء يتعلق بخطة الخداع، كيف تخدع العدو الإسرائيلي وتخليه ينام كده مرتاح إنك لا تفكر في الحرب. عملت خطة كبيرة. تعال خد بعض الأمثلة، مثلا بعض الأمثلة. تم الإعلان عن سفر أفراد من القوات المسلحة لأداء مناسك العمرة في رمضان. خلي بالك احنا كنا في شهر رمضان، 6 أكتوبر، 10 رمضان، أول رمضان، تم الإعلان في الصحف. فإسرائيل تقول لك هو إيه الجيش اللي جاي هيحارب وهو رايح عم يعمل عمرة؟ ده صورة من صور الخداع، صورة من صور الخداع، ان انت تبعت وزير خارجيتك، وزير خارجيته بصر الى واشنطن يلتقي بوزير الخارجية الامريكي انذاك، وعشان ده يوم 5 اكتوبر، عشان يتكلم معاه في مباحثات سلام، وان مصر مش هتقدر تحارب فهو يطنشك يعني. خلاص يعني ده انت بتبعت له رسالة منتهى التخدير، احنا مش هنحارب ولا هنعمل ولا كده. المضخات اللي احنا قمنا بيها الجيش المصري، مضخات المية اللي احنا سحبنا بيها المية من قناة السويس وهدينا بيها الستر الترابي، مصر لو استوردتها من بره هيتعرف. المضخات دي كانت جاية من ألمانيا على ما أذكر. تم الاتفاق مع احدى الدول العربية الشقيقة انها تستورد هذه المضخات لعندها، استوردتها، ثم بعد ذلك الجيش المصري نجح في تحريكها من هذه الدولة العربية الشقيقة الى مصر. تستطيع ان تحكي كم لا نهائي. الشفرة اللي كان بيستخدمها افراد القوات المسلحة، كل ما تتعمل شفرة العدو الإسرائيلي ينجح في اختراقها فيعرف مفرداتها. إلى أن جاء عسكري نوبي، عسكري من النوبة، وقال لأحد قادته أنا عندي فكرة نحل بها مشكلة الشفرة. إيه يا سيدي؟ قال لك إحنا نعمل الشفرة باللغة النوبية وإسرائيل مش عارفة. وصلوا لي كبار القادة اعتمدوا اللغة النوبية كصورة من صور الشفرة. تستطيع أن تحكي الكثير عن حرب الخداع الاستراتيجي، لكن ده كان جزء من حرب أعظم. عندما توحد الشعب المصري العظيم مع جيشه العظيم وسطروا ملحمة تاريخية بتؤكد أنه إذا اتحد الشعب المصري والجيش المصري فلن يقف أمامهم أحد. أيا كان حجم الصعاب تستطيع أن أنت تعديها، وإن شاء الله نعدي أي صعب قادم. تحية في يوم النصر إلى أرواح الشهداء اللي جابوا لنا النصر، تحية إلى كل جندي من جنود القوات المسلحة، إلى كل جندي واقف النهاردة على الحدود بيحمي حدود مصر ضد أي اختراق خارجي. المؤسسة العسكرية المصرية بكل قادتها تحية ليهم، تحية إلى روح بطل الحرب بطل النصر الرئيس السادات، وإلى كل قادة أكتوبر العظام. تحية إلى المرأة التي ترملت لأن جوزها كان جنديا أو ضابطا في القوات المسلحة في 73 وجاد بروحه من أجل هذا الشعب. تحية لكل هؤلاء في يوم النصر، وتعيشي يا مصر حرة للأبد. سلام عليكم.
3: إن القوات المسلحة المصرية قامت بمعجزة على أي مقياس عسكري.
4: أكتوبر 73، كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع عبد الرحمن الصاوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يتوجه إلى جمهورية كوريا الجنوبية في مستهل جولة آسيوية تشمل كذلك مملكة ماليزيا وجمهورية إندونيسيا. وسيعقد الرئيس خلال زيارته إلى جمهورية كوريا الجنوبية مباحثات مع الرئيس لي جاين يونغ، كما يشارك في مائدة مستديرة مع رؤساء وممثلي كبرى الشركات الكورية. الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدم بخالص التهنئة إلى شعب مصر العظيم وقواتنا المسلحة الباسلة في ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، مستحضرا بكل فخر تضحيات أبطالنا الذين سطروا بدمائهم ملحمة خالدة في تاريخ الوطن، وأثبتوا أن إرادة المصريين قادرة على حماية الأرض وصون الكرامة. وقال الرئيس السيسي إن روح أكتوبر ستظل مصدر إلهام في مسيرة البناء والتنمية والدفاع عن مقدرات وطننا العزيز. جاء ذلك في تدوينة عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. وللمزيد من التفاصيل حول هذه الذكرى الغالية ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد إمبابي، رئيس تحرير روزا اليوسف. أستاذ أحمد أهلا بحضرتك فندم.
2: مساء الخير أستاذ محمد، تحياتي لك وتحدث المستمعين، وكل سنة ومصر بخير وعيد مصر جديد للدولة المصرية جميعا والشعب المصري.
1: وحضرتك طيب يا فندم، بعد 53 عاما على نصر أكتوبر، كيف تقرؤون المكان التي تحتلها هذه الذكرى في الوعي الوطني والسياسي المصري؟
2: بالتأكيد انتصار أكتوبر وملحمة العبور في أكتوبر هي انتصار للإرادة المصرية والشعب المصري والقوات المسلحة المصرية، هو انتصار حاضر في نفوس ووجدان جميع الشعب

0: مصر بمختلف شرايحه وبمختلف أجياله، انتصار عابر مثلما عبرت قواتنا المسلحة في مثل هذا اليوم منذ 53 عاما، إلا أن ملحمة العبور هي عابرة وحاضرة على مر أجيال حتى الآن على مدار هذه السنوات، لأنه انتصار أنا في تقديري هو غير وجه التاريخ، لأنه ليس معجزة عسكرية فقط ولكنه هو زلزال عسكري في منطقة الشرق الأوسط انتصر من خلاله القوات المسلحة لإرادتها وإرادة المصريين وأعادت الأرض واستعادة أرض سيناء الغالية من المحتل الإسرائيلي. أيضا أن دروس هذا النصر لازالت حتى الآن حاضرة لأنها دروس عسكرية يقتدى بها في مختلف العلوم العسكرية، لأن ما حدث في هذا الانتصار هو ملحمة عسكرية استعانت بها فيها القوات المسلحة بالإرادة والتخطيط والعلم والإيمان الشديد بالنصر. ويمكن هذه الرسالة كانت هي فلسفة رسالة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلماته والخاصة بمناسبة انتصارات أكتوبر، وبالأمس وأيضا في رسالات اليوم لتهنئة الشعب المصري بهذه الذكرى. لأن واحدة من دروس أكتوبر هو التخطيط والعلم والإيمان الشديد بالانتصار رغم كل التحدي الذي كان يواجه قواتنا على الجبهة في هذا مثل هذا التوقيت، إلا أن التخطيط الجيد والاستعانة بكل أدوات العلم والأهم الإيمان وعقيدة المقاتل المصري كانت لها كلمة السر في الانتصار واستكمال العبور واستعادة أرض سيناء. دروس عديدة من أكتوبر نستحضرها في تحديات الحاضر بالتأكيد، ودي كانت واحدة من الرسائل الأخرى التي قدمها السيد الرئيس في كلماته بالأمس حينما أشار أن في وسط التحديات التي تحيط بالدولة المصرية والصراعات التي تشهدها المنطقة، إلا أن الدولة المصرية صامدة، قواتنا مسلحة وجهزة الدولة ومؤسساتها يقظة وقادرة على مواجهة أي تحدي باعتبار أن هذه المؤسسات هي قوية، وعملت الدولة المصرية على تعزيز قواها الشاملة، قوة الدولة الشاملة خلال السنوات الأخيرة.
1: ما الرسالة فندم التي يحملها الاحتفال بالذكرى 53 لنصر أكتوبر للأجيال الجديدة، وكيف يمكن تحويل ذكرى الانتصار من مناسبة للاحتفال بالماضي إلى دافع للعمل وبناء المستقبل؟
0: الرسالة ما نتحدث عنه الإرادة والعلم، يعني بكل المقاييس العسكرية قبل العبور كانت كل التقديرات الخارجية تقول أن هناك استحالة عملية العبور أو أن يكون هناك عبور للقوات المصرية، إلا أن التخطيط الجيد والإرادة وتوافر الإرادة إرادة المصريين والاستعانة بالعلم والتحلي بالصبر كانت من المفاتيح الأساسية في تحقيق هذا العبور، وانتصرت قواتنا المسلحة في هذه الحرب، والأهم حققت العبور وكسرت كل موازين القوى العسكرية في هذا التوقيت. لذلك نحن نقول أن هذه الحرب هي غيرت وجه الماضي، والآن يمكن استحضار دروس هذه الحرب في مواجهة تحديات الحاضر بضرورة التخلي بالعلم والعمل والعمل
1: ومواكبة التطور
0: ومواكبة التطور بلا شك، والاستعانة بكل نظم التحديث التكنولوجيا الحديثة في مواجهة التحديات والتطوير والتحديث لمختلف مؤسسات الدولة وتعزيز قوها وقوى الدولة الشاملة. لا تستطيع مؤسسة بمفردها مؤسسة من مؤسسات الدولة أن تواجه التحدي المحيط بنا، ولكن حينما تكون كافة مؤسسات الدولة قوية وتحظى بتحديث وتطوير مستمر فهنا القوة تكون لمختلف مؤسسات الدولة في مواجهة هذا التحدي.
1: نعم، كل الشكر والتقدير للكاتب الصحفي الأستاذ أحمد إمبابي رئيس تحرير روز اليوسف، شكرا جزيلا لحضرتك فندم وكل سنة وحضرتك طيب.
0: شكرا جزيلا مصر.
1: رئيس مجلس الشيوخ المستشار عصام فريد أكد في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أن إحياء ذكرى نصر أكتوبر يمثل مناسبة لاستلهام معاني الإخلاص والعمل ووحدة الصف لتكون عونا على تحمل المسؤوليات وأداء الواجب في خدمة الوطن، مشيرا إلى أن النصر سيظل شاهدا على إرادة المصريين وبطولات القوات المسلحة وتضحيات شهداء الوطن. في إطار احتفالات الدولة بالذكرى 53 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وحرصا على ترسيخ قيم الانتماء والولاء للوطن، شاركت الهيئة القومية لسكك حديد مصر جمهور الركاب في الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية الخالدة، وذلك من خلال إذاعة الأغاني الوطنية بمختلف المحطات التابعة وتوزيع الأعلام على جمهور الركاب وعرض عدد من المواد الفيلمية التي تبرز المناسبة ومشروعات النقل التي يجري تنفيذها بسيناء وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي استعرض في اجتماع بحضور وزيري المالية والتربية والتعليم الحوافز المستدامة لتشجيع القطاع الخاص على إدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وكلف رئيس الوزراء بالعمل على تحويل ما بين 200 إلى 250 مدرسة إلى النموذج الدولي بالشراكة مع القطاع الخاص لتوفير خريجين جاهزين لسوق العمل. اقتصاديا، في إطار متابعة التحضيرات الجارية لمنتدى مصر 2026، استعرض رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي محاور جلستي حوار بشأن موارد النقل وإدارة الدين وملامح البرنامج الاقتصادي المصري حتى عام 2030. وأكد رئيس الوزراء أن ملف إدارة الدين العام يعد من أهم القضايا التي تشغل الحكومة خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى تواصل العمل لتحقيق المستهدف الخاص باستدامة المسار النزولي للدين الخارجي. ورياضيا، منتخب مصر للتنس الطاولة نجح في حصد 14 ميدالية متنوعة في بطولة مصر الدولية للناشئين والشباب التي شهدت مشاركة 20 دولة. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.
2: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. أكتوبر 73، الكبرياء، العزة، الفخر.
3: عقول فذة استبصرت المدى وقرأت المستقبل بعين الحكمة والتبصر، وقلوب تجرأت على ارتياد المجهول واقتحام الأهوال بحنكة واقتدار لا مثيل لهما. لقد خطط هؤلاء القادة بصبر وهدوء مذهل، وقادوا المعارك بشجاعة وبسالة لا تلين ولا تنكسر أمام أصعب الظروف وأقصى التحديات. هؤلاء القادة العسكريون الأكفاء أثبتوا للعالم أجمع أن التخطيط العسكري الاستراتيجي العبقري حين يقترن بالإيمان المطلق بعدالة القضية وبالثقة المطلقة في جندي مقاتل شجاع يصنع المعجزات الحقيقية ويغير مجرى التاريخ العسكري الحديث. لقد أداروا معركة العبور باحترافية عسكرية أبهرت الخصوم قبل الأصدقاء، وتركوا بصمات خالدة في سجلات الفنون العسكرية العالمية لتظل أسماءهم محفورة بأحرف من نور في وجدان الوطن كرموز شامخة للعزة والكرامة والشموخ الذي لا يغيب.
4: وربما جاء يوم نجلس فيه معا لا لكي نتفاخر ونتباهى، ولكن لكي نتذكر وندرس ونعلم أولادنا وأحفادنا جيلا بعد جيل قصة الكفاح ومشاقه، مرارة الهزيمة وآلامها، وحلاوة النصر وآمالها.
2: ذكرى نصر أكتوبر المجيد بالراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

0: شجع من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد كل حد وثلاث وخميس من 10 لـ11 الصبح على الراديو 90 90. في يوم العزة والكرامة، تحية فخر وإعزاز لكل من شارك في حرب أكتوبر المدين. كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 90.

0: على الراديو 90 90.
1: يا مساء الفل والسعادة، أهلا أهلا بكل بيسمعونا في كل مكان. أهلا بيكم في حلقة جديدة من علشان الزحمة تعدي. حلقة النهاردة يوم الثلاث 6 أكتوبر، وفي أيام كده بتعدي علينا في التقويم، مش بس أيام بتفضل محفورة في ذاكرتنا اليوم ولا الاثنين، دي بتفضل محفورة في ذاكرة التاريخ كله. 6 أكتوبر مش مجرد تاريخ في كتاب التاريخ، ده اليوم اللي المصريين أثبتوا فيه أن المستحيل ساعات بيكون مجرد كلمة صغيرة، وأن الإرادة لما بتجتمع بتغير التاريخ كله. 6 أكتوبر 73 أبطالنا عبروا قناة السويس وكسروا خط برليف وكتبوا كلمة واحدة هي من أعظم الكلمات والحروف في صفحات التاريخ المصري والعربي. كل سنة وحضراتكم طيبين، كل سنة ومصر بخير ونصر وعزة وكرامة دايما. مساء الفل يا نشأ.
2: مساء الفل يا شيماء، كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير زي النهاردة، وفي لحظة غيرت كل مجرى التاريخ وكسرت هيبة الخوف. كانت مصر بتكتب الحقيقة ملحمة وإرادة وعزة ما بتتمحيش من الذكرى خالص على مدار كل الأجيال وكل التاريخ وعلى مدار كل العصور. 6 أكتوبر 1973 وبالتحديد الساعة 2 الظهر، الجندي المصري البطل أثبت أن الأمل مش مجرد فكرة، ده عمل وقوة وطموح وإصرار. اليوم ده اللي عبرت قواتنا المسلحة الباسلة قناة السويس ودمرت خط برليف اللي كان بيتقال ساعتها انه لا يقهر. ابطالنا رفعوا علم مصر فوق ارض سينا الحبيبه. حرب اكتوبر ما كانتش بس مجرد معركه عسكريه، دي كانت استرداد للكرامه المصريه، درس للعالم كله ان الارض دي ليها اصحاب وان اراده الشعوب اقوى من اي قوه عسكريه ممكن تقابلها في حياتك. النهارده بمناسبه الذكرى الخالده دي احنا بنحيي ارواح شهدائنا الأبرار اللي يعني سقوا أرض الفيروز بدمائهم، وبنرسل لهم الحقيقة تحية إجلال وإعزاز لكل بطل شارك وصنع النصر ده، علشان نعيش إحنا النهاردة رأسنا مرفوعة، عشان نعيش نقدر نكلم حضراتكم زي ما بنكلمكم كده. النهاردة هتبقى حلقة مختلفة جدا جدا، يمكن هنرجع بالزمن شوية لورا ونفتكر كل لحظات النصر ونسمع كل الحكايات اللي كانت موجودة في قلب الميدان. لكن هم كان معاهم سلاح، احنا دلوقتي المفروض كل واحد فينا معاه سلاح مختلف. ايه سلاحك في الحياة دلوقتي بمناسبة اكتوبر العظيم؟ عايزين نسأل كده، ايه هو سلاحك في الحياة دلوقتي؟
1: السلاح ممكن يكون حاجات كتير. في ناس بتسلح بعقلها بعلمها بالمعرفة بالقراية بالبحث بالاطلاع المستمر، في ناس سلاحها المرونة، يعرفوا يتأقلموا مع الظروف بدل ما يفضلوا يقاوموا الواقع ويرفضوه ويقعوا ويقوموا يغيروا الخطة ويبتدوا من جديد. فالأسلحة اللي في حياتنا كتيرة جدا جدا، ومن الأسلحة دي تخليك تفكر انه دايما في حياة كل واحد فينا بطل.
2: طبعا
1: لما نقول كلمة بطل اول حاجة بتيجي في دماغك مين؟ جندي، دكتور، حد أنقذ حياة. لكن هو ممكن يكون شخص عادي جدا بس كان موجود وقت احنا كنا محتاجينه فيه جدا. الأبطال في حياتنا ممكن ما يكونوش مشهورين بالمعنى المعروف لينا كلنا، هم أبطال بمواقفهم، بوقفتهم جنبنا، بجدعنتهم، بشجاعتهم. وأكيد أولهم هيبقوا الأم والأب اللي كافحوا ووقفوا جنب ولادهم على طول. ممكن البطل ده يكون أخ، صديق، مدير، جار، حد تعرفه، حد شخص يعني ما تعرفوش ولكنه ساعد شخص تاني قدامك فحسيت ان هو الحركة دي كانت بطولية جدا جدا. حد عنده مسؤوليات كتير لكن لسه بيعافر ومصدق في حلمه. فتعالوا نعرف مين الأبطال اللي في حياتكو، نتكلم عليهم ونعرف عملوا ايه وايه البطولات اللي عملوها معاكم.
2: بحبك يا مصر فايزة احمد، ونرجع نكمل مرة تانية. ابعتولنا كل ارائكو على الواتساب 010-490-904 او كلمونا على 218-10-866. واللي عايز يبعت فويس نوت كمان على فكرة على الواتساب بتاعنا ابعته على طول ونطلعه على الهوا، لو عايز تقول اي كلمة لكل ابطالنا بمناسبة نصر 6 اكتوبر.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: منتخب مصر لتنس الطاولة ينجح في حصد 14 ميدالية متنوعة في بطولة مصر الدولية للناشئين والشباب والتي شهدت مشاركة 20 دولة. منتخب مصر للشباب يواجه في 4:15 عصرا نظيره الجزائري في الجولة الأخيرة من تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا تحت 20 عاما. وعالميا منتخب إسبانيا يحل ضيفا على نظيره الكرواتي، بينما يستضيف منتخب إنجلترا نظيره منتخب التشيك في 10:45 مساء في الجولة 4 من بطولة دوري الأمم الأوروبية. وأخيرا الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي يخوض تدريبه الأخير بقميص منتخب بلاده قبل مواجهة منتخب بنين الودية التي ستكون الأخيرة في مسيرته الدولية رفقة التانجو.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

قد المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: 90 90. مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم على الراديو 90 90. لسه موجودين معاكم شيماء حافظ ومحمد نشأت، وعلشان الزحمة تعدي وحلقة خاصة جدا جدا بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.
1: النهاردة بنسألك مين هو البطل في حياتك، يعني البطل اللي بيجي في دماغك انه حد انقذ حياة، حد عمل معاك موقف كنت فاكر كل الناس هتتخلى عنك فيه لكن هو اللي كان واقف جنبك. في ناس كتير بيبقوا ابطال بمواقفهم ووقفتهم جنبنا وجدعنتهم وشجاعتهم، فعايزين نعرف مين البطل في حياتك اللي عايز توجه له رسالة النهاردة وتقول له انا بشكرك على وجودك في حياتي. رسائل كتيرة جدا جايه لنا. محمد عوض الزمالكاوي مساءك زي الفل، بيمسي علينا وبيقول تحية لشهداء مصر الابطال اللي منحونا الحرية والكرامة. محمد كراراتي بيقول كل سنة وانتم طيبين. في كمان لافين كل سنة وانتي طيبة. هند مساء الفل عليكم، كل سنة وانتو طيبين. وفي برضو رسالة من شيماء يحيى بتقول كل سنة وانتو طيبين، وبتهني اختها بمناسبة عيد ميلادها كمان.
0: كل سنة وحضراتكم جميعا طيبين. تعالوا نروح بقى لزميلي العزيز محمد صابر ونطمن منه على الحالة المرورية النهاردة. يا محمد مساء الفل.
2: مساء الفل نشأت، مساء الفل شيماء، كل سنة وانتو طيبين والسادة المستمعين بخير وبسعادة دايما.
1: اهلا بيك.
0: دلوقتي بقى تعال اقول لك ازاي توصل.
2: ازاي توصل النهارده نبتدي نستعرض فقرتنا من داخل محافظه القاهره، وابرز مشاهدات وبعض الكثافات المريه هو محور صلاح سالم، وخاصه اللي جاي دلوقتي من مناطق وسط البلد متجه الى شيراتون والمطار والنزهه. ازاي توصل النهارده بعيد عن الزحمه؟ على طول دلوقتي هتروح تستخدم محور الخليفه المامون او هتستخدم محور النصر. ازاي توصل النهارده بعيد عن زحمه منطقه الحسن المامون في مدينه نصر المتجه لمناطق النادي الاهلي؟ هتروح تستخدم شارع احمد فخري. ازاي توصل ايضا بعيد عن زحمه شارع المصاف في مدينه نصر في زهراء العاشر المتجه لمناطق مصطفى النحاس؟ هتروح تستخدم كوبري جاردينيا او هتستخدم محور وفاء الامل او شينزو ابي. ازاي توصل النهارده بعيد عن زحمه كوبري حلميه الزيتون وكوبري حدائق القبه لو انت جاي من مناطق شرق القاهره المتجه الى مناطق المطريه والكابلات، وكذلك ايضا متجه لمناطق السواح ومناطق الحدائق؟ هتروح تستخدم كوبري سرايا القبه. على تجنب النهارده كوبري اكتوبر وكوبري 15 مايو احجامهم النهارده مرتفعه معانا نسبيا، هيفضل لنقل الحركه المريه ما بين القاهره والجيزه هنستخدم باقي الكباري الاخرى او هنستخدم المسطحات الارضيه. لو انت خارج من مناطق مصر الجديده ومتجه لمناطق وسط البلد تروح تستخدم محور روكس الجديد. لو انت جاي من مناطق التجمع والرحاب ومدينتي ومناطق مدينة نصر الحي السابع الحي السادس وراح مناطق وسط المدينة تروح تستخدم محور جيهان السادات. بعض الكثافات أيضا في محور الشهيد عند منطقة مستشفى الشرطة هنروح نستخدم النهاردة محور الوفاء والأمل، وكورنيش النيل بعض الكثافات اللي جاي دلوقتي من مناطق جاردن سيتي متجه لمناطق المعادي وحلوان هنروح نستخدم النهاردة كوبري الحضرات، ومناطق بعض الكثافات أيضا اللي بدأت تتوسط في منطقة الأوتوستراد عند مناطق صقر الكوريش ومناطق المعادي منطقة اللاسلكي بعض الكثافات المتجه للقمر الصناعي هنروح نستخدم النهارده شارع النصر. وبكده احنا طمنا حضراتكم على الحركه المريه داخل محافظه القاهره.
1: طب وبتوع الجيزه ازاي يوصلوا؟
2: الكثافات في الجيزه النهارده بدات تتوافد في اللي جاي دلوقتي من كورنيش العجوزه ومتجه الى اشاره ميدان الجيزه وداخل ايضا من عن طريق شارع مراد، وبعض الكثافات ايضا على كوبري الدقي المتجه الى مناطق شارع ثروت، وبعض الكثافات اللي بدات تتوافد في مطلع محور صفت اللي جاي من جامعه القاهره ومتجه لمحور صفت ومتجه للطريق الدائري نتيجه ان كان عندنا مصادمه الاداره العامه لمرور الجيزه وجهت بنشر الخدمات المريه. يبقى احنا ازاي توصل النهارده من محاور الجيزه لمطلع الطريق الدائري؟ هتروح تستخدم مطلع محور احمد عرابي. لو انت جاي من مناطق المهندسين والدقي ورايح مناطق فيصل والهرم على طول دلوقتي تروح تستخدم شارع جامع الدول العربيه وتطلع منه على شارع السودان. لو انت جاي ايضا من اعلى دائري المنيب ورايح لمناطق الجيزه والهرم وداخل على مناطق فيصل تروح تستخدم محور عمرو بن العاص. لو انت جاي من مناطق الوراق ورايح مناطق المنيب والبحر الاعظم هتروح تستخدم محور الفريق كمال عامر. وبكده احنا طمنا حضراتكم على الحركه المريه داخل محافظه الجيزه.
1: طمنا على أهالينا في المحافظات هيوصلوا إزاي؟
2: قطاعات الطرق الدائريه المقدمه داخل ومخارج القرى الكبرى ما زالت حتى الان بتشهد انفراجه وانسامه مريحه. نتجنب الان اعلى دائره منطقه القوس الغربي اللي خارج دلوقتي من وسط المريوطيه ومتجه لمدينه 6 اكتوبر. ازاي توصل النهارده بعيد عن الزحمه؟ لو انت جاي من دائره المنيب ورايح مدينه 6 اكتوبر هتروح تستخدم الطريق السياحي. لو انت خارج من محافظه الجيزه او القاهره ورايح مدينه 6 اكتوبر والشيخ زايد هتروح دلوقتي تستخدم محور رود الفرج او محور 26 يوليو. بعض الكثافات اعلى دائري بصيص وبعض الاحجام ايضا في موديل المؤسسه المتجه الى محافظه الاقاليم والطريق الزراعي هتروح تستخدم محور دانع الحر في نطاق محافظه اسكندريه. بعض الكثافات المرتفعه معانا نسبيا شارع محمد فوزي معاذ وعمر لطفي ومحور ابو قير منطقه فيكتور مانويل المتجه لمناطق تيروسيز مول هروح نستخدم محور المحموديه. اما في طريق قناه السويس بعض الكثافات في كوبري محرم بيك واعلى منطقه الاباري هروح نستخدم كوبري التعمير. في نطاق مدينه دمنهور الكثافات في شارع الجمهوريه وميدان الاوبرا ومحمود الوكيل هروح نستخدم عبد السلام الشاذلي. اما في مدينه الشرقيه الزقازيق بتقابلنا بعض الكثافات شارع زعت زغلول ومنطقه القوميه المتجه لميدان الساغه هروح نستخدم شارع احمد ماهر. من مدينه المنصوره الاحجام بدات تتوافد شارع جان السادات المتجه لحي الجامعه وشارع المشايه السفليه هروح نستخدم شارع احمد ماهر. في نطاق مدينه دمياط بعض الكثافات في ميدان الشهابيه وشارع بالوفا وباب الحرس وهنروح نستخدم دلوقتي الكورنيش او هنستخدم الكوبري المعدني. من مدينه طنطا الاحجام بتقابلنا في ميدان المحطه وشارع المديريه وشارع النحاس هروح نستخدم شارع طه الحكيم. من محافظه بورسعيد بعض الكثافات شارع الابوتي تقاطعه مع منطقه الاستثمار هنروح نستخدم النهارده شارع عبد الرحمن شكري. من محافظات الوجه الابلي ومحافظه الفيوم بعض الكثافات في شارع النبوي المهندس اللي داخل على ميدان المسله هو شارع دار رماد هروح نستخدم شارع جمال عبد الناصر. اخيرا من محافظه اسيوط الاحجام بتقابلنا في شارع الجمهوريه والمتجه لمحطه قطار اسيوط هو كورنيش الابراهيميه وشارع يسر راغب هروح نستخدم دلوقتي شارع الجلاء. وبكده رحنا طمنا حضراتكم على الحركه المروريه داخل كافه المحافظات متمنين لحضراتكم السلام على الطريق. محمد صابر.
0: ها وصل انا كده اطمن.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: الجديد
0: انتصار حافل لجنود بواسل بذلوا أرواحهم فداء للوطن، فرحلت أجسادهم وبقيت أعمالهم. ذكرى نصر أكتوبر المجيد. كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع عبد الرحمن الصاوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يتوجه إلى جمهورية كوريا الجنوبية في مستهل جولة آسيوية تشمل كذلك مملكة ماليزيا وجمهورية إندونيسيا. وسيعقد الرئيس خلال زيارته إلى جمهورية كوريا الجنوبية مباحثات مع الرئيس لي جان يونغ، كما يشارك في مائدة مستديرة مع رؤساء وممثلي كبرى الشركات الكورية. الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدم بخالص التهنئة إلى شعب مصر العظيم وقواتنا المسلحة الباسلة في ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، مستحضرا بكل فخر تضحيات أبطالنا الذين سطروا بدمائهم ملحمة خالدة في تاريخ الوطن، وأثبتوا أن إرادة المصريين قادرة على حماية الأرض وصون الكرامة. وقال الرئيس السيسي إن روح أكتوبر ستظل مصدر إلهام في مسيرة البناء والتنمية والدفاع عن مقدرات وطننا العزيز. جاء ذلك في تدوينة عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى برقية تهنئة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة الذكرى 53 لنصر 6 أكتوبر. كما بعث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأعرب الملك سلمان وولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب الأمنيات بدوام الصحة والسعادة للرئيس السيسي ولحكومة وشعب مصر بمزيد من التقدم والازدهار. رئيس مجلس الشيوخ المستشار عصام فريد أكد في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أن إحياء ذكرى نصر أكتوبر يمثل مناسبة لاستلهام معاني الإخلاص والعمل ووحدة الصف لتكون عونا على تحمل المسؤوليات وأداء الواجب في خدمة الوطن، مشيرا إلى أن النصر سيظل شاهدا على إرادة المصريين وبطولات القوات المسلحة وتضحيات شهداء الوطن. في إطار متابعة التحضيرات الجارية لمنتدى مصر 2026، استعرض رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي محاور جلستي حوار بشأن موارد النقد وإدارة الدين وملامح البرنامج الاقتصادي المصري حتى عام 2030. وأكد رئيس الوزراء أن ملف إدارة الدين العام يعد من أهم القضايا التي تشغل الحكومة خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى تواصل العمل لتحقيق المستهدف الخاص باستدامة المسار النزولي للدين الخارجي. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي استعرض في اجتماع بحضور وزيري المالية والتربية والتعليم الحوافز المستدامة لتشجيع القطاع الخاص على إدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية. وكلف رئيس الوزراء بالعمل على تحويل ما بين 200 إلى 250 مدرسة إلى النموذج الدولي بالشراكة مع القطاع الخاص لتوفير خريجين جاهزين لسوق العمل. اقتصادياً،

رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع عددا من ملفات العمل المشترك بين وزارتي المالية والبترول لتعزيز أمن الطاقة واستدامة الاستقرار المالي. وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تتحرك برؤية متكاملة توازن بين تأمين مخزون استراتيجي آمن ومستدام من المواد البترولية وتحفيز معدلات الإنتاج المحلي دعما للاقتصاد الوطني واستقرار الأسواق في ظل التحديات الجيوسياسية.

0: حان الآن موعد أذان العصر في القاهرة.
1: الله أكبر.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: ونعود ونستكمل الدقيقة الأولى مع هذا الخبر الرياضي. منتخب مصر للشباب يواجه نظيره الجزائري في الرابعة والنصف عصرا في الجولة الأخيرة من تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا تحت 20 عاما. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.

0: مع شيماء حافظ ومحمد نشأت على الراديو 90.90.
1: مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم على الراديو 90.90. لسه موجودين معاكم شيماء حافظ ومحمد نشأت، وعلشان الزحمة تعدي وحلقة خاصة جدا بمناسبة احتفالنا بذكرى نصر أكتوبر العظيم. يمكن من أهم حكايات أبطال أكتوبر بطل أو أبطال كتير الحقيقة، بس خلونا كده نحاول على قد ما نقدر نذكر مجموعة من شهدائنا ومن أبطالنا. يمكن منهم البطل إبراهيم الرفاعي، كان يلقب بأسطورة المجموعة 39 قتال، أحد أشهر قادة الصاعقة في التاريخ العسكري. نفذ هو ومجموعته أكثر من 72 عملية خلف خطوط العدو خلال حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر، ونجحوا في تدمير مواقع حصينة جدا وآليات للعدو وبث الرعب في صفوفه. استشهد البطل إبراهيم الرفاعي يوم 19 أكتوبر 73 وهو يقاتل في منطقة الإسماعيلية لمنع تقدم قوات العدو أثناء الثغرة.
2: فيه يعني قصص وحكايات كتيرة جدا هنحكي لكم عليها النهاردة، بس تعالوا نرجع نقرأ الكومنتس بتاعتكم. كنا بنسألك مين البطل في حياتك؟ رجل بمعنى الكلمة دايما هو السند والظهر. البطل في حياتي هو أبويا، ربنا يخليني لي ويخليه معايا. ده ياسر من إسماعيلية بيقول أبويا بطل من أبطال حرب أكتوبر، ربنا يديله الصحة يا رب. في كمان لجين بعد بتقول مساء الفل عليكم، أنا البطل في حياتي هو جوزي، لأنه هو فعلا سندني واقف جنبي وبيتعب وبيشقى علشان البيت وعشان ولادنا، فربنا يخليه لينا. في كمان إيمان بعت بتقول البطل الحقيقي هو ابني اللي بيحارب المرض بالرغم من صغر سنه، ربنا يا رب يشفيه ويكتب له الشفاء عن قريب بإذن الله. عايزة أمسي عليكم وأحييه. في برضو رسالة من احمد بعد بيقول مساء الفل عليكم، البطل الحقيقي هو والدي، ربنا يديله الصحه، دايما واقف جنبنا سندنا وظهرنا. يا رب يا رب يخلي كل ابائنا دايما.
1: الست شاديه واحده من العلامات اللي لما نفتكر اي حاجه وطنيه طبعا لازم نروح لاغانيها على طول. يا حبيبتي يا مصر، نسمعها ونرجع نكمل مع بعض مره تانية.
2: يلا بينا.

0: 90. لسه مكمل معاكم علشان الزحمة تعدي. كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة حلقة خاصة جدا جدا عن 6 أكتوبر، وعايز أحكي لكم قصة أول جندي رفع العلم على أرض سيناء في الحرب. تخيل حضرتك كده داخل حرب ورصاص حواليك والدخان مالي المكان ولسه أول ساعات المعركة، ويجي لك أمر واحد: ارفع علم مصر يا بطل. الجملة دي كانت لحظة فارقة في حياة جندي مصري اسمه محمد عبد السلام العباسي ابن محافظة الشرقية، واللي ارتبط اسمه في المصادر المصرية بأنه أول جندي رفع العلم المصري على أول نقطة حصينة في خط بارليف بعد العبور يوم 6 أكتوبر 73. محمد العباسي ما كانش جنرال ولا قائد كبير، كان جندي مصري عادي جدا نشأ في القرين وتعلم في كتاب القرية، وبعدها اشتغل في التجارة والزراعة والتحق بالقوات المسلحة وشارك قبل حرب أكتوبر في فترة حرب الاستنزاف. يوم 6 أكتوبر ابتدى العبور، وكانت مهمته مع مجموعة من الجنود انهم يتقدموا ناحية احد المواقع الحصينة لخط بارليف. المشهد كان في غاية الخطورة، الغام، اسلاك، مواقع محصنة وجنود اسرائيليين. وبحسب روايته اتقدم العباسي مع زمايله واشتبكوا مع القوات الموجودة في الموقع وقدروا يسيطروا على اول نقطة حصينة، وهنا حصلت اللحظة اللي دخلت التاريخ. قائد المجموعة نادى عليه وقال له: مبروك يا عباسي وارفع علم مصر يا بطل. فطبعا نزل العباسي العلم الإسرائيلي ورفع مكانه العلم المصري فوق الموقع، ويتخيلوا المشهد: جندي لسه خارج من معركة واقف فوق موقع كان من شوية تحت سيطرة العدو، وفجأة العلم المصري بيرفرف فوقه. اللحظة دي يمكن كانت ثواني، لكن بالنسبة لمصر كانت واحدة من الصور اللي اختصرت معنى الانتصار. يعني هو واحد من آلاف الجنود المصريين اللي دخلوا الحرب، لكن في لحظة معينة الظروف حطته في مكان يخليه جزء من صورة هتفضل في ذاكرة المصريين طول العمر.
1: الحقيقة حكايات أبطالنا كبيرة جدا جدا و ما تنتهيش، وليها حاجات كبيرة جدا جدا نفضل نتكلم عنها، ومهم ان احنا نعرف ولادنا طول الوقت، زي الأستاذ محمد عبد العاطي البطل الكبير رقيب أول مجند بقطاع الجيش الثاني الميداني سلاح الدفاع الجوي المشاة. البطولة ان هو نجح لوحده في تدمير 23 دبابة وثلاث مدرعات إسرائيلية باستخدام صواريخ الفاجوت، منها 18 دبابة في يوم واحد اللي هو 8 أكتوبر، عشان يبقى واحد من أشهر صائدي الدبابات في تاريخ الحروب الحديثة. أبطالنا كبيرة جدا جدا جدا وشهدائنا في الجنة بإذن الله. تعالوا نروح لشريفة فاضل أم البطل، وكل أم لها جندي استشهد في الحرب أو حتى في تاريخنا الحديث، والله هي فعلا أم البطل.
0: أكيد نسمعها ونرجع على طول نكمل علشان الزحمة تعدي.

شد الرحال شق الرحال.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: أنا اسمي آدم وعندي 8 سنين. في يوم من الأيام كل الناس حواليا ابتدوا يستخدموا كلمات أنا ما كنتش فاهمها، سرطان الدم، كيماوي، علاج. وبعدين فهمت إني ما كنتش بحارب وحش. في الأول كنت بستغرب ليه كل الناس بتسألني عن اسمي، وبعدين عرفت إنهم كانوا عايزين يتأكدوا إن كل دواء بيتاخد مخصوص ليا أنا. قبل كل جلسة علاج كانوا بيفحصوا كل حاجة كويس جدا. السرطان مش يوم واحد، ده أيام كتير وزيارات كتير للمستشفى وأدوية كتير وناس كتير بتساعدني إني أفضل بأمان. بابا وماما كانوا عارفين العلامات اللي لازم ياخدوا بالهم منها عشان حد علمهم. توعية المريض بقت جزء من حمايته والحفاظ على سلامته. أنا كنت فاكر إن الدكتور هو بس اللي بيعالجني، دلوقتي عرفت إن كل الناس حواليا كانوا بيحموني. وحماية سلامة المرضى مش بس حماية علاجي، دي كمان حماية طفولتي.
2: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية

0: سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90. سمعني مزيكا. النجمة صفاء أبو السعود.
1: صفاء أبو السعود.
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف يوميا الساعة 5 على الراديو 90 90.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية
2: حاجة تانية.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

0: 92. مرة تانية مساء الفل على كل بيسمعونا وكل دمونا من جديد، ولسه بنكمل معاكم علشان الزحمة تعدي. النهاردة بنسألك بمناسبة ذكرى انتصار حرب أكتوبر المجيدة، بسألك إيه هو البطل أو مين هو البطل في حياتك؟ لما نقول كلمة بطل كده عايزين نعرف الشخص اللي كان ليه دور مهم جدا جدا، وقف جنبك بموقف، بوقفة، بجدعنة، بشجاعة. ناس كتيرة جدا بعتين بيحيوا أبائهم أمهاتهم، بيقولوا عليهم هم دول أبطال حياتهم. وفي كمان مروة بعد بتقول مساء الفل عليكم، انا كان عندي ظروف صعبة جدا جدا وفترة كبيرة جدا مريت بيها، لاني خسرت حد كان غالي علي قوي قوي، وفي وسط الظروف دي كان عندي جارة بطلة، هي اللي كانت واقفة جنبي. كان عندي اكتئاب ما كنتش عارفة اتعامل مع اولادي، هي اللي وقفت جنبنا، كانت بتذاكر لهم، توصلهم مدرسة، التمارين، وانا فعلا كنت في حالة انهيار تام، ولولاها ما كنتش هرجع اقف على رجلي تاني. كل التحية للبطلة دي اللي وقفت قدامي، مدام نهلة بحييها تحية كبيرة جدا جدا.
1: بطل من أبطال عصرنا الحديث، واللي تحيز بالكامل لشعب مصر، واللي وقف بالكامل كواحد من أبطال مصر في تاريخها الحديث، لما أنقذ الشعب المصري وسمع إرادة الشعب المصري وتصدى لكل مخاطر الإخوان المسلمين، هو فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي انحاز بالكامل مع قواتنا المسلحة وشرطتنا للشعب المصري ولإرادة الشعب المصري. النهاردة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في كاتب على صفحته في ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة: أتقدم بخالص التهنئة إلى شعب مصر العظيم وقواتنا المسلحة الباسلة، مستحضرين بكل فخر تضحيات أبطالنا الذين سطروا بدمائهم ملحمة خالدة في تاريخ الوطن، وأثبتوا أن إرادة المصريين قادرة على حماية الأرض وصون الكرامة. كل عام ومصر وشعبها بخير، وستظل روح أكتوبر مصدر إلهام لنا في مسيرة البناء والتنمية والدفاع عن مقدرات وطننا العزيز.
0: كل سنة وحضراتكم طيبين، كل سنة ومصر بخير وفي عزة وفي كرامة. أحلى بلد بلدي، هنسمعها ونرجع لطول نكمل علشان الزحمة تعدي.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF 011B7819062026.

قول يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد.

0: 90. بسرعة شديدة جدا خلصت حلقتنا النهاردة من علشان الزحمة تعدي. تحية لكل بطل من الأبطال اللي انتوا ذكرتوهم النهاردة، تحية لكل مصري بيحب بلده بيحافظ عليها، وتحية أكيد لينا كلنا، وكل سنة وحضراتكم طيبين.
1: تظل حرب أكتوبر المجيدة نقطة فارقة في تاريخنا العسكري الحديث، ومحطة مهمة جدا لاسترداد الكرامة والعزة، وفيها كانت القوات المسلحة المصرية هي الأقوى والأشرس، والقوات اللي عمرها الحقيقة على مدار تاريخها كله ما تخلت عن شعبها، هي القوات المسلحة المصرية، رمز العزة والكرامة، واللي حطمت أساطير عسكرية لسنوات وسنوات هتفضل عالقة في أذهان الجميع حتى نهاية العمر. بنشكر حضراتكم شكرا جزيلا، واحتفلوا وعلموا ولادكم وقعدوا معاهم وفهموهم وفرجوهم على أفلامنا وفرجوهم على تراثنا وفرجوهم على أبطالنا،
2: وحكولهم احكولهم حكايات العزة والنصر والكرامة،
1: والأبطال اللي اتكلمنا عليهم طبعا. كمان مهم جدا هم يعرفوها.
2: كل التحية لحضراتكم، بكرة معاد جديد وحلقة جديدة. قبل دلوقتي بساعتين كنا معاكم محمد نشأت وشيماء حافظ.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساء مع عبد الرحمن الصاوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يتوجه إلى جمهورية كوريا الجنوبية في مستهل جولة آسيوية تشمل كذلك مملكة ماليزيا وجمهورية إندونيسيا. وسيعقد الرئيس خلال زيارته إلى جمهورية كوريا الجنوبية مباحثات مع الرئيس لي جاي ميونغ، كما يشارك في مائدة مستديرة مع رؤساء وممثلي كبرى الشركات الكورية. الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدم بخالص التهنئة إلى شعب مصر العظيم وقواتنا المسلحة الباسلة في ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، مستحضرا بكل فخر تضحيات أبطالنا الذين سطروا بدمائهم ملحمة خالدة في تاريخ الوطن، وأثبتوا أن إرادة المصريين قادرة على حماية الأرض وصون الكرامة. وقال الرئيس السيسي إن روح أكتوبر ستظل مصدر إلهام في مسيرة البناء والتنمية والدفاع عن مقدرات وطننا العزيز. جاء ذلك في تدوينة عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. وللمزيد من التفاصيل حول ذكرى الانتصارات الغالية ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ علي حسن، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط سابقا. أستاذ علي، أهلا بحضرتك يا فندم.
2: أهلا بك يا فندم.
1: يعني بداية، كيف تقرأ تأكيد الرئيس السيسي أن نصر أكتوبر كان ثمرة سنوات من العمل الدؤوب والإعداد المتقن، وما الذي يعنيه استحضار هذا النموذج اليوم في مواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية؟
2: بالفعل يا فندم، سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته التي وجهها اليوم أكد من خلالها طبعا في البداية تهنئة شعب مصر العظيم بهذه المناسبة، وتأكيده على أن روح النصر التي النصر العظيم الذي حققته مصر بعد هزيمة لتؤكد القوات المسلحة المصرية للعالم أجمع أنه لا يبيت لها جفن وشبر واحد من أرضها كان محتلا. وبالفعل استطاعت مصر إعادة بناء قواتها المسلحة وتحقيق هذا النصر.
1: نعم.
2: السيد الرئيس يؤكد على أننا انطلاقا من هذه الروح، أي روح أكتوبر العظيمة، ننتقل الآن إلى بناء الجمهورية الجديدة، إلى نقلة نوعية في مختلف مناحي الحياة. بروح أكتوبر العظيمة مصر تواجه سائر التحديات التي كانت مؤجلة لسنوات متعددة طوال. وحيا السيد الرئيس شعب مصر العظيم الذي تحمل أعباء كثيرة في الفترات الماضية من أجل حاضر أفضل ومستقبل أفضل والقضاء على التحديات الصعاب التي كانت تواجه مصر عبر سنوات طوال.
1: عندما يؤكد الرئيس أن مصر لا تفرط في أرضها، كيف تنعكس هذه الرسالة على ثوابت السياسة المصرية في حماية الأمن القومي وصون مقدرات الدولة؟
2: بالفعل شعب مصر العظيم في مرحلة اصطفاف وطني حول قائده وحول قواته المسلحة، مصر لا تفرط في أي حق من حقوقها. قواتها المسلحة الباسلة قادرة على حماية أمنها القومي وعدم المساس به، وهو ما أكد عليه السيد الرئيس اليوم أيضا بأن أحدا لن يستطيع أن يمس أمن مصر أو أن ينتقص من مقدرات شعبها

0: أو أن يفرض عليها شيئا مهما كان هذا الشخص أو تلك الجهة، وأن القوات المسلحة المصرية قادرة على حماية أمنها القومي. هذه رسالة للعالم أجمع، وعلى الجميع أن يعي ذلك ويفهم هذه الرسالة جيدا. نحن جميعا أبناء شعب مصر على ثقة ويقين بأن القوة الكبيرة لقواتنا المسلحة العظيمة تمثل ردعا إيجابيا لكل من تسول له نفسه محاولة المساس بأمن مصر. العالم أجمع يدرك قوة مصر، يدرك أن شعب مصر العظيم ما زال وصل ظل يعيش روح انتصار ونصر أكتوبر العظيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذه المناسبة أكد أيضا في رسائله اعتزازه الدائم بالسلام، وأن مصر هي التي اختارت وأقدمت بكل شجاعة على مسيرة السلام واستطاعت تحقيق هذا السلام وإنهاء الصراعات، وأنه انطلاقا من هذه الروح السيد الرئيس بيؤكد أن السلام ما زال خيارا واقعيا قادرا على إنهاء الصراعات الراهنة وتحقيق السلام بين الشعوب. وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا على موقف مصر الدائم الداعم للدول العربية الشقيقة والحريص على سلامتها ووحدتها وسلامة أراضيها ورفض أي مساس بها، وأن أمن الخليج أيضا هو جزء لا يتجزأ من أمن مصر. وأكد سيادته على رفض مصر التام لأي اعتداء على أي دولة عربية شقيقة. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أيضا على حرص مصر على حرية الملاحة والممرات المائية واستمرار سلامتها. تحدث سيادته عن أزمة سد النهضة، فأكد على أن نهر النيل هو شريان الحياة لمصر منذ آلاف السنين، وأن حصة مصر المائية هي حق راسخ لا يقبل الانتقاص منه أو المساس به، وأن مصر لا تسمح بأي إجراء يمس أمنها المائي، وأنها ستتخذ حريصة على اتخاذ كل الوسائل التي يقرها القانون الدولي من أجل الحفاظ على حصتها المائية. وأكد سيادته على أمر بالغ الأهمية، وهو قواتنا المسلحة المصرية تقف على أهبة الاستعداد للدفاع عن مصر ومقدراتها وأمنها القومي. وأكد سيادته في ختام كلمته أن شعب مصر قادر على استكمال مسيرة البناء والتنمية انطلاقا من روح نصر أكتوبر العظيم. أود أن أنقل إليك إذا أذنت لي مشهدا رأيته اليوم في سائر ربوع مصر. طلاب المدارس اليوم وهم يحملون أعلام مصر، شفت طلاب الحضانة وهذا أمر بالغ الأهمية، وهم يحملون أيضا لأن هؤلاء هم أحفاد أبطال نصر أكتوبر العظيم. شفنا الفرحة تملأ وتعم شوارع مصر، المصريون يتبادلون التهاني عبر الواتس وعبر المكالمات الهاتفية وعبر لقاءاتهم، لأن هذا اليوم بحق هو يوم عيد لدى كل مصري. صحيح. نفخر به ونعتز ونتوارث من جيل لجيل أن نشرح عظمة نصر أكتوبر العظيم.
1: صحيح، كل الشكر والتقدير للكاتب الصحفي الأستاذ علي حسن، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط سابقا، شكرا جزيلا لحضرتك فندم.
0: شكرا فندم، تحياتي.
1: ونعود مرة أخرى إلى الدقيقة الأولى. الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى برقية تهنئة من قادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة الذكرى 53 لنصر 6 أكتوبر. كما بعث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعرب الملك سلمان وولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة للرئيس السيسي ولحكومة وشعب مصر بمزيد من التقدم والازدهار. في إطار متابعة تحضيرات منتدى مصر 2026، استعرض رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي محاور جلسة مسيرة الطاقة المصرية. موضحا أنها ستستعرض قطاع الطاقة منذ عام 2014 وحتى الآن، إلى جانب خطط التوسع والمشروعات المستهدفة خلال المرحلة المقبلة. وأكد رئيس الوزراء ضرورة أن تشهد الجلسة الإجابة عن تساؤلات المواطنين المختلفة والرد على استفساراتهم. اقتصاديا، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع عددا من ملفات العمل المشترك بين وزارتي المالية والبترول لتعزيز أمن الطاقة واستدامة الاستقرار المالي. وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تتحرك برؤية متكاملة توازن بين تأمين مخزون استراتيجي آمن ومستدام من المواد البترولية وتحفيز معدلات الإنتاج المحلي دعما للاقتصاد الوطني واستقرار الأسواق في ظل التحديات الجيوسياسية. ورياضيا، منتخب إسبانيا يحل ضيفا على نظيره الكرواتي، بينما يستضيف منتخب إنجلترا نظيره منتخب التشيك في 10:45 مساء في الجولة 4 من بطولة دوري الأمم الأوروبية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.

0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة. النجمة صفاء أبو السعود.
1: صفاء أبو السعود.
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصبر، إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. على الراديو.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية.
2: حاجة تانية. النهاردة 6 أكتوبر، عيد النصر، عيد الكرامة، عيد استرداد أرض الفيروز ورجوعها تاني لحضن الأم مصر.
3: ياه، للدرجة دي بتحب سينا يا مدام صفصف ومتعلقة بسينا قوي كده؟
2: طبعا، ومتعلقة كمان بناسها الطيبين الشجعان الأبطال يا زينة، ومتعلقة بالست السيناوية الفدائية العظيمة. ودلوقتي بقى المرأة السيناوية برضو فدائية وبطلة بتتحدى كل الظروف.
3: عندك حق يا مدام صفصف، أنا وبنات سيناوية كتير كملنا تعليم ودخلنا الجامعة هنا في سينا.
2: برافو.
3: شاركنا في فعاليات كتير في المجلس القومي للمرأة في شمال سينا، وحضرنا ندوات توعوية للأسرة كلها بتحذر من عادات هنا في مجتمعنا زي الزواج المبكر واختاني الإناث وكمان العنف ضد المرأة.
2: والله أنا ما كنتش متخيلة النشاط ده كله هنا. هنا الطبيعة مختلفة، المدن بعيد عن بعضها والتركيبة السكانية مختلفة خالص.
3: وده ما كانش حاجز قدامنا أبدا. احنا اشتركنا في معارض لمنتجات المرأة السيناوية، وفي رمضان كمان بنشترك في مطبخ المصرية، ودي بقى بنعمل بيها وجبات من الطبع السيناوي.
2: حلوة قوي، يبقى لازم تعلميني بقى اعمل اكل سيناوي. ايه ده
4: جس جنب عربيتي.
3: تعالي تعالي بسرعة يا مدام صفصف نشوف مين ده وايه اللي جابه جنب عربيتك.
5: شربة ماء.
2: مين؟ حسن الهلالي.
5: الحمد لله، أنا كتب لي عمر جديد. أنا فين بقى؟ في بيتنا في القاهرة ولا فين؟
2: لا يا حبيبي، احنا في العريش.
5: ايه في العريش؟
2: ايوة، وتعالى هنا. فين عقلك؟ فين عقلك؟ قولي فين عقلك يا أستاذ؟ جاي من القاهرة ماشي؟
5: يا صفصف انت اتجننتي، هاجي من القاهرة ماشي ازاي؟ دي فاكراني مجنون. لا، جاي من شرم الشيخ ماشي.
2: يا مثبت العقل في النافوخ. طب ودي عملتها ازاي يا سبعي يا ضبعي؟
5: والله ما عملتها، جدك اللي عملها، جدك هو السبب.
2: جدي مين؟ عصمت الله يرحمه ولا جودة الله يرحمه؟
5: لا شكيب، الله يرحمه ان شاء الله. البيه ضحك عليا، المراهق راح شرم الشيخ قال ايه يتفرج على كتاكيت اوروبي.
2: على مين؟
5: كتاكيت اوروبي، بنات يا صفصف.
2: يا دي الفضيحة، يا دي الفضيحة. احنا لازم نروح شرم الشيخ حالا، لازم نلحق أونكل شكيب قبل ما يعمل فضيحة دولية دبلوماسية.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
5: أهو هو ده الفندق اللي سيبته فيها صفصف، وده الشط بتاعه. فين بقى الحاج شكيب؟
2: فيه لما هناك يا حاتم عند الشط. الظاهر إن جده شكيب حاول ينزل البحر وغرق. بينا عليه يلا.
6: فاطومة فاطومة فاطومة فاطومة بغني وسط الحسنوات الشقراوات. امال انا شكيب الشكيبات.
5: راجل
6: وسعولي كل البلد بيحبوني وبيتصوروا معايا كمان.
5: يا عم فوق،
6: امال
5: فاكرينك رمسيس التاني
6: ولا؟
5: ايوه، وقالوا نفسهم نتصور معاه من غير الموميا بتاعته.
6: موميا؟
5: ايوه.
2: بينا عوام على الفندق نلم شنط جد وشكيب ونرجع حالا على مصر.
6: شنط انا شنطي انا جايب المايو بس هو اللي معايا.
2: هعمل فيك ايه يا حاتم؟ انت متعمد تحط اسم عيلتنا في الوحل. ايه اللي خلاك تجيب جد وشكيب هنا شرم الشيخ؟
5: انا مالي حط اسم عيلتكم في الوحل ليه؟ ما هو العميد عيلتكو هو حطيتها في الوحل، هو اللي ضحك عليا وبدل ما يوديني العريش جه على هنا على جنوب سينا.
2: انا خايفه قوي.
5: لا كنت خايفه على السياح الامريكان اللي كانوا مع شكيب يعني؟ انا كلمت ترامب وحلينا الموضوع بيننا وبين بعض على الضيق كده.
4: خايفة طنط شاكي تعرف باللي حصل لما نوصل وصف.
5: لا مش هنلحق يا صفصف. بصي كده من البلكونة، الحاجة شاكي وصلت شرم الشيخ وبالمايو.
4: طنط شاكي، ايه اللي جاب حضرتك هنا شرم يا طنط؟ وايه اللي معادك على حمام السباحة يا حبيبتي؟
7: هاي اصلي لسه حتى سامبلوك على بشرتي.
5: بشرتك ايه؟ بشرتك خلاص اتنحلت. بشرتك دي محتاجة ادوات التحنيط بتاعت الفراعنة يا حاجة.
7: يلا يلا يا ولاد، يلا ننزل البول سوا. بس انا نسيت اجيب البطة بتاعتي اللي بعوم بيها.
4: لا لا لا لا لا لا لا بقى عيب، ما يصحش يا طنط. عاوزين نراعي السن برضو يعني.
7: نو نو نو، السن مجرد رقم، وانتم لسه صغيرين يا حلوين.
4: فعلا
5: يا ولية، احنا بنتكلم عليك انت، على عمرك انت اللي تجاوز القرن.
4: اسندني اسندني يا حتوم، اسندني يا حبيبي. هلاقيها من انكل شاكيب ولا من مراته طنط شاكي؟
6: هاي هاي يا مدموزيل، هاي هاي عليكم جميعا. احنا هل يعني ممكن نتعرف على بعض؟ انا شكيب الشكيبات، فتى الشاشة الاول.
4: يا سلام.
7: انا شاكي فتنت اليوبيس.
4: مرة واحدة
5: ولي فتنة طيبة، فاتنة تمام. يا قوة الله. قولك ايه يا صفصف، الاتنين دول ناسيين بعض اساسا. اقولك على فكرة، اطلبي الاسعاف ليا وليكي.
0: كنتم مع يوميات صفصف، النجمة صفاء ابو السعود،

يوميات صفصف، بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. موسيقى وألحان سيد الشاعر، توزيع شريف حمدان، هندسة صوتية محمد شعبان، تأليف أحمد الأصبي، إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. وقتنا مع صفصف حاجة تانية. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ. 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية كارفور. اطلب كارفور من الآب على طول.

مساء الفل، مساء النور، مساء الهنا والسرور على كل اللي بيسمعونا في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده وساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصري. دايما بكون موجود معاكم حسام عصام كل يوم من الاحد للاربع من الساعه 5 لغايه الساعه 7. اخباركم ايه؟ وحشتوني جدا جدا من امبارح. يا رب يكون النهارده كده يوم حلو عليكم، وان شاء الله تاكدوا انه بكره وبعده وكل الايام اللي جايه هتكون احلى بكتير، عشان ربنا يستجيب الدعوات اللي بندعيها بقالنا كتير. اهم حاجه نقول امين. النهارده حلقه الثلاث، حلقه الثلاث دايما بتكون حلقه زحمه جدا، بيكون عندنا ميني تورنيدو وعندنا خلي ودنك معايا وعندنا كمان وكمان. ما علينا من وكمان النهارده، عشان النهارده طبعا شكل الحلقه حتى كله هيختلف، لان النهارده يوم من انتوا عارفين كويس جدا، يوم من اهم ايام تاريخ مصر. النهارده بنحتفل طبعا مع حضراتكم ب 6 اكتوبر، 53 سنه على نصر وانتصار 6 اكتوبر. اليوم العظيم، اليوم اللي خلى كل مصري رفع راسه لغايه النهارده. اجيال اتمنت اليوم ده، واجيال عاشت اللحظه دي، واجيال تانية النهارده ممكن يكونوا ما كانوش موجودين وقتها ولا بعدها حتى بسنين كتير، ولكن لغايه النهارده يوم ما بيتقال كلمه 6 اكتوبر هي بالنسبه لنا يوم الفخر ويوم النصر. يوم 6 اكتوبر سنه 73، اليوم اللي مصر كتبت فيه واحده من اعظم صفحات تاريخها، اليوم اللي عبر فيه الجندي المصري قناه السويس، كسر خط بارليف واستعاد الارض والكرامه. حرب اكتوبر مش بس كانت معركة عسكرية، دي كانت حكاية إرادة وتخطيط وشجاعة شعب وجيش قدر ان هو يآمن ان المستحيل ممكن ان هو يتحقق. كل اللي انا قلته ده هو يوم 6 اكتوبر سنة 1973، 53 سنة على انتصار اكتوبر المجيد. كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير، وعشان كده انا قررت النهاردة ان احنا هنقسم الحلقة نصين، ولكن برضو جوه فقراتنا. يعني النهاردة خلي ودنك معايا هتكون ليها علاقة بالأعمال اللي نقدر نقول التاريخية أو الأعمال الحربية اللي كانت موجودة. فالنهاردة ركزوا قوي في الحتة دي، إن أنا دايما النهاردة هيكون المزيكا بتاعتي ليها علاقة بأفلام تاريخية وأفلام حربية. نفس الحكاية ميني تورنيدو النهاردة، يمكن خانة الساعة الأولانية كلها هتكون ساعة وطنية من أجمل الأغاني الوطنية، سواء اللي كانت موجودة في حرب أكتوبر أو حتى الأغاني اللي اتعملت بعد كده. ولكن في شوية أغاني كده ما ينفعش يعدي يوم زي النهاردة ما نسمعهاش، ولازم نكون جزء منها. وفي الساعة التانية ممكن خلي ودنك معايا مكملة معانا برضو بكل الأعمال الحربية والتاريخية، ولكن ممكن نبدأ نجيب مطربين تانيين، ولكن الساعة الأولانية كلها هتكون أغاني وطنية. طيب الأول أروح أسلم على كل الناس اللي موجودين ومنورين صفحة الراديو 90 90، ونبدأ على طول كده وبدون ترتيب. عندي إيموز مساء الخير والسعادة وأحلى ساعتين جامدين، وكل مصر النهاردة فرحانة بالنصر وأي حاجة منك هتبقى حلوة، ويا ريت أغنية وردة حلوة بلادي ومصر اليوم في عيد دي شادية. ده بصوا احنا هنسمع دلوقتي اغنية وبعدين هنرجع بقى ميني تورنيدو كله اغاني وطنية، كله اغاني وطنية ورا بعض هتسمعهم وهتبسطوا جدا. خلود منور الدنيا، احلى مساء احلى حسين، منورنا ومساء الطاقة الايجابية والسعادة، وانا عايزة نشيد مصر يا غالية وردة ومحمود ياسين. حاضر انا الاثنين. عندي كمان محمد عبد المقصود، مساء الفل كل سنة وانتم طيبين، مناسبة نصر اكتوبر عايز اسمع شيرين ما شربتش من نيلها واغنية احلى بلد بلدي. في كمان هو كده ما بقاش ساعتين جامدين، هو بقى ساعة ونص بس، ما ينفعش كده يا حسين. دي مين اللي بعته؟ يمين اللي بعتها دي اسماء، والله اسماء يعني معلش معلش حقك، ما اقول لك حقك عليا، معلش حقك عليا، انا موجود والله، يعني انا بكون موجود ولكن يعني معلش بيبقى عندنا شويه حاجات. كمان جهاد خالد، مساء الفل عليكي ومنوره الدنيا كلها، وبتقول ممكن عايز اسلم على باباها، بتقول له بسلم على الاستاذ خالد، وانا كمان بسلم عليه كتير جدا جدا. كمان عندي مي عصام منوره الدنيا كلها، بتقول لي ياسر ولارا والولاد بيسلموا عليك كتير، وسلام كتير من ماما اللي منوراني النهارده، مساء الفل عليك يا ست الكل، اللي كل سنة وكل مصر بخير وعزة وكرامة. ايوه بقى عايزين اغاني وطنيه، شاديه وعبد الحليم وورده انت اختار، واحنا نسمع ومساء الهنا والسرور واحلى فقرات دايما، وشكرا مقدما على ذوقك واختيارك للاغاني والمسابقات. دي عبير شميس، ربنا يخليك يا رب منوره الدنيا كلها. كمان عندي ضحى بتقول يا رب تكون بخير وتكون حلقه جميله، والنهارده يا سيدي ممكن تورنيدو لساموزين. حاضر، وماما جنبي بتسلم عليك كتير، وعاوزه تورنيدو لمصطفى قمر، ويا حبذا لو قديم، وكل سنه وانتم طيبين. دي ضحى منوره الدنيا كلها، ضحى مساء الفل والهنا والسعاده عليكي. انا الاغنيه دي بالنسبه لي هي حرب 6 اكتوبر، يعني من اهم الاغاني يمكن اللي اتعملت عن حرب 6 اكتوبر، وللواحد لو بيسمعها بعد 100 سنه هيفضل يحس نفس الاحساس ده. اجيال كتيره جدا جدا اللي بيسمعونا دلوقتي ما عاشوش الفتره دي،
ولا سنين بعدها اتحكت لهم في حكايات شافوها وسمعوا عنها في روايات ناس قريبهم وناس حاربوا وناس عبروا وناس كانوا موجودين حواليهم من جيرانهم ومن عائلاتهم وكده. المهم اللي انا عايز اقوله ان بالنسبه بقى للاجيال كمان اللي موجوده دلوقتي، الجيل اللي طالع دلوقتي اللي هو بعيد كل البعد في السنين الزمنيه عن حرب 6 اكتوبر، الجيل ده للأسف الشديد هو ما بيتفرجش على أفلام قديمة وما بيتفرجش يمكن على نوعية الأفلام الحربية والتاريخية، ولكن مهم قوي ان احنا ما نكتفيش بالمناهج اللي موجوده عندهم في المدارس، مهم قوي ان احنا نفضل دايما نحكي الحكايه دايما. كل ما تبقى عندنا فرصه ان احنا نقول كل المعلومات اللي عندنا لاولادنا ولاحفادنا نعمل كده عشان يفضل الحكايه تفضل مستمره وتفضل تتقال من جيل لجيل، ما يجيش في وقت تبقى المعلومات اللي بقت موجوده عنها بقت معلومات قليله جدا، لان للاسف احنا في جيل دلوقتي كله بيتعامل بالابلكيشنز، ما بقاش حد بيقدر ان هو يتفرج على فيلم او يشوف فيلم قديم، وخصوصا الافلام دي. مهم جدا نفضل دايما نحكي الحكاية، حكاية النصر، حكاية العزة، وحكاية الكرامة. هنسمع اول اغنية هنرجع بعدها على طول، ومكملين ابعتولي على صفحة الراديو 9090 وابعتولي كمان على رقم الواتساب 010-400-9904، راجعين ومكملين الساعتين الجامدين.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.

0: طول.
1: نزل ابلكيشن كارفور دلوقتي واطلب كارفور ملاب على طول.
2: رقم التسجيل الضريبي 200185128.
3: الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل2 بالليل على الراديو 90 90.
4: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية كارفور. اطلب كارفور من الآب على طول.
1: وساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصري. لسه موجود معاكم حسام عصام، ولسه بقى هنبدا حلقتنا النهارده زي ما قلت لكم كده. عندنا طبعا زي ما احنا دايما متعودين يوم الثلاث عندنا ميني تورنيدو، وعندنا خلي ودنك معايا. كل حاجة النهاردة هتكون يعني لايقة على اليوم، لايقة على يوم مهم جدا زي يوم 6 اكتوبر اللي بنحتفل بيه كل سنة، واحنا في منتهى الفخر والعزة والانتصار واحساسنا بكرامتنا. اول ميني تورنيدو زي ما قلت لكم مجموعة كده من المطربين، هنعمل مجموعة اغاني وطنية يعني كفيلة ان هي محضر لكم شوية حاجات كده هتخلي اي حد ممكن يقوم يجري خلاص. وبعد كده هنروح كمان بعد كده على المسابقة. عندي هالة هنداوي منورة الدنيا كلها، مساء الفل عليك، مرسي على الكلام الحلو، وبيقول الحلقة روعة وموفقة ان شاء الله كالعادة، ودايما منور الدنيا كلها، منورة الدنيا كلها يا هالة. ايوة كده ايوة كده. كمان مروة عبد الحليم فرغالي منورة الدنيا، مرسي على دعواتك الحلوة، بتقول لي سند وجودي بيسلموا عليك كتير ومستنين اروع حلقة. وفعلا والله هي دي اغنية النصر، بسم الله الله اكبر، بسم الله ذوقك عالي، يا رب تعيش يا مصر في عزة ونصر. كمان عندي اماني سعيد منورة الدنيا، بتقول لي ازيك يا مذيعنا الغالي، وكل سنة وان كل مصر بخير، ويا ريت نسمع اغنية وطني الاكبر. حاضر، موجودة طبعا ومجهزها. كمان عايزة اسمع اغنية انا مهما خدتني المدن، وماما نفسها تسمع اغنية عدى النهار دي مية عصام. عدى النهار دي خطيرة، ومهما خدتني المدن طبعا، بس يمكن مهما خدتني المدن هي اغنية للام اكتر، بس برضو في ناس كتير بتعتبر ان هي اغنية وطنية. كمان ايمو بتقول مساء الخير يا نجم، كل سنة وانت طيب وبخير، الاغاني كلها جميلة، تسلم على اختيارك للاغاني، ربنا يخليكي. عندي كمان وفاء، مساء الفل عليكي، مرسي على الدعوات الحلوة، وبتقول يلا بقى مستنيين من على نار، احلى طلة واجمل ميني تورنيدو واجمل ووكمان واسهل مسابقات، لان هذا المسابقات سهلة قوي قوي قوي قوي قوي فوق ما تتخيلوا، اللي جاية دي في مستوى الطلب اللي ما فتحش كتاب. المهم وبتقول لي بسم الله الله اكبر، كل سنة وانت طيب وانت طيبة وبخير. ممكن كمان برضو مطلوبة اغنية لو سمحت، ممكن اغنية رايحين في ايدنا سلاح، ومساء الخير عليك، وعامل ايه يا غالي، يا رب تكون بخير، واحنا كلنا منصورين ومرفعين الكرامة قبل الرؤوس. ده مين؟ دي مودي هي اللي بعت منورة الدنيا كلها، ومرسي على الصور الحلوة. كمان عندي صفية منورة الدنيا، بتقول لي مساء الورد والياسمين يا نجم، واحلى ساعتين واجمل اغاني ووكمن، واحلى مود اغاني وحلقة روعة واجمل اغاني وطنية، ترجعنا لاحلى انتصارات. تعرفين في كده شوية اعمال فنية يعني ما ينفعش يعدي النهاردة، حتى لو انت ما بتتفرجش عليه بقية السنة، ما ينفعش تعدي النهاردة كده من غير ما تقعد تتفرج على الاعمال دي. والحقيقة التلفزيون ما بيأثرش معانا في القصص دي، واحنا كمان هنا في الراديو برضو هنقوم بالدور ده. مساء النور، انا من الجيل الجديد وبتفرج على افلام ومسلسلات قديمة عادي، وممكن ميكس شيرين وتجيب اغنية ما شربتش من نيلها والوتر الحساس دي. كنزي، والله برافو يا كنزي، والله برافو يا كنزي. هو طبعا اكيد مش كل الناس كده زي ما قلت، لكن يعني بقت قلة شوية قليل. وبرضو الموضوع راجع للبيت، يعني لو في بيت برضو حد بيشجعك كده، تعالى اقعد اتفرج على الفيلم ده كذا، تعالى اتفرج على المسلسل ده كذا، هتلاقوا الموضوع بيختلف. هلا صلاح، مساء الفل عليك، تقولي كل سنة ومصر طيبة ودايما منصورة بفضل ربنا وجيشها وقائدها العظيم. يلا اسمعكم بقى اول مسابقة موجودة معانا النهاردة، وطبعا دي اسهل من السهولة، يعني هتجاوبوها من اول 3 ثواني على طول.

يعني مش محتاج. انا بس بقول لكم مساء الخير يعني، انا بس بقول مساء الخير مش اكتر من كده. اللي جاي بقى يعني ممكن يبقى فيه سنه صعوبه صغيره كده. يلا عندنا ميني تورنيدو دلوقتي ان شاء الله يعجبكم جدا جدا، كله اغاني وطنيه من اعظم الاغاني الوطنيه اللي اتعملت في تاريخ مصر. وزي ما قلت لكم كده اول ساعه كلها اغاني وطنيه. ابعتوا لي على صفحه الراديو 9090، ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010 400 9094. راجعين ومكملين ساعتين جامدين.

0: ساعتين جامدين.
1: أحلى بلد بلدي، أشجع ولد ولدي. أحلى بلد بلدي، أشجع ولد ولدي.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: ايه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم احدث نظام في العالم للجراحة بالاشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الأنظمة التقليدية القديمة جزء من الإشعاع بتاعها بيأثر على الأنسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. أما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الأنسجة المحيطة، وده لأنه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان للأطفال 57-357، أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19-057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات.
2: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026.
2: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
3: وربما جاء يوم نجلس فيه معا لا لكي نتفاخر ونتباهى ولكن لكي نتذكر وندرس ونعلم أولادنا وأحفادنا جيلا بعد جيل قصة الكفاح ومشاقه مرارة الهزيمة وآلامها وحلاوة النصر وآمانها.
4: أكتوبر 73، كل عام وأنتم بخير. الراديو 90-90.
5: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90-90.
6: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية كارفور، اطلب كارفور من الآب على طول.

ساعتين جامدين دايما على الراديو 90 هواها مصري. لسه موجود معاكم حسام عصام ودايما موجودين مع بعض من الحد للاربع من الساعه 5 ولغايه الساعه 7. مش عارف بفكر في حاجه كده تيجوا اصل الساعه الاولانيه خلصت تيجوا يعني نكمل نعمل النهارده الساعتين كلهم ده يوم في السنه يعني مش عارف تحبوا نعمل كده ولا تحبوا الساعه الثانيه ايه تحبوا يعني قولوا لي انتوا عايزين ايه. طبعا سالنا سؤال في منتهى السهوله اول سؤال يمكن كل الناس جاوبت صح ما عدا يمكن اجابه واحده يمكن اللي جت لي غلط. طيب اقول شويه رسائل كده في كمان ممكن اسمع لو كنا بنحبها ودي ساندرا. حاضر يا ساندرا انا الاثنين وطبعا لسه شويه كده هجيب شويه اغاني جديده برضو. كمان محمد عبد الوهاب صديقي العزيز منور الدنيا كلها انت مقصر جامد بس ماشي. مساء الخير والسعاده والامل والسرور ومنور الدنيا كلها كل سنه ومصر كلها بخير وانتصارات ورخاء ونماء ويا رب العالمين ويا رب يا مصر دايما بعزه ونصر. حبيبي يا استاذ محمد منور الدنيا كلها صديقي. كمان عندي ايوه كمل اغاني وطنيه وعايزين كمان شادي يا حبيبتي يا مصر سمعناها طبعا من شويه وصباح الخير ياسين يعني معلقه على كل الاغاني اللي احنا كاتبينها او اللي لعبناها النهارده دي. خلود يا ريت نكمل اغاني وطنيه دي ايموز. حاضر في كمان اخبارك ايه منور الدنيا والله لمحمد راغب من دمياط بمسي عليكم على عم حسن شطه ومحمد المطيري وابو عطايا احلى برنامج حبيبي يا محمد منور الدنيا مبسوط ان انت موجود معايا لليوم التاني على التوالي. كمان عندي حبيبه مساء الفل وبتقول ازيك عامل ايه مش عارف اطلب اغنيه ايه النهارده بس حلوه بلدي يا ريت تجيبها وماشي يا حبيبه. ماشي يا حبيبه منور الدنيا كلها. كمان كمل اغاني وطنيه دي منى يوسف تقول اغاني جميله قوي تسلم ذوقك وميرسي على كل الكلام الحلو والدعوات الحلوه ربنا يخليك يا رب. وكانت عايزه كمان تسمع اغاني ثانيه راغب علامه وخالد عجاج وكده. طيب في كمان كمل اغاني وطنيه طبعا احلى فكره دي سوما اسلام وهي بعت الحياه من بدري وبتقول احلى اذاعه واحلى برنامج وميرسي على كل كلامك الحلو وبتقول يا رب النهارده كل المسابقات سهله و عجبتها معلقة يمكن على كل الأغاني اللي لعبناها أغنية أغنية ربنا يخليك يا سوما وأنا مبسوط جدا جدا بمشاركتك القوية. كمان عندي غزل اللي بتقول خليها أغاني كلها حب في مصر ومسائك بطعم نصر أكتوبر وأبطالنا يوم الكرامة والفخر كل سنة وكل مصر بخير ولو سمحت أغنية حلوة عشان أكتوبر. لا ده أغاني حلوة النهاردة عشان أكتوبر وبعتلي كمان الإجابة مظبوطة. أفكركم مرة تانية كده بالسؤال ولو إن هو مش محتاج إن أنا أفكركم بيه يعني يلا بينا.

عندي كمان شيماء بعتالي الإجابة مظبوط، وبتقولي والنبي لو طلعت غلط ما تاخدنيش تريقة وغسيل ومكوى. لا والله ليه خليك واثقة في نفسك، لا إجابتك صح مليون في المية مظبوط، كله صح كله حلو. وبتقولي إيه الجمال والرقي ده والحالة الجميلة اللي عايشتنا فيها، وأنت ما بتعملش حاجة يتقال عليها غير إحنا معاك في أي حاجة. ربنا يخليك يا رب، تسلمي. كمان عندي كمان ممكن لو نسمع لو كنا بنحبها. حاضر، دي ساندرا مرة تانية بعتها. حاضر، في كمان احلى بسماها وبتربها اماني سعيد لعبناها، ويا احلى اسم في الوجود، وصباح الخير يا سينا، كل ده لعبناه دلوقتي. كمان برضو عندي يا ريت اغنيه ام البطل والاجابه هي كذا، وايه الجمال ده، وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه نصر اكتوبر، وكل عيد نصر واحنا طيبين جميعا. دي مين دي يا ترى؟ رقم اخره 27. دي فاطمه فتحي منوره الدنيا كلها. دي مدام فاطمه منوره الدنيا كلها والله. اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا، ومجاوبه صح. كمان صفيه ربنا يخليكي بتقول لي عظمه وشابوه على جمال الاغاني، وشاديه احلى اغاني تسعد القلب بجد، شابوه لمجهودك والميكس عالمي، ربنا يخليكي يا رب تسلمي. طيب الاجابه الصحيحه لاول سؤال سهل خالص سالناه كانت كده، المزيكا دي طبعا طبعا طبعا هي موسيقى فيلم ايام السادات. فيلم ايام السادات من بطولة الاساتذه الكبار احمد زكي، ميرفت امين، منى زكي، احمد السقا، والمخرج هو محمد خان، السيناريو والحوار لاحمد بهجت. تم عرض الفيلم يوم 26 يونيو سنة 2001، ومن اهم افلام السيرة الذاتية اللي اتعملت في تاريخ السينما المصرية. اسألكم بقى السؤال التاني تفكروا فيه لغاية ما اجي لكم في الساعة التانية. دي مزيكة برضو عمل فني، فيلم او مسلسل او مسرحية، يا ترى هو اسم ايه العمل الفني؟

يعني سهل. او احنا المزيكا دي احنا يعني متربيين على نوايات المزيكا دي. في كمان حته مزيكا حلوه قوي هتسمعوها بعد النشره على طول. يلا هنسمع رايحين شايلين في ايدنا سلاح وراجعين بعدها على طول، ومكملين ساعتين جامدين على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع عبد الرحمن الصاوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدم بخالص التهنئة إلى شعب مصر العظيم وقواتنا المسلحة الباسلة في ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، مستحضرا بكل فخر تضحيات أبطالنا الذين سطروا بدمائهم ملحمة خالدة في تاريخ الوطن، وأثبتوا أن إرادة المصريين قادرة على حماية الأرض وصون الكرامة. وقال الرئيس السيسي إن روح أكتوبر ستظل مصدر إلهام في مسيرة البناء والتنمية والدفاع عن مقدرات وطننا العزيز. جاء ذلك عبر تدوينة في صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى برقية تهنئة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة الذكرى 53 لنصر أكتوبر. كما بعث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأعرب الملك سلمان وولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة، وللرئيس السيسي ولحكومة وشعب مصر بمزيد من التقدم والازدهار. السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية قدمت تحية لأبطال القوات المسلحة ولذكرى كل شهيد وجريح من أبناء الوطن، كما قدمت تحية لزوجة وأم كل شهيد وجريح من أبناء الوطن. وأكدت أنه في الذكرى 53 لحرب أكتوبر المجيدة فإنهم كانوا وما زالوا عنوانا للعطاء والإخلاص وإنكار الذات. جاء ذلك عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. في إطار متابعة تحضيرات منتدى مصر 2026، استعرض رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي محاور جلسة مسيرة الطاقة المصرية، موضحا أنها ستستعرض قطاع الطاقة منذ عام 2014 وحتى الآن، إلى جانب خطط التوسع والمشروعات المستهدفة خلال المرحلة المقبلة. وأكد رئيس الوزراء ضرورة أن تشهد الجلسة الإجابة عن تساؤلات المواطنين المختلفة والرد على استفساراتهم. ونعود للاحتفال بذكرى انتصار أكتوبر المجيدة، وينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد ناجي أمحة، رئيس تحرير مجلتي السياسة الدولية والديمقراطية. أستاذ أحمد، أهلا بحضرتك يا فندم.
2: أهلا وسهلا، مساء الخير على حضرتك يا فندم.
1: يعني في البداية ونحن نحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر، إلى أي مدى يمكن اعتبار روح أكتوبر كما طرحها الرئيس في كلمته منهجا متكاملا في بناء الدولة وليس مجرد ذكرى تاريخية نستعيدها كل عام؟
2: طيب، ماذا قدمت روح أكتوبر من دروس؟ ده مهم جدا. الدرس الأول أنه ينبغي الإعداد العلمي، ينبغي أن تتوافر الرؤية، ينبغي أن يحدث تكاتف بين كافة طبقات الشعب وأبنائنا في القوات المسلحة، ينبغي أن نحدد الأهداف ونضع الخطط الاستراتيجية التي تتناسب مع كل مرحلة من المراحل التي نمر بها. في هذا السياق روح أكتوبر تمثل الامتداد الطبيعي المتصور أن يظل سائدا في نفوس المصريين.
1: نعم.
2: التحديات المحيطة بهم سواء تحديات الداخل أو تحديات الخارج، وهو الأمر الذي يتطلب بالتحديد استعادة

0: سعادة اللحمة الوطنية وسعادة العقل الواعي وسعادة هذا الالتفاف الكبير حول الأهداف الوطنية للدولة المصرية والفهم الصحيح لكل ما هو متعلق بالمخططات التي تحاول تقسيم أبناء الوطن أو استهداف الوطن بأدوات ومخططات مختلفة.
1: الرئيس ربط أيضا بين النصر وبين الأخذ بأسباب القوة، فكيف يمكن قراءة هذا المفهوم في ضوء ما تقوم به الدولة المصرية من جهود لتعزيز قدرتها وحماية مصالحها؟
0: احنا استخدمنا القوة لكي نحقق النصر، وهذا النصر لم نستغله لكي نستمر في القتال، ولكن كان لإعلاء السلام كخيار استراتيجي للدولة المصرية.
1: صحيح.
0: سلام يبنى على القوة، وسلام يحمل كل معاني الاعتزاز بقوة الدولة المصرية وبقدرتها على حماية مخدرات الشعب المصري. ومن ثم في هذه المرحلة التي نمر بها لازم نستوعب أن امتلاك القدرة وهذا التحديث الكبير في كل الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة لا يعني أبدا أن تلجأ الدولة المصرية إلى القوة وحدها كآلية لإدارة العلاقات سواء الإقليمية أو الدولية أو حتى مع الداخل، ولكن الدولة المصرية تملك القدرة والقوة بهدف أن تتمتع بمساحات أكبر تتمكن من خلالها من بسط سياساتها. بدون قوة وبدون تحديث وبدون امتلاك قدرات تؤهل الدولة لفرض هيبتها على الجميع تنتقص الدولة من قدرها. صحيح. في كل الآليات التي تهدف إلى تحقيقها.
1: نعم.
0: ومن ثم القوة هي مكون رئيس لأنها تضمن الأمن والاستقرار ومن ثم استمرار الدفع في عجلة التنمية.
1: جاء في كلمة السيد الرئيس أيضا تأكيد أن الدولة اختارت مواجهة المشكلات المتراكمة عبر عقود بدلا من الاكتفاء بإدارة هذه الأزمات. ما الرسالة السياسية فندم التي تحملها أو يحملها هذا التأكيد؟
0: أمر في غاية الأهمية ولابد أن نكون ملتفتين. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أدى في انتخابات 2014 بنسب تصويت عالية جدا.
1: نعم.
0: تقارب الـ 95% تقريبا من الأصوات التي توجهت إلى صناديق الاقتراع. فخامة الرئيس كان يملك حلا سهلا لاستمرار هذه الشعبية والاستمرار هذا التأييد الجارف بين جموع الشعب المصري، ولكنه اختار الطريق الأصعب. لم يحاول أن يؤجل المشكلات ولكنه واجه هذه المشكلات وطرح حلولا يراها ويتفهم أنها حلولا صعبة، ولكنه كان يعتمد على فهم المصريين على القدرة على بناء وعي سليم بأن هذه المشكلات ما لم تحل في هذا التوقيت ولو تأجلت ستكون ضريبة معالجتها في المستقبل أكثر قسوة على هذا الشعب، ومن ثم تم اللجوء إلى حلول مباشرة لهذه الإشكاليات ولم يتم ترحيل مواجهة أي إشكالية بدأت مع الإصلاحات الاقتصادية والإدارية في 2016 وحققت نتائج مبهرة الحقيقة في أول أربعة أعوام حتى عام 2020 إلى أن جاءت سلسلة التحديات والأزمات الإقليمية والدولية التي فرضت على الدولة المصرية مزيدا من الأعباء. وجه الرئيس شكرا للشعب المصري على تحمله طوال هذه الفترة للأعباء الناتجة عن ذلك، ولكنه في نفس التوقيت وجه بضرورة تخفيف العبء والأحمال على عكاهل المواطن المصري.
1: صحيح.
0: الذي تحمل كثيرا في الفترات السابقة ولا ينبغي أن يتم التعامل معه مستقبلا بصورة تجعله يئن من وطأة هذه الضغوط التي لا تتحمل الدولة المصرية مسؤولياتها بقدر ما هي تحديات خارجية وتحديات إقليمية فرضت أوضاعا صعبة على الدولة المصرية.
1: صحيح.
0: مواجهة المشكلات كان خيارا رئيسا لفخامة الرئيس لأنه يؤمن أنه يعمل للمستقبل وأنه يؤمن كما تفضل وأشار بأنه يعمل ولا يخشى إلا الله سبحانه وتعالى.
1: صحيح. كل الشكر والتقدير للكاتب الصحفي الأستاذ أحمد ناجي أمحى مدير تحرير مجلتي السياسة الدولية والديمقراطية. شكرا جزيلا يا فندم لحضرتك.
0: شكرا يا فندم. شكرا.
1: ونعود مرة أخرى إلى الدقيقة الأولى. في إطار متابعة تحضيرات منتدى مصر 2026 استعرض رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي محاور جلستي حوار بشأن رعاية الموهوبين وإتاحة الفرص للشباب لصناعة التأثير. وأكد رئيس الوزراء أن إدراج هاتين الجلستين على أجندة المنتدى يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في اكتشاف ورعاية الموهوبين بما يضمن بناء أجيال قادرة على المنافسة والإبداع في مختلف المجالات. اقتصاديا، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع عددا من ملفات العمل المشترك بين وزارتي المالية والبترول لتعزيز أمن الطاقة واستدامة الاستقرار المالي. وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تتحرك برؤية متكاملة توازن بين تأمين مخزون استراتيجي آمن ومستدام من المواد البترولية وتحفيز معدلات الإنتاج المحلي دعما للاقتصاد الوطني واستقرار الأسواق في ظل التحديات الجيوسياسية. ورياضيا، منتخب إسبانيا يحل ضيفا على نظيره الكرواتي، بينما يستضيف منتخب إنجلترا نظيره منتخب التشيك في 10:45 مساء في الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمم الأوروبية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26.
2: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. أكتوبر 73، الكبرياء، العزة، الفخر.
1: أماكن البطولات ليست مجرد بقاع جغرافية صامتة على خريطة الوطن الواسعة، بل هي شواهد ناطقة ومزارات مقدسة تروي تفاصيل أطهر دماء سفكت دفاعا عن الأرض والكرامة. من ضفة القناة الغربية حيث بدأت ساعة الصفر وانطلقت الحناجر بالدعاء والتكبير، إلى نقاط الدعم الحصينة المشتعلة على الضفة الشرقية التي سقطت في أيدي الأبطال، ومن عيون موسى إلى ممرات سيناء الحبيبة التي شهدت بطولات خارقة وأحداثا تاريخية لا تنسى. كل حبة رمال في هذه الأرض الطيبة تحتفظ بصدى خطوات الأبطال وهدير العبور، لتظل هذه المواقع شواهد أبدية على عظمة جيل عاد لمصر والأمة العربية مجدها وسلطانها، وتوارث الأبناء حبها كابرا عن كابر، لتبقى راية الوطن خفاقة عالية في أعالي السماء.
3: وربما جاء يوم نجلس فيه معا، لا لكي نتفاخر ونتباهى، ولكن لكي نتذكر وندرس ونعلم أولادنا وأحفادنا جيلا بعد جيل قصة الكفاح ومشاقه، مرارة الهزيمة وآلامها، وحلاوة النصر وآمالها.
2: ذكرى نصر أكتوبر المجيد بالراديو 90-90.
3: إن القوات المسلحة المصرية قامت بمعجزة على أي مقياس عسكري.
2: أكتوبر 73، كل عام وأنتم بخير. الراديو 90-90.
4: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90-90.
5: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدفها الحياة.
6: هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية كارفور. اطلب كارفور من الآب على طول.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: جودي في 2019 تعبت شوية ما كانتش قادرة تمشي، بعدين رحنا كشفنا عليها طلع لوكيميا في الدم، قالوا لي روح بقى 57. كنت خايف عليها ان هي تعبانة ومرض وحش وانا معيش اي حاجة، معيش فلوس ما طلبوش عمرهم فلوس.
2: الحمد لله جودي ربنا كرمها وخفت بعد ما خدت الجلسات بتاعتها، ربنا رزقنا بمصطفى. اول ما تم 3 شهور حصل له زي تشنجات صغننه، فظهر لنا ان هو عنده الكانسر على الغده. عمل العمليه وهو عنده 1 سنة و4 شهور بالظبط. هو الحمل صعب والحمد لله على كل شيء. كل شخص بيتبرع او بيحط فلوس في مستشفى 57 هو بيساعدهم على اللي هم يطلعوا من اللي هم فيه.
3: مؤسسه مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الاطفال بالمجان. رحله علم هدفها الحياه. رقم التسجيل الضريبي 177 500 250 33 00 19.

0: نزل ابلكيشن كارفور دلوقتي واطلب كارفور من الاب على طول.
1: رقم التسجيل الضريبي 200-185-128.
2: من طوارئ قصر العيني معاكم النهارده في جوله المؤسسه المصريه لدعم الطوارئ 190-190. اكتر من 10 سنوات انجازات وتطوير واجهزه جديده ومستلزمات، اجهزه كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب اجهزه تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الاهلي والتجاري الدولي انستا باي وفوري كود 9137.

سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية كارفور، اطلب كارفور من الآب على طول.
2: وساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصري. يا رجاله من جديد، لسه معاكم حسام عصام، ولسه مكملين حلقتنا النهارده المختلفه جدا بفقراتها اللي دايما موجوده فيها زي ميني تورنيدو وخلي ودنك معايا، ولكن النهارده كلها عن احتفالنا بذكرى يوم 6 اكتوبر، 53 سنه على انتصار 6 اكتوبر المجيد. عايز اقول لكم بناء على طلبكم، يعني اول اقترحت عليكم وانتم وافقتوا بصراحه ان احنا نخلي الحلقه بتاعتنا كلها كده، اصل ده يوم في السنه يعني ما بيتكررش، يعني مش عارف، حاسس ان النهارده مش هينفع اجيب اغاني عاديه ومش هينفع اجيب اي حاجه تانية. احنا ممكن ده بنعمله كل يوم، لكن الاغاني الوطنيه دي يعني بيبقى يوم كده مهم جدا في السنه زي النهارده، وفي نفس الوقت هنسمع اغاني برضو بنحبها قوي. في عندي الاستاذه حنان محمد بتقول لي ما تقولش ساعتين بس احنا اتغفلنا. يا عم والله هعمل ايه، بس هنعمل ايه، مش في عندنا حاجات ادينا بنعوضها يوم الجمعه، بنبقى قاعدين مع بعض براحتنا. وبعتالي الاجابه مظبوط، ومرسي على كل كلامك الحلو. بتقول لي كل سنه وكل مصر طيبه وبخير، وعاوزين الاغاني الوطنيه الجميله، وعايزه تامر عاشور برضو عادي، وعايزه تسمع دولا مين، حاضر، ومرسي على كل الكلام الحلو. وبعتالي كمان الاجابه مظبوط. ام روجي بتقولي الإجابة الأولانية صح والإجابة التانية صح، وبتقول يا ريت أغنية كورال لفرقة عمر خيرت تروح أكتوبر، أو أغنية مصر يا أم الدنيا. حاضر، كل ده هيكون موجود. احنا دلوقتي بقى هنروح زي ما جبنا أغاني جديدة وأغاني قديمة، عفوا هنجيب برضو أغاني من اللي غنوها الأجيال الجديدة هنسمعها دلوقتي. في عندي عبير شميس، والله هنعمل ايه، معلش حقك عليا، بس هي مجاوبه كل الاجابات صح، وانتوا عارفين انا ما بسيبش فرصه والله يعني اكون بتكلم معاكم على الهواء غير لما بكون موجود، بس يعني معلش هو فعلا الحلقه النهارده ما اعرفش فيها ايه، الحلقه طارت زياده النهارده. ازيك يا حسام، معاك عربي، كل سنه وانتم طيبين، وذكرى احتفالات اكتوبر دي مزيك الدموع في عيون وقحة. يمكن إحساس مش بطال، يعني يمكن تكون صح يمكن تكون غلط، لأن برضو في ناس ليها رأي تاني. أسمعكم المزيكة مرة تانية، وعايزين الأسبوع كله مزيكة مرتبطة باحتفالات أكتوبر. كل سنة وانت طيب مرة تانية وبالتوفيق. كمان عندي أميرة سيد بتقول والله عامل إيه حسون، كل سنة وانت طيب وبخير، الحلقة تحفة، وبجد مود الاحتفال بنصر أكتوبر مخلي الحلقة جنان، تسلم إيدك، وعايزين أغنية دولا مين لسندريلا. حاضر. عندي كمان هاجر سعيد، مساء الفل، وبتقول عايزين أغنية الممر بمناسبة 6 أكتوبر، كل سنة ومصر بخير، وأهلها موجودة طبعا معنا النهاردة، وبتقول بحبها قوي بالذات الفيلم ده خطير. طبعا ده من أجمل الأفلام اللي اتعملت مؤخرا، يعني كان بقالنا سنين كتير قوي، يعني كان اتعمل الطريق الى ايلات وفيلم يوم الكرامه، يمكن بعدها قعدنا سنين وسنين وسنين مفيش اي اعمال سينمائيه بتقدم ليها علاقه ببطولات تاريخيه وحربيه، فيمكن جه فيلم الممر ده بجد كان انقاذ مهم جدا جدا، وكمان كان بيتكلم عن فتره مهمه جدا وعن بطولات مهمه جدا. كل سنه واحنا طيبين كلنا، يا رب دايما مصر كلها في امان وخير. وكتبالي السؤال الاولاني اجابته لا مش صح، واللي هو بتقول ناصر 56، لا هو كان ايام السادات. وكمان حاضر، انا بس بدور على الاسم، دودة صح كده ولا مين؟ طيب انا بدور على الاسم والله، يا ريت تكتبوه لي، بس هو رقم اخره 702. غاده، يا غاده منوره الدنيا كلها، مساء الفل عليك، ده انت مشرفاني، يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. عايزين اغنيه دولا مين، والاجابه هي كذا، دي هال، ماشي يا هال. كمان برضو عندي غزل مجاوبه الاجابه مظبوط، انا هفكركم بالسؤال تاني حالا دلوقتي. كمان في يا ريت يتعمل محتوى مناسب يوصل لهم المعلومه صح بطريقه تناسبهم، الاجيال دلوقتي عندهم فيديوهات AI معموله كانها في كومباوند مش زي الحدث نفسه. والله هو طول الوقت ده بيتعمل، وبرضو عايز اقول لك هي دي مش مشكلتهم، هي دي مشكله الجيل اللي قبلهم، اللي هو المفروض يقول لهم اقعدوا اتفرجوا على كذا، لازم تشوفوا كذا، لازم تعرفوا كذا يعني. لكن لو هنسيبهم للموبايل اللي هم ماسكينه في ايدهم ده، فطبعا لازم تكون النتيجه ان ممكن تكون كمان في معلومات مغلوطه من فيديوهات ممكن يكونوا بيشوفوها، الله اعلم هي معموله فين. خلود عجبها كل الاغاني اللي لعبناها لغايه دلوقتي، ويعني مرسي جدا جدا والله على المجهود. وكبالي كمان اغاني ثانيه، حاضر حاضر. من عشان كده انا قلت النهارده مش هينفع نعمل غير كده، لازم نجيب الاغاني كلها كده النهارده. مي عصام جاوب الاجابات كلها صح، وكمان عجبتها الموسيقى بتاعه رأفت الهجان اللي جبناها بعد النشره على طول. محمد قررتي مساء الفل عليك. عندي كمان مدام فاطمه مجاوبه مظبوط، كنزي مجاوبه مظبوط، وفاء كمان برضو مجاوبه صح جدا جدا جدا جدا، وبتقول لي تحفه كمان موسيقى رأفت الهجان. يلا سامعكم المزيكا مره تانية عشان هنرجع نجاوب السؤال ونسال سؤال جديد.

بفكركم مرة تانية دي موسيقى عمل فني، طبعا هي أكيد مش مسرحية، هو ممكن يكون فيلم ممكن يكون مسلسل. مستني ان انتوا تبعتولي الاجابه الصح عشان هنرجع نسال سؤال جديد على طول، لان وقتنا بيجري بسرعه قوي النهارده. دلوقتي هجيب لكم مجموعه كده من الاغاني الجديده، والاغنيه دي انا سعيد جدا جدا جدا ان هي موجوده، لان الاغنيه دي انا بصراحه ما كنتش اعرف ان هي موجوده عندنا هنا في الراديو 90. الاغنيه دي غناها مجموعه كبيره جدا من الفنانين، هي من توزيع حميد الشاعري، وغنى فيها حميد الشاعري وهشام نور ونجوم كتير جدا. يعني يسعدني اقول لكم ان الاغنيه دي انا كنت كورال فيها، كان عندي 14 سنه تقريبا. لو شفتوا الفيديو بتاعها على اليوتيوب او حاجه هتلاقوني واقف في نص المسرح كده، لو انتوا حابين تتفرجوا عليها. هي اسمها ايد على ايد. يلا هنسمعها دلوقتي مع بعض، وانا هستعيد معاكم ذكريات حلوه قوي، ونرجع بعدها على طول ومكملين ساعتين جامدين على الراديو 90 هواها مصري.

حان الآن موعد أذان المغرب في القاهرة. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90-90 هواها مصري.
2: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة، المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
1: الراديو 90-90 هواها مصري. ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90-90
3: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية كارفور. اطلب كارفور من الآب على طول.
4: ساعتين جامدين على الراديو 90-90 لسه معاكم حسام عصام. ويعني مش عارف، فضل تلت ساعة، يعني الوقت عدى بسرعة قوي، بس يعني تلت ساعة اللي جايين دول مركزين جدا، فيهم أغاني كتير قوي، وكمان زي ما جبنا أغاني قديمة وجبنا أغاني جديدة كلها أغاني وطنية، عايزين بقى كمان جيل الوسط، وجيل الوسط ده مهم جدا وقدم حاجات مهمة جدا، اللي هو الميكس اللي احنا هنسمعه دلوقتي. طيب عايز اروح كده بسرعة جدا للفان بيج سما اسلام، بتقول احلى اذاعة واحلى برنامج ساعتين جامدين واجمل مذيع ودايما مروق علينا باذن الله، وتكون حلقة جميلة ويسلم مجهودك وتعبك، والله بشكرك جدا جدا يا سما. مروة مكارم بتقول احلى مسابقات واجمل اغاني واحلى تورنيدو، ومرسي على دعواتك الحلوة. اميرة سيد مرسي على مجهودك الحلو. ام روجي كمان بتقول لي ذكرى نصر اكتوبر المجيد، وبنفتكر وبنفخر دايما بيه وبتضحياته وبطولاته ورجاله ورجال القوات المسلحة، منور الدنيا كلها يا أم روجي. في كمان عندي جهات خالد وصاصة شميس، بشكركم جدا جدا على المجهود. كمان محمد قررتي مساء الفل عليك، أم ميزو كمان بشكرك جدا جدا، كل الناس اللي بتشارك على الفان بيج عاملين مجهود خطير. طيب عندي بقى كمان نروح بقى مرة تانية كده، أمل من اسكندرية بتقول مساء الخير يا حسام، إيه الروقان والجمدان ده، ربنا يخليك يا رب، تسلمي، المهم تكوني مبسوطة. في كمان ممكن نسمع أغنية لو كنا بنحبها، وحاضر دي ساندرا. وفي على فكره اغنيه لتامر عاشور اسمها اولى ابتدائي، هشوفها حاضر لو موجوده عندنا. كابتن حماده كمان بيقول انا معاك وحبيبي حسام، اخبارك ايه، يا رب تكون بخير. طبعا احنا بنفتخر باليوم ده وبجيشنا المصري، يوم النصر المصر، يوم مش عادي. نورين وصوفيا معايا في العربيه وبيسلموا عليك كتير، سلم لي عليهم كتير جدا جدا جدا. وعايز اقول لكم على حاجه، انا مبسوط جدا لان انا بالنسبه لي عدد الرسائل اللي موجود سواء على الفان بيج او على الواتساب ما قلش لحظه. يعني ممكن في ناس مثلا يقول لك النهارده مش هيجيب لنا الاغاني اللي احنا عايزينها او مش يعني كده، فخلاص فلاقي الناس كلها موجوده والناس كلها بتشارك والناس كلها مع المود والناس كلها مبسوطه باللي احنا بنعمله باليوم، فانا بحييكم جدا وبشكركم جدا وقد ايه انتم مشجعيني. في كمان عندي سوما اسلام بتقول انا هستغل الحاله الوطنيه دي بقى وافكرك يا ريت تكمل حلقه بكره باذن الله تترات مسلسلات في الاغنيه دي على بختي. ماشي نعمل كده بكره في الجزء الثاني، حاضر. وبتقول اختياراتك في منتهى الجمال وبلدنا دايما في القلوب متشاله، وعجبها جدا كل الاغاني اللي احنا جبناها. كمان ايمن الطيب مساء الفل عليك منور الدنيا. منى يوسف تسلم على الحلقه الجميله، والاغاني دي بتودينا في حته تانية وحلوه جدا، بس يعني الساعتين قربوا يخلصوا واحنا زعلانين عشان الحلقه خلصت بدري قوي النهارده، ربنا يفرح قلبك ويسعدك، ربنا يخليك يا منى، بشكرك جدا. كمان وفاء بتقول جامده جدا اغنيه لؤي، اغنيه لؤي وهيثم شاكر اللي هي ارمي حمولك عليا وبلدنا، دول يشتغلوا في اي وقت والله، مناسبه وطنيه شغالين، ماتش كسبنا فيه شغالين، يوم عيد العمال شغالين، يعني هو تحس سبحان الله الاغنيتين دول معمولين كده عشان يفضلوا طول الوقت، يعني ما بيعديش عليهم لحظه. وزي ما شربتش من لها برضه هنسمعها النهارده. ايه الحلاوه دي، كنت مخبي عننا الاوبريت ده فين، دي مدام فاطمه ربنا يخليك. والله صدقي يعني كتير جدا ببقى عايز انزله عندي على السوشيال ميديا وبنسى، مش عارف ليه بعمل كده، بس هجيب لكم اللينك بتاعه النهارده وهنزله حاضر. طيب عندي سماح منور الدنيا كلها، يا اهلا يا اهلا، مساء السعاده يا صاحب السعاده، يا رب تكون بخير. يعني الا مساء ولا كلمه كويسه، انا كده زعلان. ليه زعلانه ليه؟ يعني ما موجود اهو وقريت الرساله وكله تمام. النهارده حلقه مميزه جدا، شكرا على ذوقك واختياراتك، ولؤي وهيثم حلوين قوي. لسه كنت بقول والله دي صفيه هي اللي بعد. تعالوا بقى نقول اجابه السؤال اللي سالناه من شويه، عشان هنسال سؤال جديد في اخر ربع ساعه ويمكن يكون اصعبهم. طبعا يعني في البدايه كده، المزيكا اللي احنا سامعينها دي هي موسيقى الرائع عمار الشريعي. طبعا دي مزيكة مسلسل دموع في عيون وقحة، مسلسل من بطولة الأساتذة عادل إمام، صلاح قبيل، فاروق فلوكس، معالي زيد ومحمود الجندي، ونجوم كتير جدا، من تأليف صالح مرسي ومن إخراج يحيى العلمي، ومن أهم المسلسلات اللي اتكلمت عن الملفات المخابرات العامة المصرية. مزيكة خطيرة. يلا تعالوا بقى نسأل السؤال الجديد، ويمكن يكون بقول لكم أصعبهم، بس برضو أعتقد أن أنتوا هتعرفوه. موسيقى عمل فني، يا فيلم يا مسلسل.

ويعني زي ما قلت لكم كده جيل الوسط كان لازم يكون له برضه نصيب معانا النهارده، خصوصا ان هم قدموا اغاني عظيمه جدا. مين جيل الوسط؟ هنسمع دلوقتي وهنعرف ونتعلم ونشوف الجمال والاغاني الجميله اللي كانت موجوده في الفتره دي، وكلها برضه اغاني وطنيه بمناسبه ذكرى احتفالنا النهارده بعيد 6 اكتوبر، يوم اكتوبر المجيد و53 سنه على انتصار اكتوبر.

واسمحوا لي كده ان انا رجعت بسرعه جدا افكركم بالمسابقه، وفي نفس الوقت عايز برضو الحق اقول شويه رسائل من اللي متاخره جدا جدا عندي. رامي ابو نورهان بشكرك جدا على كلامك الحلو. صفيه تسلمي لي على ذوقي. غاده كمان الف الف شكر ليكي. خلود بتقول الله على محمد ثروت، يا ريت بعد كده نعمل له ميني تورنيدو في الايام اللي جايه. حاضر طبعا، انا بحب الراجل ده جدا جدا جدا، فنان عظيم ومحترم. وفاء بشكرك جدا. مدام فاطمه الف الف شكر ليكي كمان. صفيه تسلمي لي على ذوقك وكلامك الحلو. كمان نسمه زغروطه منوره الدنيا كلها والله، مرسي على كلامك العظيم. رانيا شوقي كمان بتقول اغنيه مصريتنا دي من اجمل الاغاني اللي غناها محمد ثروت لمصر، وكان ساعتها صوت مصر الوطني فعلا، كان وما زال. وبتقول الحل هو كذا، كلام طبعا مظبوط واجابه مظبوطه. في كمان عندي احلى مسا عليك، وبتهيالي الاجابه هي كذا، ده الاستاذ سامح منور الدنيا، اجابتك مظبوطه. كمان امينه بشكرك جدا جدا. في عندي اجابه رقمها اخره 36، ده ساهر اعتقد، مش كده؟ لا الاجابه مش مظبوطه. يلا هفكركم مره تانية بسرعه جدا بالسؤال بتاعنا اللي هو صعب حبتين.

ماني عصام مجاوبة صح، برافو عليك. مش عارف فيه ايه النهاردة. هاي منى من اسماعيلية كمان مجاوبة مظبوط، ام روجي مجاوبة صح، اميرة سيد مجاوبة صح، هو مسلسل خطير، مسلسل خطير. يلا بينا الاغنيه اللي طلبتوها كتير من اول حلقتنا النهارده، هنسمعها وبعدين نرجع نختم حلقتنا ونقول الاجابه الصح. دلوقتي راجعين ومكملين ساعتين جامدين.

الحلقة النهاردة كالعادة ويمكن بزيادة كمان شوية، ان هم عدوا الساعتين بسرعة جدا جدا النهاردة. يمكن بدأت الحلقة وقلت لكم ان احنا هنعمل نص الحلقة اغاني وطنية، وهنعمل الميني تورنيدو بتاعنا وطني، وكمان خلي ودنك معايا هكون كلها اعمال تاريخية وطنية وحربية. ولكن لقينا ان احنا كلنا عايزين نكمل المود، عايزين نقعد الساعتين الجامدين كلهم مع اجمل واجمد اغاني وطنية. السؤال الاخير اللي سالناه واللي يمكن ناس كتيره جدا احتارت في اجابته، بس برضو الاجابات اللي جت عليه كتير جدا كانت اجابات صح. الاجابه الصحيحه هو مسلسل السقوط في بئر سبع. المسلسل ده من اهم الاعمال الفنيه في العموم اللي اتكلمت عن الفتره من وقت النكسه لغايه حرب اكتوبر، كان فتره طبعا مهمه جدا جدا في تاريخ مصر. عايزين نقول طبعا كان من بطوله الاستاذ سعيد صالح والاستاذه سعاد يونس ونجوم كتير جدا، وحنان ترك طبعا، طارق لطفي. وعايزين نقول ان هو الاخراج كان لنور الدمرداش، السيناريو والحوار لعبد الرحمن فهمي وسامي غنيم. ويمكن عدد حلقاته، ودايما بيستوقفني قوي الحكايه دي، المسلسل ده كان 24 حلقة. خلاص بص الفكرة في ايه، ان الكاتب هو خلاص شايف ان 24 حلقة كافيين جدا جدا جدا لسرد القصة دي، لا بقى حاول ان هو يطولهم قوي في ان هو لازم يوصلهم ل 30 عشان كانوا يكفوا شهر رمضان، لان المسلسل ده على فكرة كان بيتعرض في شهر رمضان، هو اتعرض تحديدا سنة 1995 وتحديدا كان يوم 1 مارس. ولكن هي الفكرة ان القصة انتهت عند 24 حلقة محبوكين حبكة درامية عظيمة جدا، وده بيبين لك الانتاج الفني كان شكله عامل ازاي في الوقت ده. المهم ده كان إجابة السؤال الأخير اللي كان موجود معانا النهاردة، وخلصت حلقتنا بسرعة جدا جدا النهاردة من ساعتين جامدين. والنهاردة هنعتبر ان هي فعلا، على الرغم ان احنا كنا محافظين على الفقرات بتاعتنا، ولكن هي كانت حلقة خاصة جدا جدا لاحتفالنا، احتفلنا بذكرى السادس من اكتوبر وانتصار اكتوبر المجيد. 53 سنة الحمد لله، في ناس عاشتهم، في ناس سمعت عنهم، في ناس عاشت قبليهم وعايشينهم لغايه دلوقتي، ربنا يديهم الصحه والعافيه السنين دي كلها، واحنا الحمد لله رافعين راسنا. كل حبات رمل من بلدنا موجوده تحت سيطره الاداره المصريه، وان شاء الله دايما كده عمر ما في حاجه تخرج بره حدود بلدنا، ونفضل دايما محافظين على بلدنا اكتر واكتر وعلى حدود بلدنا وكل حبات رمل جوه بلدنا. عايز اشكر جدا كل اللي سمعونا، كل اللي تابعونا، كل اللي كانوا موجودين معايا من اول دقيقه لحد اخر دقيقه. دايما الوقت بيعدي معاكم هوا، وانا موجود معاكم على هواها مصري الراديو 90 90. بكره ان شاء الله قبل ساعتين من دلوقتي حلقه جديده من الساعتين الجامدين. كنت معاكم حسام عصام دقايق، ويكون موجود معاكم حبيبي الغالي مين عطا، وحلقه جديده من سمعني مزيكا، وبكره ساعتين جامدين.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدم بخالص التهنئة إلى الشعب المصري والقوات المسلحة في ذكرى انتصارات أكتوبر، مستحضرا بكل فخر تضحية الأبطال الذين سطروا بدمائهم ملحمة خالدة في تاريخ الوطن. وفي تدوينة عبر صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، قال الرئيس السيسي أن روح أكتوبر ستظل مصدر إلهام في مسيرة البناء والتنمية والدفاع عن مقدرات الوطن. الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى برقية تهنئة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بمناسبة الذكرى 53 لنصر 6 أكتوبر، كما بعث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة مماثلة للرئيس السيسي. السيد انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية قدمت عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي التحية لأبطال القوات المسلحة ولذكرى كل شهيد وجريح من أبناء الوطن، كما قدمت التحية للزوجة وأم كل شهيد وجريح، مؤكدة أنهم كانوا وما زالوا عنوانا للعطاء والإخلاص وإنكار الذات. في إطار التحضيرات لمنتدى مصر 2026، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء محاور جلسة مسيرة الطاقة المصرية، موضحا أنها ستستعرض قطاع الطاقة منذ عام 2014 وحتى الآن، إلى جانب خطط التوسع والمشروعات المستهدفة خلال المرحلة المقبلة. كما استعرض رئيس الوزراء أيضا محاور جلستين بشأن رعاية الموهوبين وإتاحة الفرصة للشباب لصناعة التأثير. وأكد رئيس الوزراء أن إدراج هاتين الجلستين على أجندة المنتدى يأتي في ضوء التوجهات الرئاسية بالتوسع في اكتشاف ورعاية الموهوبين. اقتصاديا، رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي تابع عددا من ملفات العمل المشترك بين وزارتي المالية والبترول لتعزيز أمن الطاقة واستدامة الاستقرار المالي. وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تتحرك برؤية متكاملة توازن بين تأمين مخزون استراتيجي آمن ومستدام من المواد البترولية وتحفيز معدلات الإنتاج المحلي دعما للاقتصاد الوطني واستقرار الأسواق وفي ظل التحديات الجيوسياسية. ورياضيا، منتخب مصر للشباب تأهل إلى نهائيات بطولة الأمم الإفريقية تحت 20 عاما بعد الفوز المستحق على منتخب الجزائر بهدفين دون رد، وفي المواجهة التي جمعت المنتخبين اليوم في الجولة 5 والأخيرة من تصفيات شمال إفريقيا. وبهذه النتيجة تصدر منتخب مصر جدول التصفيات برصيد 9 نقاط، ويأتي خلفه المنتخب المغربي في الوصافة وبرصيد 7 نقاط. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. أكتوبر، حكايات النصر.
2: سيادة العميد دكتور وائل العبد، برحب بحضرتك معانا النهاردة. أهلا وسهلا بحضرتك.
3: أهلا بحضرتك وتحياتي لحضرتك وكل السادة المشاهدين والمستمعين.
2: محتاجين نعرف من حضرتك إيه هي الدروس المستفادة اللي نقدر نتعلم منها النهاردة من حرب أكتوبر؟
3: السؤال ده طبعا في منتهى الأهمية. الدروس دي بتنقسم لمجموعة من المحاور الأساسية. لو أنا اتكلمت على المحور العسكري بداية، احنا اتعلمنا من حرب أكتوبر إزاي إن احنا نخطط كويس جدا، ازاي ان احنا نستعد كويس جدا، ازاي نهتم بادق التفاصيل، ازاي مع الروح المعنويه العاليه والعقيده والتدريب لا يمكن ان يكون هناك مستحيل بالنسبه للجندي المصري بالذات. يعني اذا اعددت الاعداد ده في هذا الاتجاه، طبعا في اتجاهات كتير جدا، كان في حاجات قد تبدو بكل المقاييس الهندسيه وحتى كل المعايير انها مستحيله، زي عبور قناه السويس واقتحام خط بارليف. وبالمناسبه يعني ناس كتير مش عارفه ان خط بارليف هو مش مجرد الساتر الترابي اللي كان موجود فقط، ولو ان اقتحام الساتر الترابي ده في حد ذاته شيء من الاعجاز، لا ده هو انساق من الدفاعات ومعها اليات ومدرعات على بعد معين بحيث انها تقتحم في وقت معين مجموعه من النقاط الحصينه والالغام وهكذا.

0: يبقى ده بالنسبة للبعد العسكري وكيفية تهيئة الجندي وازاي اقدر اعد جندي مقاتل اهتماما بداية من الاكل بتاعه او التعيين بتاعه وصولا للمستويات المية او حتى اسلحة الوقاية وكل ما يخص تفصيلة الجندي وصولا الى المركبة ثم السرية والفصيلة وهكذا كل حاجة ليها توقيت. الحاجات دي بالنسبة لنا كناس عسكرية تعلمنا منها كويس جدا جدا والحقيقة حتى هذه اللحظة ولسه برضو احنا مستمرين في انتهاج مع تطوير الاداء طبعا طبقا لتعليم اللي تعلمناه في حرب اكتوبر 73. تعلمنا منه برضو كناس عسكريين ان العرق في التدريب بيوفر الدم في المعركة. تعلمنا منه ان الاستعداد الجيد بيحقق السلام، يعني وجود قوات مسلحة قوية حديثة متطورة ده بيحقق السلام وبيعمل رسالة رضا طبعا لكل يعني المطمعين في هذا الموقع او في هذه الارض بصفة عامة. ده بالنسبة للجزء العسكري والحقيقة برضو الكلام فيه ما بيخلصش عند هذا الحد. بالنسبة للجزء الاجتماعي احنا اتعلمنا ازاي لما يكون في قضية الناس مؤمنة بيها وبتلتف حوالين القيادة بتاعتها ازاي هي بتجبر العالم كله على انها تصدق القضية بتاعتهم مهما كانت الشائعات. طبعا ده بيبين قد ايه اهمية تماسك الجبهة الداخلية مع القيادة السياسية مع هدف واضح وايمانا منه بأهمية فرض الدولة سيطرتها على كامل الأرض ووجود قوات مسلحة نظامية طالعة من نسيج الوطن. ده شيء مهم جدا ما ينفعش يكون ليها أي نوع من أنواع الانتماءات سوى القضية اللي هي مؤمنة بيها. تعلمنا برضو على مستوى حتى هقول الشباب لازم يكون عنده وعي كافي جدا لأن في النهاية هم دول اللي على أيديهم بواسطة طبعا قيادة قدرت توظف إمكانياتهم تم النصر في الأعمار اللي احنا دايما في. إذا الناس دي لازم تكون باستمرار على وعي وعلى دراية بكل ما يحاك بالنسبة للوطن وإزاي هي هتبقى عنصر فاعل سواء في المعركة وفي الوقت الحالي. كل واحد منهم بياخد معركة بأن هو ما يصدقش الشائعات أو أن هو ما ينشرش أخبار كاذبة أو أن هو يتعامل مع الوسائل الحديثة من التكنولوجيا الحديثة وأدوات الذكاء الصناعي وخلافه إزاي هي برضو بتقدر تبعت رسائل موجهة وهكذا إلى عقولهم. فبالتالي بدل ما يبقى هو قوة داعمة للبلد ممكن جدا يتحول بسبب يعني بعض الضغوط اللي ممكن تمارس عليه من خلال وسائل الإعلام لمسألة مضادة. فطبعا وعي الشعب المصري مع التجهيز الجيد للمعركة سواء كان بالنسبة للعسكريين أو المدنيين. وتعلمنا برضو منها أهمية أن مؤسسات الدولة كلها ممكن تعد في لحظة أنها تكون معدة لأنها تواجه عدائيات سواء من مواجهة خلخلتها من الداخل أو أنها تساند القوات المسلحة بتاعتها. فبالتالي هيكون النصر أكيد بإذن الله
1: بإذن الله. طيب حرب أكتوبر أظهرت معدن المقاتل المصري، حضرتك تنصح بقى الشباب إزاي يعملوا إيه يمشوا على نفس النهج والخطى؟ يعني إيه النصيحة بقى اللي احنا نقدمها لهم؟
0: طبعا هو في اراء كتير جدا ابرزت ان كان في مفاجاه بالنسبه للعالم كله وبالنسبه للدوله المعتديه في هذا التوقيت ان كان في مفاجاه اسمه الجندي المصري وكفاءه الجندي المصري. الموضوع ما هوش النهارده انا بحكيه مثلا في لقاء او كده، لا ان احنا وصينا فعلا قد ايه الروح المعنويه العاليه والتدريب والعقيده.
1: لما كان في تفاوت كمان ما بين المعدات عندنا والتطور التكنولوجي اللي كان عندهم يعني، ولكن عقيدة المواطن المصري هي أو الجندي المصري هي اللي انتصرت في الآخر.
0: طبعا كلام حضرتك أنا يعني مهم جدا. اللي عايز أقوله فن في الإطار ده أن الجندي المصري مع إيمانه وتدريبه العالي واحتواء وإلمامه بكل تفاصيل مهمته و تدريبه على المعدة بتاعته الحقيقة بيحقق طبعا معجزات لازم نسبة. وطبعا الجندي المصري ده هو موجود في شبابنا، يعني هو امتداد للشعب المصري. الشعب المصري هو الجندي المصري والجيش المصري هو الشعب المصري، ففي النهاية هو موجود في وسطينا. في جزئية عنده برضو او عندنا عموما او عند الشعب المصري عموما لا يمكن قياسها بكل مؤشرات القياس، محدش يقدر يقيس وطنيتك قد ايه كويس. بس الحقيقة ان لو في مؤشر لهذا القياس اكيد المصري هيعدي كل المؤشرات في هذا الاطار.
1: مظبوط يا فندم، انا بشكر حضرتك جدا على وجود حضرتك معانا النهارده وشكرا يا فندم.
0: عفوا يا فندم.
1: شكرا.
2: وربما جاء يوم نجلس فيه معا لا لكي نتفاخر ونتباهى ولكن لكي نتذكر ونذكر ونعلم اولادنا واحفادنا جيلا بعد جيل قصة الكفاح ومشاق مرارة الهزيمة وآلامها وحلاوة النصر وآمان.
3: ذكرى نصر أكتوبر المجيد. الراديو 90-90. انتصار حافل لجنود بواسل بذلوا أرواحهم فداء للوطن، فرحلت أجسادهم وبقيت أعمالهم. ذكرى نصر أكتوبر المجيد، كل عام وأنتم بخير. الراديو 90-90.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: يا مساء الفل والحلاوه والجمال على كل مستمعينا مستمع راديو 90 90، ومين عطا معاكم كل 3 و4 من 7 ل 9 وسمعني مزيكا. وبصراحه النهارده طبعا انتوا عارفين حلقه الثلاث من سمعني مزيكا هي حلقه التوب 10 والاغاني ترند الفتره دي، وبنعمل سباق الاغاني 10 اغاني مكسرين الدنيا وبتاع. بس النهارده يعني يوم مختلف ويوم مش عادي شويه، حلقه استثنائيه من سمعني مزيكا. النهارده يوم نصر 6 اكتوبر، يوم من اهم الايام في تاريخ مصر، ويوم عدى عليه سنين طويله لكن تفاصيله طبعا عايشه جوانا. صوت البيانات وصوت الراديو وحكايات الناس وفرحة المصريين بالعبور والانتصار. فالنهاردة في سمعني مزيكا مش هنتكلم بقى عن الحرب من خلال التاريخ والأرقام والمعارك بس، لا النهاردة هنتكلم عن حاجة مميزة وكانت موجودة وسط كل ده، اللي هي المزيكا. يعني ازاي الأغنية قدرت توصل للناس في وقت الحرب، وازاي كانت بتعبر عن خوفهم وفرحتهم وأملهم، ازاي كمان مطربين وملحنين وشعراء قدروا في أيام قليلة جدا يحولوا مشاعر بلد كاملة لأغاني. فكل ده هنسمعه النهارده، وهنسمع كمان اغاني اتولدت في قلب الاحداث، واغاني ارتبطت بالعبور والنصر، واغاني كمان بقت جزء من ذاكره كل بيت مصري. وكل اغنيه النهارده كمان مش هنسمعها بس وخلاص، يعني هنحكي حكايتها، مين كتبها، لحنها، غناها، وايه اللي كان بيحصل وقت ما اتعملت، وازاي اثرت في الناس والحاله المعنويه وقتها. دول ساعتين النهارده من سمعني مزيكا هنرجع فيهم بالزمن لاكتوبر 73، ساعتين مع اغاني كانت يعني اكتر من مجرد اغاني، كمان كانت صوت مصر. انا مين عطا وده سمعني مزيكا، وحلقتنا النهارده مختلفه جدا، اغاني صنعت ذاكره نصر اكتوبر، واحنا النهارده بنحتفل بذكرى النصر. بنقول كل سنه ومصر طيبه، وكل سنه ومصر في امان وعزه وانتصار، كل سنه وجيش مصر العظيم بخير، كل سنه وابطال مصر واسر الشهداء بكل خير وفخر. ومصر دايما ماشيه لقدام برئيسها وقيادتها بجيشها بشعبها، وكل ايد مصريه بتبني وبتحلم بمستقبل احسن. كل سنه واحنا مصريين، وكل سنه واحنا فاكرين ابطالنا، كل سنه ومصر رافعه راسها، وكل سنه ومصر منتصره. وخلينا كده نبدا باغنيه لذيذه قوي، سينا، يلا بينا.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا
0: الراديو 90 90. هواها مصري.
2: أنا اسمي آدم وعندي 8 سنين. في يوم من الأيام كل الناس حواليا ابتدوا يستخدموا كلمات أنا ما كنتش فاهمها، سرطان الدم، كيماوي، علاج. وبعدين فهمت إني ما كنتش بحارب وحش. في الأول كنت بستغرب ليه كل الناس بتسألني عن اسمي، وبعدين عرفت إنهم كانوا عايزين يتأكدوا إن كل دواء بيتاخد مخصوص ليا أنا. قبل كل جلسة علاج كانوا بيفحصوا كل حاجة كويس جدا. السرطان مش يوم واحد، ده أيام كتير وزيارات كتير للمستشفى وأدوية كتير وناس كتير بتساعدني إني أفضل بأمان. بابا وماما كانوا عارفين العلامات اللي لازم ياخدوا بالهم منها عشان حد علمهم. توعية المريض بقت جزء من حمايته والحفاظ على سلامته. أنا كنت فاكر إن الدكتور هو بس اللي بيعالجني، دلوقتي عرفت إن كل الناس حواليا كانوا بيحموني. وحماية سلامة المرضى مش بس حمى علاجي، دي كمان حمى طفولتي.
3: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
4: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90 ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571 الوكيل الإعلامي شركة ليوم ميديا.

0: سمعني مزيكا مع مين عرفة على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: انتوا لسه بتسمعوا مين عطا وسمعني مزيكا كل 3 و4 من 7 و9 ومكملين حلقه استثنائيه النهارده عن انتصارات حرب اكتوبر. بس عايزين نروح للواتساب سريعا. عبد الله بعت لنا بيقول مساء الخير تحيا الجيش المصري. طبعا تحيا الجيش المصري ومنور يا عبد الله. كنزي بعت لنا مساء النور مساء الورد والنور. ممكن اغنيه ما شتتش من نيلها واغنيه حلوه بلادي السمره ورد عينيا. كله جاي كله جاي. اوعدك ان هنلعب النهارده كل الاغاني الوطني اللي انتوا بتحبوها. طيب وانتوا كمان تقدروا تبعتولي على 199 9 او تبعتولي على الواتساب بتاعنا 010 490 90 4. نروح لاول اغنيه معانا النهارده. بقى اول اغنيه معانا النهارده يعني لازم تكون مرتبطه شويه في وجداننا بلحظه العبور نفسه. يعني 6 اكتوبر 73 المصريين طبعا كانوا بيتابعوا الاخبار ساعتها والبيانات العسكريه بتتزاع والكل لاول مره بيحس ان اللحظه دي هي اللحظه فعلا اللي استنوها سنين جدا او اللحظه دي فعلا بدات. الجيش المصري وعبر قناة السويس والأغنية كانت موجودة وسط المشهد ده بتترجم إحساس بلد كاملة. بسم الله الله أكبر. طبعا أغنية كلنا عارفينها أغنية كتب كلماتها عبد الرحيم منصور ولحنها بليغ حمدي وغنتها مجموعة. واللي يهمني هنا يا جماعة مش مين كتب ومين لحن ومين غنى يعني، لكن إزاي أغنية بالشكل الجميل ده قدرت تتحول لصوت جماعي. يعني هي ما كانتش بتتكلم عن شخص واحد ولا حكاية عن شخص واحد، هي كانت بتتكلم بلسان المصريين كلهم في الوقت ده. بسم الله ده دعاء والله أكبر ده هتاف، فالاتنين مع بعض كانوا بيعبروا عن اللحظة اللي المصريين ساعتها كانوا عايشينها، خوف وأمل وإيمان وفرحة بالعبور. وفي الوقت ده كمان الراديو كان جزء أساسي من يوم المصريين، فالأغنية كانت بتدخل البيوت وناس تسمعها وهي متابعة أخبار المعركة وتحس إن في حاجة كبيرة بتحصل وإن البلد كلها عايشة نفس اللحظة دي. وعشان كده طبعا لما بنسمعها النهاردة احنا مش بنسمع مجرد أغنية وطنية قديمة، احنا بنسمع صوت لحظة تاريخية. فخلينا كده نسمع بسم الله الله أكبر ونرجع نكمل حلقتنا من سمعني مزيكا.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: انتوا لسه بتسمعوا مين عطا وسمعني مزيكا كل 3 و4 و7 و9 ومكملين الحلقه الاستثنائيه النهارده من سمعني مزيكا حلقه انتصارات اكتوبر والاحتفال بانتصارات اكتوبر. وطبعا بعد ما سمعنا الاغنيه اللي فاتت بسم الله الله اكبر, تعالوا عندنا اغنيه بقى حكايتها غريبه شويه, لان الاغنيه اللي جايه دي على عكس ما ناس كتير كانت فاكره ما كتبتش في وقت الحرب, حرب اكتوبر. هي كانت موجوده قبل الحرب, واغنيه دي كتب كلماتها الشاعره نبيله انديل ولحنها الموسيقار علي اسماعيل, وكانت جزء من مشروع فيلم للمخرج الكبير يوسف شاهين. يعني رايحين شايلين في ايدنا سلاح اللي احنا كلنا حافظينها, دي كانت موجوده قبل ما يوم 6 اكتوبر يجي. لكن لما الحرب بدات والكلمات اخذت معنى تاني خالص, رايحين طبعا كلماتها شايلين في ايدنا سلاح, راجعين رافعين رايات النصر. تخيلوا الكلام ده كده لو بيتقال في وقت فيه جنود فعلا رايحه للجبهه وشعب كامل مستني يعرف ايه اللي حصل, هتبقى ملائمه ومناسبه جدا. وفجاه الاغنيه اللي كانت معموله للفيلم للسينما بقت صوت حقيقي للحظه اللي البلد كلها عايشاها. والاجمل من كده كمان ان المخرج يوسف شاهين قرر انه يهدي الاغنيه دي للاذاعه وقت الحرب, لان زي ما نقل عنه وقتها ان الاغنيه دي كانت من ضمن احداث الفيلم, وده اللي خلاه يحول من ياخد الاغنيه من الفيلم يخليها للاذاعه واللي تخش بيت كل واحد مصري ويبقى جزء من ذاكره انتصارات اكتوبر. فخلينا نروح دلوقتي نسمع رايحين شايلين في ايدنا سلاح.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: منتخب مصر للشباب يتأهل إلى نهائيات بطولة الأمم الإفريقية تحت 20 عاما بعد الفوز المستحق على منتخب الجزائر بهدفين دون رد في الجولة 5 والأخيرة من تصفيات شمال إفريقيا. الفريق الأول لكرة القدم من نادي الأهلي يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة بترول أسيوط غدا في كأس عاصمة مصر. السعودية تواجه الإمارات في 9 مساء في نهائي كأس الخليج لكرة القدم. ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم يلتقي في 10:45 مساء كرواتيا مع إسبانيا وإنجلترا مع التشيك. الأهلي يفوز على أنتر كلاب الأنجولي بنتيجة 38-24 في بطولة إفريقيا للأندية لكرة اليد.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90. على مر التاريخ يكون لدى المقاتل المصري دون سائر مقاتل الأرض عقيدة قتالية راسخة بأهمية كل حبة رمال من أرض الوطن. تلك العقيدة تتوارثها الأجيال عبر الزمان وإلى يومنا هذا، وستظل راسخة إلى الأبد.
2: وما زلت أقول
3: قسما بالله،
2: العين بالعين
3: اللي حيقرب لها،
2: والسن بالسن، والعمق بالعمق،
3: لأشيل من فوق وش الأرض.
0: أكتوبر 73، كل عام وأنتم بخير. الراديو 90-90.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: ولسه مكملين على هوا الراديو 90 90، ودايما هواها مصري ومين عطا معاكم كل 3 و4 و7 و9، ومكملين الحلقه الاستثنائيه النهارده. بس عايزين نروح الواتساب عشان محدش يزعل مننا. الله ينور يا مينا، معاك عربي. من الواضح ان الحلقه من بدايه الحلقه بدأ بقوه، والاغاني تناسب الحدث. وكل سنه وانت طيب، وكل الامه العربيه في ذكرى احتفالات اكتوبر. كل سنه وانت طيب يا عربي، ودايما منورنا كده. معانا مين تاني؟ كان في حد طالب عاش اللي قال، فاحنا هنتكلم عنها دلوقتي. أغنية مختلفة، وكلمنا عن رايحين شايلين في إيدنا سلاح، فعايزين نخش على الغنوة اللي بعدها دلوقتي للعندليب عبد الحليم حافظ. ومن يعني عايزين نشرح إزاي جت أغنية عاش اللي قال. عبد الحليم حافظ كان واحد من أكتر الأصوات اللي ارتبط بوجدان المصريين، وبعد انتصار أكتوبر كان لازم يكون له صوت في اللحظة دي. طبعا عاش اللي قال كلمات محمد حمزه، الحان بليغ حمدي، وطبعا صوت العندليب عبد الحليم حافظ. لكن الاغنيه دي كان عندها هدف مختلف شويه. هي بس مش بتحكي عن الحرب، هي بتتكلم عن القرار اللي خلى مصر تدخل المعركه عشان ترجع ارضها. يعني عاش اللي قال لازم نرجع ارضنا من كل غصب. الجمله دي كانت بتلخص احساس المصريين بعد سنين من الانتظار، لان ارض اتاخدت وجيش بيستعد، وبعدين قرار وعبور وانتصار. والاجمل كمان ان الاغنيه اتولدت في نفس الايام بعد النصر على طول، وسط حاله فرح وفخر كبيره جدا عاشتها مصر. فخلينا كده نسمع دلوقتي العندليب عبد الحليم حافظ وهو بيغني واحده من اشهر الاغاني اللي ارتبطت بنصر اكتوبر، عاش اللي قال.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: انتوا لسه بتسمعوا مينا عطا وسمعني مزيكا كل 3 4 7 9 ومكملين حلقتنا النهارده حلقه انتصارات حرب اكتوبر المجيد. وعايزين نمسي على الحبايب على الواتساب. محمد كراتي مساء الخير عليك، مساء الفل عليك يا محمد. ومين مين رقم اخره 5852، هاي مينا وحشتنا من الاسبوع اللي فات. اخي الحنون الله على الكلام، بستنى وجودك، اتمنى يكون في ايام اكتر لو مش عندك مانع، وممكن اسمع هاني شاكر بعناية الاثنين. انت تؤمري تؤمري بس والله. طب بما ان انا طبعا انا يعني تريد غنى من 2015 الى الان الحمد لله، فانا عامل اكتر من 20 اغنية وطنية. فبعد عاش اللي قال ممكن نسمع بقى اغنية انا عاملها قبل الفصل اللي جاي ده، نسمع عاشه ونرجع نكمل حلقتنا. بين سمعني مزيكا.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

عرض الأغنية يفوق مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن.

0: محتواها مصري.
1: شغل مزيكا في المدكون.
2: سمعني مزيكا مع مينا عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
3: ولسه مكملين على هوا الراديو 90 90، ودايما هوا مصري ومين عطى معاكم كل 3 و4 من 7 ل 9، ومكملين الحلقه الاستثنائيه النهارده، وحلقه مميزه جدا بالاغاني اللي احنا كلنا بنحبها، اغاني انتصارات اكتوبر. خلينا دلوقتي نروح من صوت العندليب لصوت الست ورده. وطبعا لو كان عاش القال عبرت عن قرار الرجوع والانتصار، الاغنيه اللي جايه بتتكلم عن حاجه تانية خالص، عن البلد، يعني عن الارض اللي المصريين كانوا مستنيين كلهم انها ترجع ليهم. الاغنيه طبعا حلوه، بلادي السمراء او انا على الربابه بغني. أغنية مميزة جدا جدا وكلنا نحبها ومحفورة جوانا، كلمات عبد الرحيم منصور وألحان بليغ حمدي، وطبعا صوت الست وردة. وبصراحة حكاية هنا يا جماعة، الأغنية اتولدت في أجواء حرب أكتوبر نفسها، وفي وقت كانت فيه مشاعر المصريين في أعلى درجاتها. فالكلام عن البلد أو البلاد والأرض ما كانتش كلام مجرد إن هو عن حب الوطن وخلاص، لا، ده كان مرتبط بأرض لسه المصريين بيحاربوا عشان يرجعوها، طلع من القلب يعني بمعنى أصح. وعشان كده الاغنيه قدرت تمسك في احساس مختلف، احساس انك بتحب المكان اللي بتحارب عشانه، وان الارض دي مش مجرد حدود على الخريطه بس، دي ذكريات وبيوت واهل وحياه. فالنهارده ما تيجي تسمع صوت ورده وهي بتغني حلوه برادي سمرة، احنا مش بنسمع اغنيه جميله، احنا بنسمع واحده من احلى الاغاني اللي ارتبطت بذاكره المصريين في ايام حرب اكتوبر. فنسمع على الربابه غني او حلوه برادي سمرة.

0: حان الآن موعد أذان العشاء في القاهرة.
1: الله أكبر.

أشهد أن محمدا رسول

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: ولسه مكملين حلقتنا عن انتصارات اكتوبر والاغاني اللي كانت بتاثر فينا بشكل كبير جدا الى الان لحد دلوقتي حافظينها وبنسمعها وبنرددها وعلى طول. الساعه الاولانيه خلصت من سمعنا مزيكا يوم الثلاث. الساعه الثانيه دلوقتي يعني فاصل سريع نشط الاخبار, وبعدين الساعه الثانيه هحضر لكم حكايات تانية واغاني تانية. بس في نهى طالبه على الواتساب بتسلم عليا وتقولي ممكن امينه اغنيه لشيرين. يعني الاثنين يلا نسمع شيرين دلوقتي عاشت مصر.

0: القوات المسلحة في ذكرى انتصارات أكتوبر، مستحضرا بكل فخر تضحية الأبطال الذين سطروا بدمائهم ملحمة خالدة في تاريخ الوطن. وفي تدوينة عبر صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، قال الرئيس السيسي إن روح أكتوبر ستظل مصدر إلهام في مسيرة البناء والتنمية والدفاع عن مقدرات الوطن. ولمزيد من التفاصيل عن هذا الأمر ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ جمال الكشكي، رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي. أستاذ جمال، أهلا بك.
1: أهلا وسهلا بحضرتك وكل السادة المستمعين، وكل سنة وكل المصريين بألف خير بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر.
0: أهلا وسهلا بسيادتك. وفي بداية الأمر يعني شهدنا العديد من التأكيدات والتصريحات الهامة في هذه التهنئة، ولو نتحدث بمزيد من التفاصيل عن تأكيد السيد الرئيس أن مصر لا تفرط في أرضها، كيف تنعكس هذه الرسالة على ثوابت السياسة المصرية في حماية الأمن القومي وصون مقدرات الدولة، وخاصة في ظل هذا التوقيت الصعب الذي يمر به الأقليم؟
1: طبعا يعني هنا رسائل السيد الرئيس كانت لها دلالة ولها معنى كبير جدا وعميق، لأنه النصر دائما مرتبط بالحفاظ على الأرض. ويعني عايز أقول لحضرتك أن حرب أكتوبر ليست حرب عابرة مضى عليها أو نصر مضى عليه عدد من السنوات وفقط، بل هو تجديد دائم للإرادة المصرية، ويعني معنى كبير جدا لدى كل الأجيال، جيل بيورثه جيل آخر فكرة النصر. والنصر هنا مش الفكرة انتصار في حرب والسلام، النصر بكل المعاني. انت بتتكلم في نصر يتعلق في دروس مستفادة، نصر يتعلق في إرادة، يتعلق بصبر، يتعلق بعزة، يتعلق بكرامة، يتعلق في تضحية، يتعلق بالمسؤولية. الحقيقة كل ده يعني دروس مستفادة، فضلا عن تأكيد على يعني فخرك، الفخر المصري المتوارث أيضا بالفطرة بجيشك المصري، بقواتك المسلحة، وبشعبك، وبإخلاصك، وإن مصر دايما هذه الدولة اللي بترفض أي احتلال أو ترفض أنها تبقى تحت أي احتلال أو استعمار، هي في لحظة من اللحظات بتنتفض بالشعب وكل مؤسسات الدولة للحفاظ على ثباتها، للحفاظ على وجودها. المصريين كلهم يتوحدوا في اللحظات الصعبة، وكان ده النموذج، لأنه إحنا هنا حرب أكتوبر غيرت الموازين في الشرق الأوسط بل في العالم.
0: صحيح.
1: لأنه دي الحرب يا أستاذ مازن اللي بتدرس في كل المعاهد العسكرية في العالم، وفي القلب منها الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي هنا أنت أمام حالة حدثت في 73، كان القدر أراد أن يكون لمصر هيبتها، وأن يكون لمصر يعني تاريخ الردع المستقبلي، انه عندما يعني يريد احد او يتوهم احد ان يتعامل مع الدولة المصرية فينظر الى المستقبل، او قبل ان ينظر الى المستقبل يمد يده في ادراج التاريخ يتوقف امام 1973. طيب اللي حصل في 1973 هي حاصل جمع وعي كبير جدا، حاصل جمع إرادة كبير جدا، حاصل جمع عزة، حاصل جمع كرامة لكل المصريين. لأنه لو افتكرت معاك دلوقتي مثلا كتاب للعالم الدكتور جمال حمدان اللي كتبه بعد الحرب مباشرة، وقال فيه إن أكتوبر يعني واحدة من كبرى المعارك التي تفوقت على معارك في الحرب العالمية الثانية، سواء باستخدام السلاح أو الذكاء العسكري أو الدراسة المنهجية لمسارح العمليات وغير ذلك. وبالتالي هنا الحقيقة نقدر نقول إنه وصف كمان حرب أكتوبر، قال لك إن دي الطلقة الصحيحة التي كسبت بمنهجية وعلمية عن هذه الحرب. يعني لأنه هنا لو إحنا بنكتب ونؤرخ، لا إحنا لا تزال الأوراق ناقصة في التاريخ لحرب أكتوبر، لأن البطولات أكبر من الحدث.
0: صحيح.
1: إرادة أوسع وأعمق، وقوتنا المسلحة لديها الكثير جدا من الأسرار. مش بس قوتنا المسلحة، العالم لديه الكثير من الأسرار، لأنه لو أفطح عن هذه الأسرار ستكون ضده، سلاح ضده. لأنه

0: عقيدة لدى المصريين، وأيضا صورة ذهنية لدى العالم تجاه المصريين بأن هذا الشعب وهذه الدولة لا يمكن أن تقهر، لأنه أنت استطعت أن تعبر حاجز أو سافر ما في قناة السويس ما كان له، كان مستحيلا بالفعل أن تدق خط برليف، وكان مستحيلا أيضا، وبالتالي كل المستحيل أصبح سهلا. أنت غيرت قواعد الحروب، وبالتالي تظل هذه هذا النصر يتوارث من جيل إلى جيل.
1: صحيح، وهذا ما نشهده بالفعل في ذكرى انتصار اكتوبر. كل الشكر لسيادتك ضيفي العزيز الكاتب الصحفي الأستاذ جمال الكشكي، رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي.
0: تحياتي لسيادتك.
1: شكرا جزيلا، والآن نعود مع حضراتكم لاستكمال باقي عناصر النشرة. في إطار التحضيرات لمنتدى مصر 2026، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء محاور جلسة مسيرة الطاقة المصرية، موضحا أنها ستستعرض قطاع الطاقة منذ عام 2014 وحتى الآن، إلى جانب خطة التوسع والمشروعات المستهدفة خلال المرحلة المقبلة. كما استعرض رئيس الوزراء أيضا محاور جلستين بشأن رعاية الموهوبين وإتاحة الفرص للشباب لصناعة التأثير. وأكد رئيس الوزراء أن إدراج هاتين الجلستين على الأجندة المنتدى يأتي في ضوء التوجهات الرئاسية بالتوسع في اكتشاف ورعاية الموهوبين. اقتصاديا، البنك الدولي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025-2026 إلى 5.1% مقابل 4.3% في تقديراته السابقة. وأرجع البنك الدولي هذا التحسن إلى قوة أداء الاقتصاد المصري ومرونته في مواجهة التداعيات الاقتصادية للصراع الإقليمي. وقال البنك إن مصر نجحت في جذب تدفقات رأسمالية وتأمين إمدادات الطاقة، متوقعا استمرار تحسن الوضع المالي لمصر مع انخفاض عجز الموازنة وتراجع نسبة الدين العام. ورياضيا، منتخب مصر للشباب لكرة القدم توج بلقب بطولة شمال إفريقيا للمرة الرابعة في تاريخه بعد الفوز على نظيره الجزائري بهدفين دون رد، وبهذه النتيجة تأهلوا إلى المنتخب المصري يتأهل إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عاما. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.
2: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. أكتوبر 73، الكبرياء، العزة، الفخر.
3: لم يكن النصر العظيم في أكتوبر مجرد صفحة تطوى في سجلات الماضي، بل كان الشعلة المضيئة والشرارة الأولى التي انطلقت منها روح البناء والتعمير في كل ربوع مصر. لقد ظلت ملحمة العبور وما حققته من قهر للمستحيل هي الملهمة الأبدية لكل مشروعات التنمية الكبرى والدرع الذي تتسلح به الأجيال لتجاوز الصعاب وصياغة مستقبل يليق بعراقة هذا الوطن. إن الروح الوثابة التي عبرت قناة السويس وحطمت خط بارليف هي ذاتها التي تنهض اليوم لتشيد جسور التنمية المستدامة وتعمر الأرض وتكتب بفأس الإرادة وعزيمة الساعد المصري فصولا جديدة من المجد والازدهار والرخاء.
4: وربما جاء يوم نجلس فيه معا لا لكي نتفاخر ونتباهى، ولكن لكي نتذكر وندرس ونعلم أولادنا وأحفادنا جيلا بعد جيل قصة الكفاح ومشاق، مرارة الهزيمة وآلامها، وحلاوة النصر وآمانها.
2: ذكرى نصر أكتوبر المجيد بالراديو 90 90.
5: في الوقت ده كان الخسائر كتير، الضحايا سقطوا قتلى أو مصابين كانوا بالألفات، وبالتالي ده كان بالنسبة لهم أمر غير مستعدين لتكراره مرة تانية، وإذا كان الجيش المصري قدر يعملها مرة فهو حيبقى قادر يعملها كل مرة.
2: أكتوبر 73، كل عام وأنتم بخير. الراديو
6: 90 90.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: ولسه مكملين الحلقه الاستثنائيه النهارده من سمعني مزيكا، حلقه انتصارات اكتوبر والاحتفال بانتصارات اكتوبر وباغاني ارتبطت بينا جدا جدا جدا لمده كام سنه، 53 سنه يعني، ولسه عايشه في قلوبنا لحد دلوقتي. خلينا دلوقتي نتكلم عن اغاني من نوع مختلف، يعني في اغاني بتتكلم عن حدث وفي اغاني بتتكلم عن وطن. الاغنيه اللي جايه دي اعتقد من النوع التاني، صوت بلادي. اغنيه صوت بلادي طبعا كلنا حافظينها وعارفينها من اوبريت الارض الطيبه، يعني دي واحده من الاغاني اللي لما تسمعها بتحس ان انت مش بتسمع مطرب بيغني لمصر، انت بتسمع مجموعه اصوات كلهم بتتكلم بلسان بلد او حال بلد كامله. الاغنيه دي كلمات حسين السيد والحان استاذ محمد عبد الوهاب واصوات مجموعه من اهم مطربين مصر. والاجمل ان الاغنيه مش محتاجه تحكي تفاصيل حرب او معركه عشان تكون وطنيه، لانها بتتكلم عن المعنى الاكبر، البلد نفسها، يعني الارض اللي اتولدت عليها، الناس اللي عايشين فيها، التاريخ اللي اتكتب عليها، والاجيال كمان اللي كل جيل فيها بيكمل حكايه اللي قبله. فخلينا دلوقتي نروح نسمع اوبريت صوت بلادي.

0: سمعني مزيكا مع مين عاطف على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا
0: الراديو 90 90 هواها مصري.
2: ايه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم احدث نظام في العالم للجراحة بالاشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الانظمة التقليدية القديمة جزء من الاشعاع بتاعها بيأثر على الانسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. اما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الانسجة المحيطة، وده لانه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان لأطفال 57-357. أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19-057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات.
3: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

أكتوبر 73، الكبرياء، العزة والفخر. كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 90.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: ولسه مكملين على هوا راديو 90 90، ودايما هوا مصري ومين عطا معاك، وكل 3 و4 من 7 ل 9 ومكملين حلقه التلات النهارده من سمعني مزيكا، مختلفه شويه وحلقه استثنائيه عشان نصر 6 اكتوبر واحتفالات اكتوبر، وبنتكلم عن الاغاني الوطني. والنهارده طبعا يعني انا معايا مفاجاه، النهارده معايا مكالمه لذيذه قوي، صوت مميز جدا، وقدر في وقت قصير جدا هو يبقى واحد من اهم الاصوات اللي ليها حضور قوي جدا ومؤثر، سواء كان في الاغاني العاطفيه والاغاني اللذيذه بتاعتنا او الاغاني الوطنيه. ومع كل مناسبه وطني طبعا كبيره بنلاقيه حاضر بصوته واحساسه، وبيشارك كل المصريين فرحتهم في احتفالات ومناسبات مهمه. معنا النجم اللي منورنا النهارده على راديو 90 90، النجم احمد جمال. صباح الفل.
3: يا مساء الورد.
2: مساء الجمال، منور يا نجم النجوم
3: حبيبي مينا.
2: احمد، ما قدرتش النهارده اخلص الحلقه، يعني خلاص فاضل حاجات بسيطه، في فاضل نص ساعه تقريبا، ما قدرتش اخلص الحلقه النهارده غير لما اعمل مداخله معاك، ويعني خليني ابدا معاك من هنا. يعني احساسك ايه كل مره وانت بتكون واقف على المسرح في مناسبه وطنيه كبيره وبتغني قدام قيادات الدوله ورئيسنا والشعب المصري وكلهم بيتفرجوا عليك، وبتحس ان المسؤوليه بتكون مختلفه لما بتقدم اغنيه وطنيه، واحساسك ايه؟ احكي لي.
3: والله مينا يعني طبعا انت بتتكلم في حاجه، يعني ده شرف لاي حد انه يبقى بيمثل بلده في احتفالات الرسميه، خصوصا ان ده يعني في اكتوبر احنا بنتكلم في حدث تاريخي ما بيتكررش كتير، يعني حدث كنا كلنا بنسمع عنه في واحنا في المدرسه بنقرا عنه في الكتب. النهارده احنا بنشارك في احتفاليه، مثلا ده كنت انا او انت طبعا مين، انت شاركت قبل كده في
2: ده كان ليا شرف طبعا، يعني كذا مره، بس كانت مره واحده بيني وانا وانت والنجم محمد عدويه، وكانت من احلى المرات.
3: ايوه
2: طبعا شرف فعلا زي ما انت بتقول لاي حد، ان هو
3: شرف طبعا لاي حد انه يعني يبقى بيمثل بلده في احتفال رسمي زي ده. وانت عارف انا يعني انا بالنسبه لي يمكن الاغنيه الوطنيه يعني واخده من شخصيتي شويه. انا يعني انا خدمت في الجيش، وبرضه خدمتي العسكريه اثرت عليا، اثرت على شخصيتي
2: طبعا.
3: حته الانتماء شويه بقت عندي
2: زياده
3: كتير.
2: ايوه
3: طبعا. فبقت الاغنيه الوطنيه بالنسبه لي ده واجب وطني. انا ما
2: طبعا
3: مفيش احتفال رسمي او مناسبه وطنيه رسميه الا وهتلاقيني بفضل الله يعني بتشارك فيها، سواء بقى احتفالات اكتوبر او يوم الشهيد او احتفالات عهد تحرير سيناء، او يعني جميع الاحتفالات بفضل الله احنا لينا فيها بصمه الحمد لله.
2: حقيقي عايز اقول لك يا احمد كمان، انت بتقول وانت في الخدمه في الجيش يعني الموضوع الوطنيه والانتماء زاد عنك اكتر. انا عايز اقول لك ان كمان اللي احنا بنعمله ده، ان احنا بنطلع نغني في المناسبات دي طبعا قدام سياده الرئيس وقدام القاده وقدام شعب مصر كله، دي كمان حاجه بتعلي الانتماء اكتر وبتخليك وطني اكتر بزياده عن اللزوم كمان.
3: ده ما فيش شك طبعا. وفي حاجه مهمه برضه مين، ان الاجيال الجديده اللي بتتفرج علينا لما بتشوفنا بنعمل كده هي بتقلدنا.
2: حقيقي صح.
3: يعني انا النهارده لما بوصل رساله كده للاجيال الصغيره اللي طالعه، انه حب البلد والانتماء، ان بلدك في النهايه هي سندك وظهرك وهي الارض وهي اللي انت اتربيت فيها وكبرت عليها، وانت والشهداء الابطال
2: مين هي مصر
3: 73 اللي بسببهم احنا موجودين النهارده
2: بالظبط.
3: يعني كل الحاجات الحلوه دي لازم تتورث من جيل لجيل، وده دورنا يعني عشان لما نكبر في السن شويه نلاقي بعدنا حد راح يستلم الرايه ومكمل من بعدنا.
2: انت ليه يا عم هتكبرنا ليه في ايه؟ احنا لسه صغيرين.
3: لا يعني لما ان شاء الله بعد ايه؟ بعد عمر السنه.
2: مش معنى ان احنا عندنا اولاد وجايين لنا اولاد وبتاع. مبارك طبعا. عايز اقول لك الف مليون مبروك، ربنا يكمل لك على خير. ومنتظرين بقى بيبي ولد ولا بنت، دي خليها مفاجآت مش هنتكلم عليها على الهوا. بس عايز اقول لك ان الكلام اللي انت بتقوله ده يا احمد انت مترجمه اوريدي في اغانيك، يعني انت عامل اغنيه مين هي مصر، دي واحده. مين النهارده في مصر ما بيرددش تحيا مصر تحيا وعيونها تملي صاحيه؟ فخلينا بقى نسمع حاجه قبل ما نختم، يلا هتسمعنا ايه؟ ايه اكتر اغنيه وطني قريبه لقلبك يا احمد؟
3: والله كلهم ولادي انت عارف يعني.
2: طبعا كلهم ولادنا.
3: يعني فيها نحب من غيرها، فيها
2: طبعا
3: تحيا مصر تحيا
2: طبعا،
3: في احنا مش بتوع حداد
2: الله،
3: في يعني انت عارف.
2: طب لو اخترنا حاجه دلوقتي نغني هتغني ايه؟

0: يحكي التاريخ.
1: هلا هلا هلا هلا هلا هلا يا جيمي، هلا هلا والله حلقة مميزة جدا جدا بيك، ان ختامها يكون بالصوت الجميل لأحمد جمال.
0: حبيبي يا اخويا،
1: نورنا النهارده على راديو 90 90، واتمنى نعمل بقى حاجة قريب مع بعض، بقى لقاء قريب كده نتكلم فيه عن كل حاجة بقى،
0: حبيبي
1: لأن
0: طبعا.
1: في حاجات
0: انت
1: كتير
0: عارف
1: وفي لغط كتير اليومين دول، عايز اقعد معاك اتكلم معاك ساعتين على الهوا.
0: انت صاحب البيت يعني، تضرب الباب برجلك في وش،
1: ربنا
0: انت
1: يخليك
0: عارف
1: يا جيمي،
0: يعني.
1: نورتني يا جيمي ونورت راديو 90 90، وكل سنة وانت طيب ومصر كلها طيبة وبخير يا رب. نورتني يا
0: انا
1: جيمي،
0: والشعب المصري كله بخير يا حبيبي،
1: نورتنا.
0: شكرا.
1: مسيح النجم احمد جمال كان معانا دلوقتي على راديو 90 90، فهنسمع هنحب مين غيرها، يلا بينا.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
0: أحوال الطقس، حالة الجو، في نسمة هواء على الراديو 90 90 FM.
2: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 29 ليلا 18. حالة الجو نهارا صافي ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 12 كيلومتر في الساعة ليلا 16 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 51% ليلا 64%. ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا: الإسكندرية نهارا 26 ليلا 21. شرم الشيخ نهارا 29 ليلا 23. الغردقة نهارا 29 ليلا 23. بورسعيد نهارا 26 ليلا 21. وأسوان نهارا 34 ليلا 22.
0: أحوال الطقس، حالة الجو، في نسمة هواء على الراديو

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية كارفور.

0: يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس زي ما بقولك كده. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90-90. بلاد لا تقبل الهزيمة، دمت يا مصر أبية، كل عام وأنتم بخير. الراديو 90-90. سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90-90.
1: سمعني مزيكا.
2: انتوا لسه بتسمعوا مين عطا وسمعني مزيكا كل 3 و4 و 7 و 9 وخلاص الساعه الثانيه من يوم الثلاث بتخلص، وكانت حلقه مميزه جدا بيكم. بس قبل ما نختم، دي في اخر اغنيه معانا النهارده محضرينها، بس هنرجع لورا شويه قبل حرب اكتوبر 73 بثلاث سنين. الاغنيه يمكن ما اتعملتش مخصوص للحرب، لكن لما الحرب حصلت كلماتها بقت كانها بتتكلم عن المصريين واللي عاشوا اللحظه دي بالذات. الاغنيه دي هي حبيبتي يا مصر، طبعا شاديه وكلمات محمد حمزه والحان مليح حمدي. والحكاية الجميلة ان الاغنية اتولدت تقريبا في جلسة واحدة ما بين محمد حمزة ووليخ حمدي وشادية، لان ساعتها اياميها كانت شادية بتحاول ترجع تاني للمسرح بعد غياب 4 سنين تقريبا، وكان محمد حمزة كده بكلماته ووليخ حمدي لحنها، وفي اليوم التالي على طول بعدها بدأت بروفوت ونفذت. يعني احنا بنتكلم عن اغنية اتولدت قبل اكتوبر، لكن فيها احساس هتلاقيه حاضر جدا في اكتوبر، الاصرار والعند والامل والرغبة في الانتصار. يعني لما شادية بتقول عن المصريين شافوا المحن وما استسلموش وبتاع، الحاجات دي كلها تلمسنا جدا يا جماعه. فخلينا نروح نسمع كده شاديه ونتسلطن، يلا بينا. يعني انا بحس ان شويه الاغاني دول كفيلين ان هم يخلوك تقوم تتحرك تحارب، يعني يسخنوك فتقوم تحارب.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: وللاسف الشريط حلقتنا خلصت النهارده من سمعني مزيكا. يا رب تكون الحلقه عجبتكم. النهارده كانت حلقه استثنائيه ومختلفه. قدمنا اغاني كتير جدا بسبب انتصارات حرب اكتوبر, والاغاني كلها كنا بنحبها وراسخه جوانا وفي وجودنا, وده لحد دلوقتي بنردد الاغاني دي كل يوم وفي كل المناسبات. وعايز اقول ان انا كمين عطا يعني من اكتر الحاجات اللي بحبها وبفتخر بيها في مشواري الفني من بدايه مشواري من 2015, ان انا قدمت بفضل الله عدد كبير جدا من الاغاني الوطني, يمكن اكتر من الاغاني اللي انا عاملها اصلا الحاجات العاطفيه والحاجات في مناسبات واحداث مهمه بتخص مصر. والاغنيه الوطنيه بالنسبه لي مش مجرد اغنيه كده وخلاص, لا يعني بالنسبه لي بتكون مسؤوليه كبيره ودايما شرف ووسام على صدري. وليا الشرف كمان ان الاغاني اللي انا عملتها اتعرضت قدام سياده الرئيس, او كمان كان لي الشرف ان انا غنيت قدام سيادته اكتر من مره, وكل مره كانت بالنسبه لي لحظه مختلفه, وكل مره كانت بتطلع الاغاني احلى واحلى, وكنت بطلع منها فخر كبير جدا ومبسوط جدا واحساس اكبر بقيمه الفن ودورنا احنا كشباب النهارده. انت كمطرب مصري لازم يكون ليك صوت مهم توعي كل اللي حواليك وتوعي الشباب لحب البلد وحب الوطن, ودي حاجه طبعا هفضل اعتز بيها طول عمري. ويعني في النهايه يا رب الحلقه كده تكون عجبتكم, هي حلقه مختلفه شويه. كل سنه واحنا طيبين, كل سنه ومصر بخير, كل سنه ومصر امنه يعني دايما ماشيه لقدام برئيسها وقيادتها بجيشها وشعبها, وكل سنه واحنا مصريين, وكل سنه واحنا متجمعين على حب مصر. اشوفكم على خير بكره ان شاء الله من 7 ل 9, وسمعني مزيكا.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 9 مساء
1: مع مازن سامي.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل إلى قاعدة سول الجوية، وذلك في مستهل زيارة الدولة التي يقوم بها إلى جمهورية كوريا. وكان في استقبال الرئيس السيسي لدى الوصول وزير البيئة الكوري ومدير المراسم الكورية والسفير حازم زكي سفير مصر في كوريا وأعضاء السفارة المصرية في سول. الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدم بخالص التهنئة للشعب المصري والقوات المسلحة

0: كده.
1: اهلا وسهلا يا فندم. نعم
0: تحياتي لحضرتك وتحياتي للساده المشاهدين وتهنئه للشعب المصري كله بالذكرى 53 لانتصارات اكتوبر العظيم.
1: اهلا وسهلا بك معنا على هواء راديو 90. وفي بدايه الامر عندما نتحدث عن كلمه السيد الرئيس وبالتحديد عن تصريحاته عن ان ابناء الاوطان امانه ومسؤوليه سنسال عنها امام الله، ما دلاله هذا الطرح في ظل التحديات التي تواجه الدوله والمجتمع وخاصه ما نمر به في الاقليم؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم. هي دلالة طبعا مهمة جدا ان السيد الرئيس قيمته ربط الماضي بالحاضر بالمستقبل.
1: نعم.
0: احنا الان في منعطف خطير جدا من تاريخ هذه المنطقة بيعيد استحضار الملمات والازمات الكبيرة اللي عصفت بها طوال التاريخ، تحديدا ما يخصنا في هذا الشأن نحن كمصريين او كمصر. يعني التحدي الكبير جدا اللي كان موجود عندنا قبل 53 عام في اننا نعبر نكسة وهزيمة يعني في غفلة من الزمن في 6 سنوات فقط، ونعيد بناء الانسان المصري. انا بقول الانسان المصري بكل يعني بالمدني والعسكري، ونعيد مرة اخرى الارادة المصرية اللي انكسرت، ونعيد مرة اخرى او نرمم ما تم هدمه في نكسة 67، وخلال 6 سنوات بنعيد بناء جيشنا على أحسن ما يكون. بنحط بنضع ونخطط لعمل كبير جدا في ملحمة يعني يؤطرها العلم وتؤطرها الإرادة المجتمعية، ويعني يجتمع عليها شمل المصريين جميعا.
1: نعم.
0: لننطلق في 6 أكتوبر 1973 في مفاجأة كبيرة جدا ليس فقط للعدو ولكن للعالم كله، ونعبر عبور يعني كان البعض يتوقع أنه معجزة، إذا حدثت فهو معجزة وليس أشبه بالمعجزة. مصر استطاعت والمصري الجندي المصري والمصريين استطاعوا أن يحققوا هذه المعجزة بالفعل، ويعبروا القناة ويعبروا الهزيمة ويعيدوا أو جزء كبير من أراضيهم.
1: نعم.
0: اللي تم استعادتها بعد كده بالسلام. ومن هنا السيد الرئيس ينطلق في كلمته من هذا المنطلق أن مصر يعني لديها مشروع سلامي للعالم كله، وبيحط في قلب المعادلة القضية الفلسطينية اللي هي كانت السبب الرئيسي في كل الحروب اللي خدتها مصر، الحروب الخامسة من 48 ل 56 ل 67 لحرب الاستنزاف للحرب 73.
1: نعم.
0: كانت القضية الأساسية اللي مصر بتدافع عنها يعني، وفي طليعة أشقائها العرب اللي هي قضية فلسطين بيحطها في القلب وبيقدمها للعالم كله أن هذه هي مفتاح الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط.
1: نعم.
0: وفي جزء كبير من العالم وليس قليل بيحاول يذكر المصريين بروح اكتوبر، وبيستشرف معاهم طبعا بعد ما اي يعني حديث المكشفة عن الاوضاع الصعبة شوية الاقتصادية اللي بتمر بيها مصر.
1: نعم.
0: بيحاول او بيذكر المصريين السيد الرئيس بروح اكتوبر واستحضار روح اكتوبر في مشروع التنمية الكبيرة اللي بتخوض مصر يعني خلال الحقبة من 2014 إلى اليوم. يعني احنا بنبني بلدنا، بنبني وطننا، يعني قد نمر لهذه الأسباب يعني أو لهذا السبب الرئيسي اللي هو بناء الوطن مرة أخرى على أحدث ما يكون، الإصلاح ما تم او ما يعني ما كان قبل 2011 والسنتين العجاف اللي مروا علينا بعد من 2011 ل 2014.
1: نعم.
0: اصلاح وترميم ما تم من قبل ويعني تدارك ما حدث في خلال السنتين دول، دي كان محتاج فاتوره كبيره جدا يعني بندفعها دلوقتي او الوطن بيدفعها وصولا الى الجمهوريه الجديده والمستقبل اللي بنستشرفه وبنأمله لهذا الوطن، مستقبل يخش به القرن 21.
1: نعم.
0: بأقوى ما يكون. نعم. مستقبل يضعنا في مصاف الدول المتقدمة اللي هي يعني وصل

0: في مدارج العلم ومدارج التنمية ومدارج التطور إلى مسافة كبيرة جدا. نحن الآن نعيش انفجار عولمي كبير فيما يخص المعرفة. احنا بنعيش عصر الذكاء الاصطناعي, بنعيش عصر تحولات كبيرة جدا, العلم له الكلمة العليا فيه, وبالتالي علينا أن نتدارك هذا ويعني ونعالج كل الملفات اللي عانينا منها لسنوات طويلة, ملفات البنية التحتية, ملفات الصحة, ملفات التعليم, ملفات الحياة الاجتماعية, نعيد يعني فيها ويعني بالتوازي نواجه كل التحديات الموجودة, لأن العدو الآن بيعمل ألف حساب للجيش المصري. صحيح. وبالتالي بيحاول يخش لنا من مداخل أخرى, مداخل خطيرة جدا لها بنوع عليها حروب الجيل الرابع والخامس. ومن هنا السيد الرئيس أيضا بيخاطب المصريين أن يذكرهم أن التحديات موجودة. التحديات الآن أخطر بكثير من قبل 73. 73 أنت كنت عارف عدوك وكنت شايفه كويس قوي على الجبهة الأخرى من القناة, لكن الآن أنت العدو بيخش لك من 20 مدخل ومن 30 مدخل وبيستهدف, ما بيستهدفش الأجيال الكبيرة الواعية اللي عاشت هذه الملاحم وعاشت هذه التحديات, لكنه بيستهدف الشباب المصري والنشأ المصري عبر وسائل التواصل الحديثة وعبر الإنترنت وعبر كل هذه الوسائل بتاع الإعلام الرقمي وغيرها. بيحاول يخلعهم من جذورهم, بيحاول يعملهم يعني شخصيات بلا جذور, برسونا مانجراتا زي ما بيقولوا في التعبير السياسي, مخلوعين من الجذور عشان يقدر يتحكم فيهم زي ما هو عايز ويصل العدو إلى هدفه, ألا وهو تقسيم هذا الوطن والابتلاء على مقدراته وتقزيمه وتأخيره عشان يقود هو المنطقة. وأنا أما أقول العدو أعتقد أن كل اللي بيستمعونا عارفين مين هو العدو الحقيقي بتاعنا. صحيح. لكن هذا العدو الحقيقي ليس فقط إلا على الحدود, لكنه له امتدادات للأسف في الغرب, امتدادات خطيرة جدا. وقد يكون الذي يأتينا من الغرب يعني أخطر من ما يأتينا مباشرة من إسرائيل أو من العدو الإسرائيلي.
1: ولكن بالطبع كما انتصرنا في اكتوبر ونحتفل الان بذكرى انتصارات اكتوبر, دائما وابدا كما اشرت سيادتك بتكاتف مصر وبوعي ابنائها وبالتزامنا بالهوية الوطنية سننتصر ايضا في كل هذه الحروب الخفية. كل الشكر لضيفي العزيز الكاتب الصحفي عاطف عبد الغني, شكرا جزيلا يا فندم.
0: شكرا يا فندم.
1: والان نعود مع حضراتكم لاستكمال باقي عناصر النشرة. في إطار التحضيرات لمنتدى مصر 2026 استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء محور جلسة مسيرة الطاقة المصرية, موضحا أنها ستستعرض قطاع الطاقة منذ عام 2014 وحتى الآن إلى جانب خطط التوسع والمشروعات المستهدفة خلال المرحلة المقبلة. كما استعرض رئيس الوزراء أيضا محاور جلستين بشأن رعاية الموهوبين وإتاحة الفرص للشباب لصناعة التأثير. وأكد رئيس الوزراء أن إدراج هاتين الجلستين على أجندة المنتدى يأتي في ضوء التوجهات الرئاسية بالتوسع في اكتشاف ورعاية الموهوبين. الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية أكد أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تعكس توجها واضحا من الدولة نحو تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره كشريك رئيسي في النشاط الاقتصادي. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية لاستعراض ملامح الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة في إصدارها الثاني, وذلك تمهيدا لإصدار النسخة النهائية للخطة. وزارة الخارجية القطرية أكدت أن جهود الوساطة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران مستمرة ولم تنقطع. وذكرت الخارجية القطرية أن الجهود تهدف إلى التوصل لحلول قابلة للتفاوض مع وضع مخاوف جميع الأطراف في الاعتبار. اقتصاديا, البنك الدولي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025-2026 إلى 5.1% مقابل 4.3% في تقديراته السابقة. وأرجع البنك الدولي هذا التحسن إلى قوة أداء الاقتصاد المصري ومرونته في مواجهة التداعيات الاقتصادية للصراع الإقليمي. وقال البنك أن مصر نجحت في جذب تدفقات رأسمالية وتأمين إمدادات الطاقة, متوقعا استمرار تحسن الوضع المالي لمصر مع انخفاض عجز الموازنة وتراجع نسبة الدين العام. ورياضيا، فريق الزمالك فاز على أول أغسطس الأنجولي بنتيجة 33 مقابل 26 في مستهل مشوار الفريق بدور المجموعات لبطولة إفريقيا للأندية لكرة اليد. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.
2: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. أكتوبر 73، الكبرياء، العزة، الفخر.
3: حين يتحدث التاريخ عن العبقرية العسكرية تتوقف العقول إجلالا أمام ملحمة التخطيط الاستراتيجي في حرب أكتوبر المجيدة. تلك الخطة البارعة التي أبهرت خبراء العسكرية في الشرق والغرب وأصبحت مناهج تدرس في كبرى الأكاديمية الدولية. لم يكن العبور مجرد مغامرة، بل كان هندسة دقيقة متكاملة امتزجت فيها السرية المطلقة بالخداع الاستراتيجي العبقري، وتضافرت خلالها كافة أفرع القوات المسلحة المصرية في سيمفونية قتالية محكمة. لقد سقطت الحصون المنيعة والسواتر الترابية الشاهقة تحت ضربات الإرادة المخططة بوعي وعلم، ليثبت العقل العسكري المصري قدرته الفذة على قهر المستحيل وتحويل التحديات المستحيلة إلى نصر مبين يدرس للأجيال.
2: أكتوبر 73، الكبرياء، العزة، الفخر.
4: وربما جاء يوم نجلس فيه معا لا لكي نتفاخر ونتباهى، ولكن لكي نتذكر وندرس ونعلم أولادنا وأحفادنا جيلا بعد جيل قصة الكفاح ومشاق، مرارة الهزيمة وآلامها، وحلاوة النصر وآمانها.
2: أكتوبر 73، كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 90.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90
1: مستشفى 57 357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.
2: مساء الفل والنصر والعزة والفخر عليكم، وكل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة يوم مش عادي، النهاردة 6 أكتوبر، اليوم اللي بنفتكر فيه واحدة من أهم صفحات تاريخنا، اللي هي يوم العبور، يوم استرداد الأرض، يوم اللي أثبت فيه المصري إن المستحيل ممكن يبقى حقيقة. لكن حرب أكتوبر ما كانتش بس معركة على الجبهة، كانت لحظة غيرت وجدان مصر كلها، والفن الحقيقة كان جزء من الحكاية. أغاني اتولدت من قلب الانتصار، أفلام جسدت بطولات الجنود، فنانين عاشوا اللحظة وعبروا عنها بطريقتهم، فبقى الفن شاهد على التاريخ وحافظ لذكريات جيل كامل. الحقيقة في حلقة النهاردة هنرجع مع بعض بالزمن لأيام أكتوبر 73 ك 53 سنة لورا، ونشوف بقى إزاي الحرب دخلت يعني، أو الفن اتدخل إزاي في الحرب، إزاي عبر عن الحرب واللي حصل، إزاي قدر يحول لحظة تاريخية لذاكرة عايشة لحد النهاردة. هنتكلم النهاردة في برنامجنا عن أخبارنا الفنية زي ما تعودتوا معايا، وكمان عن أكتوبر لما النصر بقى أغنية والأغنية بقت ذكرى والفن بقى شاهد على التاريخ. كل سنة ومصر بخير، كل سنة وإحنا فاكرين أبطالنا وفاكرين يوم العبور. هنبدأ حلقتنا النهاردة، حلقة يوم الثلاث 6 أكتوبر، بأغنية طبعا. تعالوا نسمع أغنية شادية يا حبيبتي يا مصر، وبعد كده أرجع بقى أبدأ معاكم فقراتنا وأخبارنا في حلقتنا المختلفة النهاردة. معاكم غدير حسان ل11 بالليل.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: جودي في 2019 تعبت شوية ومكنتش قادرة تمشي، بعدين روحنا كشفنا عليها طلع لوكيميا في الدم، قالوا لي روح ده 57. كنت خايف عليها ان هي تعبانة ومرض وحش وانا معيش اي حاجة، معيش فلوس وما طلبوش عمرهم فلوس.
2: الحمد لله جودي ربنا كرمها وخفت بعد ما خدت الجلسات بتاعتها، ربنا رزقنا بمصطفى. اول ما تم 3 شهور حصل له زي تشنجات صغننة، فظهر لنا ان هو عنده الكانسر على الغدة. عمل العملية وهو عنده 1 سنة و4 شهور بالظبط. هو الحمل صعب والحمد لله على كل شيء. كل شخص بيتبرع او بيحط فلوس في مستشفى 57 هو بيساعدهم على اللي هم يطلعوا من اللي هم فيه.
3: مؤسسة مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الاطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177 500 250 333 0019.

أدي المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90.90.
1: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد كل حد وثلاث وخميس من 10 لـ11 الصبح على الراديو 90.90.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90. مستشفى 57 357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: يلا نبدأ حلقتنا النهاردة على طول. أول حاجة هنبدأ بستوريز النجوم. طه دسوقي أحيا ذكرى انتصار أكتوبر وكتب على صفحته وقال كل سنة وإحنا منصورين وعقبال فلسطين. كمان النجمة إلهام شاهين احتفلت بانتصارات أكتوبر وكتبت على صفحاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي وقالت أكتوبر يوم العزة والكرامة والمجد. الله يرحم أرواح شهدائنا ويبارك لنا في جيشنا الوطني الأصيل القوي وتحيا مصر. أما مي فاروق هي كمان أحيت الذكرى 53 لانتصارات أكتوبر وقالت على صفحتها في ذكرى نصر أكتوبر المجيد تحية فخر واعتزاز لأبطال صنعوا نصرا سيظل خالدا في ذاكرة التاريخ. حفظ الله مصر جيشا وشعبا وتحيا مصر. ده بالنسبة للستوريز النجوم النهاردة. هنكمل مع بعض باقي أخبارنا ولكن نسمع الأول الكينج محمد منير وارجع لكم.

راديو تريندينج على الراديو 90 90، مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: منتخب مصر للشباب يتوج بلقب بطولة شمال أفريقيا لكرة القدم للمرة الرابعة في تاريخه بعد الفوز على الجزائر بهدفين دون رد. منتخب مصر لكرة القدم مواليد 2009 يدخل معسكرا مغلقا استعدادا للسفر إلى قطر للمشاركة في كأس الخليج للناشئين. ضمن منافسات كأس عاصمة مصر لكرة القدم يلتقي الأهلي مع بترول أسيوط وبيراميدز مع القناة في الخامسة من مساء الغد. الزمالك يواجه زد بينما يلعب سيراميكا مع المصري في الثامنة من مساء الغد بكأس عاصمة مصر لكرة القدم. النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يعلن رسميا اعتزاله اللاعب الدولي. ميسي يخوض مباراته الأخيرة بقميص منتخب الأرجنتين عندما يواجه منتخب بنين وديا في الثانية من فجر اليوم. وأخيرا ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم يلتقي في العاشرة إلى الربع مساء كرواتيا مع إسبانيا وإنجلترا مع التشيك.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90. على الراديو 90-90.
2: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة عالم.

0: جد
1: جد.
2: على الراديو 90 90 مستشفى 57 357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة عالم هدفها الحياة.
3: رجعت لكم مرة تانية وهقول لكم على مسابقتنا النهاردة. مسابقتنا نزلت بالفعل على صفحتنا على الفيسبوك الراديو 90 90. عايزاكم تقولوا لي كم فنان جسد شخصية السادات في الأفلام والمسلسلات. قولوا لي ثلاثة، يعني ثلاث أسماء فنانين جسدوا شخصية السادات في الأفلام والمسلسلات، وبرضو ممكن لو عايزين المسرحيات. اللي هيكسب معانا هيكسب أغنيتين متتاليتين في نهاية الحلقة للمطرب أو المطربة اللي بيحبهم. لسه مكملين طبعا كلامنا عن الفن والفنانين، وحلقة خاصة جدا عن انتصارات أكتوبر والفن دوره سواء المرئي أو المسموع من الحرب، وإزاي حافظ على اللي حصل إن احنا نوريه للأجيال الجديدة. مواقع التواصل الاجتماعي النهاردة لا صوت يعلو فوق صوت الاحتفال بذكرى انتصار السادس من أكتوبر. يمكن من وإحنا صغيرين اليوم ده كان ليه طقوس خاصة عند المصريين، يا إما العيلة كلها تروح تقضي اليوم في بانوراما حرب أكتوبر في مدينة نصر، أو إننا نقعد في البيت نشوف فيلم من الأفلام اللي حافظينها كلنا واللي وثقت فترة الحرب، زي أفلام كتير هنتكلم عليها بعد ما نسمع النشيد الوطني، وبعدها على طول نسمع حلقة جديدة من زي ما بقولك كده الأستاذة إسعاد يونس، وارجع لكم على طول.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90 90.
1: صدق بالله هتصدق إن شاء الله طبعا، بس قول لا إله إلا الله. صدق إن فيلم إشاعة حب كان مكتوب اصلا لاسماعيل ياسين، او النعمه كان هيعمل دور حسين اللي عمله عمر الشريف. قولي والمصحف، والمصحف والله زي ما بقولك كده كان المفروض يبقى فيلم بابطال تانيين خالص، حاجه كده ابن حميدو ستايل. بس اسماعيل ياسين بقى كان في عزه ومشغول في 500 فيلم و700 حاجه، ففاطين عبد الوهاب قرر حاجه تانيه خالص. فاطين كان في ذهنه من قبلها انه عايز يعمل فيلم كوميدي بممثلين اشتهروا بادوار تراجيديه، وتراجيديه من النوع الغميق اللي هم ابعد ما يكونوا عن الكوميديا. فلما اسماعيل اتشغل قال لك ايوه نشتغل على الموضوع ده. عمر الشريف ويوسف وهبي ابرز الفنانين دول وقتها، لكن كمان اختار في دور بنت سلطح باشا احسان شريف. اهي احسان شريف دي هي اللي حابه احكي لك النهارده حكايتها. احسان كانت مرات زكي طليمات اللي هو ارثر الطيب في فيلم الناصر صلاح الدين، فاكرينه؟ المهم انفصلوا وكل شغلها لحد الفيلم ده كانت تراجيديا. احسان مواليد حلوان، اهلها ربوها وعلموها ووصلت لحد البكالوريا اللي خدتها من مدرسه حلوان الثانويه، وكانت غاويه تمثيل، بس ما كانتش زي كتير من الفنانين اللي بيلفوا على الفرق كده. هي كانت من اسره عاديه مستقره، واغلب شغلها في البدايات كان مع فرق الهواه. اللي اكتشفها هو زكي طليمات، وبعدين اتجوزها وقعدت بقى تشتغل مسرح شويه، وبعدين انفصلوا، وبعدين ابتدت تنتظم في شغل السيما. زي ما بقولك كده
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90-90. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 لـ 2 بالليل على الراديو 90-90.

حكاية إنها بنت ناس دي خلتهم يستعينوا بيها في دور البنت الأرستقراطية المنفوخة نفخة كدابة، والكاركتر ده لزق فيها، وهي بصراحة كان شكلها كده وأنا كنت أعرفها شخصيا لأنها كانت جارتنا يعني. فحصرها الكاركتر ده في المساحة دي تقريبا، مع إننا مثلا شفناها بعدين في أدوار يعني مختلفة. إحسان هي أم أحمد زكي في النمر الأسود، ست فقيرة وغلبانة وقدمته حلو الدور الحقيقة. هي كمان الداية في فيلم البوسطجي اللي هي بتنقل أخبار البلد، وبرضو قدمته حلو، وغيره وغيره. هو إحنا بس عندنا مشكلة إننا مش بنلتفت لإمكانيات الممثل بجد، أول ما نشوفه في عمل أجاد فيه بنقوم نحلبه بقى في هذا الكاركتر، هذا العمل، هذا الموديل. يا ساتر على الحكاية دي بتنرفزني. المهم بدأت إحسان مشوار السيما بدري بفيلم إيه؟ بفيلم هدية مع محمود ذو الفقار، بس بعده محدش بقى بيديها أدوار أكتر من يمكن 5 سنين، لحد ما طلبوها في فيلم مع كمال الشناوي وشادية اسمه بين قلبين. فضلت تعمل الحتت الصغيرة لحد ما عملت دور بارز في فيلم أين عمري. أين عمري ده كان رواية لإحسان عبد القدوس طبعا كلنا عارفين، والفيلم كان بطولة ماجدة الصباحي وإنتاجها، ومشهور باسم عمه عزيز. عمه عزيز دي الجملة اللي كانت بتقولها ماجدة لزكي رستم، اللي هي إيه؟ قبل ما يتجوزها كان عمه عزيز، وإيه؟ وقبل ما تروح تعيش معاه حياة القسوة واللي بالك فيه ده، كان فيه مطلوب ممثلة تلعب دور أخت عمه عزيز العانس، وده دور صعب من ناحية التمثيل فعلا، والفنانات كانوا بيهربوا منه ليتشبهوا بيه وما يتجوزوش. فلما اختاروا إحسان ما ترددتش، الحقيقة عملت الدور كويس، ورجعوا للفيلم أهو اليوتيوب جنب إيدك، وده اللي خلاها حاضرة في الذهن. فلما فكر فطين في بنت سلطح باشا نطت إحسان في دماغه، وكلنا شفناها في الدور وفاكرين جملتها بلدي أوي يا حسين. من ساعتها وإحسان اشتغلت بصفة منتظمة في الأدوار اللي زي دي لحد ما توفت بعد ما عملت دورها في شهد الملكة آخر أفلامها. ربنا يرحمها ويرحم الجميع، والنبي كانت ست جميلة.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90 90. راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: رجعت لكم مرة تانية ولسه مكملين مع بعض راديو تريندينج على راديو 90 90، ومعكم غدير حسين، ومكملين كلامنا عن أكتوبر. أكتوبر ما دخلش التاريخ من خلال المدافع والعبور وبس، أكتوبر دخل بيوتنا من خلال صوت الأغنية. في الوقت اللي كان فيه الجندي بيحارب على الجبهة، كان الفنان بيحارب بطريقته، بكلمة، بلحن، بصوت أم فقدت ابنها، بصوت مطرب بيغني للوطن. أغاني أكتوبر مش مجرد أغاني وطنية، دي جزء من الذاكرة المصرية. يمكن إحنا ما عشناش لحظة العبور، ولكن أول ما بنسمع بس بسم الله الله أكبر أو عاش اللي قال، بنحس إننا رجعنا للحظة دي تاني. يمكن دول من أشهر الأغاني اللي ارتبطت بأجواء وذاكرة أكتوبر. بسم الله الله أكبر كلمات عبد الرحيم منصور وألحان بليغ حمدي، برضو من ألحان بليغ حمدي عاش اللي قال، غناء عبد الحليم حافظ وكلمات محمد حمزة، أحلف بسماها وبترابها، واحدة من أشهر الأغاني الوطنية في تاريخ مصر، أم البطل شريفة فاضل، واحدة برضو من أشهر الأغاني اللي بتأثر في الواحد، خصوصا أن هي عبرت عن مشاعر الأم المصرية تجاه ابنها الشهيد. رايحين رايحين برضو من الأغاني الوطنية مرتبطة بأجواء الحماس والانتماء في الفترة دي. الجميل بقى أن الأغاني دي لحد اللحظة دي بعد أكتر من 50 سنة، أول ما بتتسمع بنرجع لنفس الإحساس، إحساس الفخر والانتصار. لأن بعض الأغاني مش بس بتتسمع، بعض الأغاني بتفكرنا إحنا مين وإيه اللي حصل ومين دفع تمن اللحظة دي. ده بالنسبة للفن، إزاي ساهم من خلال الأغنية. هنروح برضو نتكلم إزاي ساهم من خلال العمل الفني على الشاشة، سواء دراما أو أفلام أو سينما. بس نسمع الأغنية دي وارجع لكم تاني.

0: إن القوات المسلحة المصرية قامت بمعجزة على أي مقياس عسكري.
1: أكتوبر 73، كل عام وأنتم بخير. الراديو 90-90.
2: راديو تريندينج على الراديو 90-90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
3: رجعت لكم مرة تانية، بفكركم ما تنسوش تكتبوا لي في مسابقتنا النهاردة، تجاوبوا عليها وتقولوا لي فنان جسد ثلاث مرات شخصية السادات، سواء في أي عمل درامية بقى، سينما أو دراما أو حتى مسرحيات. جاوبوا على صفحتنا على فيسبوك راديو 90-90 أو على واتساب 010-490-90-4. نروح نسمع الأغنية دي وبعدين نسمع الدقيقة الأولى من مازن سامي، وأرجع لكم مرة تانية.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل إلى قاعدة سول الجوية، وذلك في مستهل زيارة الدولة التي يقوم بها إلى جمهورية كوريا. كان في استقبال الرئيس السيسي لدى الوصول وزير البيئة الكوري ومدير المراسم الكورية وسفير حازم زكي سفير مصر في كوريا وأعضاء السفارة المصرية في سول. الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية أكد أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تعكس توجها واضحا من الدولة نحو تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره كشريك رئيسي في النشاط الاقتصادي. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية

0: ملموسة مع مواجهة مخاطره بضمانات فعالة. مجلس التعاون لدول الخليج العربية دنا اعتداء الميليشيات الحوثية على مطار الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي بجازان ومطار نجران الدولي في المملكة العربية السعودية. وأكد مجلس التعاون أن استهداف المطارات والمنشآت المدنية يمثل تصعيدا خطيرا، مؤكدا وقوف دول مجلس التعاون إلى جانب السعودية ودعمها الكامل في كافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها لحماية أمنها. فرنسا جددت دعمها لمنح القارة الإفريقية مقعدين دائمين في مجلس الأمن الدولي يتمتعان بجميع الحقوق الممنوحة للأعضاء الدائمين الحاليين بما في ذلك حق النقد الفيتو. وأكدت فرنسا أهمية تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لمعالجة النزاعات والتحديات الأمنية في القارة. جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية. اقتصاديا، البنك الدولي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025-2026 إلى 5.1% مقابل 4.3% في تقديراته السابقة. وأرجع البنك الدولي هذا التحسن إلى قوة أداء الاقتصاد المصري ومرونته في مواجهة التداعيات الاقتصادية للصراع الإقليمي. وقال البنك إن مصر نجحت في جذب تدفقات رأسمالية وتأمين إمدادات الطاقة، متوقعا استمرار تحسن الوضع المالي لمصر مع انخفاض عجز الموازنة وتراجع نسبة الدين العام. ورياضيا، فريق الزمالك فاز على أول أغسطس الأنجولي بنتيجة 33-26 في مستهل مشوار الفريق بدور المجموعات لبطولة إفريقيا للأندية لكرة اليد. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 24.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. أكتوبر 73، الكبرياء، العزة، الفخر.
2: في مثل هذه الأيام الخالدة حين نادى منادي الوطن لم يتردد رجال مصر لحظة واحدة في تلبية النداء، فارتدوا درع العزة وتسلحوا بإيمان راسخ لا يلين. وكانت عقيدة الشهادة أو النصر هي البوصلة المنظمة لكل خطوة وموقف. لم تكن الموانع الهندسية الحصينة ولا السواتر الترابية الشاهقة ولا خط بارليف المزعوم سوى رماد متناثر أمام عزيمة أبطال صنعوا من أجسادهم الطاهرة وأرواحهم الغالية جسورا حقيقية للعبور نحو الكرامة والحرية. لقد وقف الجندي المصري البسيط شامخا كجبل متمرد على الهزيمة يواجه المستحيل بصدر رحب وثبات عظيم ليخط بدمائه الزكية صفحات مجد تظل راسخة في ذاكرة الأيام ترويها الأجيال فخرا وعزة وتتعلم منها معنى أن تكون الأرواح رخيصة فداء لتراب هذا الوطن الطاهر الأبي الذي لم ولن ينحني أبدا.
3: وربما جاء يوم نجلس فيه معا لا لكي نتفاخر ونتباهى ولكن لكي نتذكر وندرس ونعلم أولادنا وأحفادنا جيلا بعد جيل قصة الكفاح ومشاق مرارة الهزيمة وآلامها وحلاوة النصر وأعماقها.
1: ذكرى نصر أكتوبر المجيد بالراديو 90-90.
4: الجيش في مصر والقرار بتاع الحرب والنتائج اللي تحققت عليه هي معجزة بكل المعايير وبكل الحسابات. ياخد القرار ويخش ويقاتل ويصمد ويحقق أكبر هزيمة. وبالمناسبة لا يمكن أبدا لا يمكن أبدا كان حد حيديك الأرض إلا بعد ما داء تمن الحرب الحقيقية. تمن الحرب الحقيقية.
1: أكتوبر 73، كل عام وأنتم بخير. الراديو 90-90.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7-9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام. الراديو 90-90.

0: راديو تريندينج على الراديو 90 90، مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.
1: مكملين حلقتنا من راديو تريندينج ومعاكم غدير حسين، ولسه بنتكلم عن انتصارات اكتوبر. لما بنيجي نتكلم عن نصر اكتوبر العظيم، مش بنتكلم بس عن حرب في كتب التاريخ، احنا بنتكلم عن ملاحم وقصص وبطولات وراها رجاله ضحوا بكل حاجه عشان تراب البلد دي. ضيفنا النهارده قصته حكايه تانيه خالص، نموذج بيجمع بين إبداع الفنان وعزيمة المقاتل البطل، ابن بورسعيد الباسلة اللي كبر وسط ضرب النار والعدوان ومارضيش إن هو يستنى سنه القانوني، وأسس فصيل للمقاومة الشعبية وهو لسه ما كملش 18 سنة، اتنازل عن اعفائه الطبي واتطوع كأصغر جندي شارك في حرب أكتوبر 73. معايا ومعاكم على التليفون المقاتل والفنان القدير أستاذ حمدي الوزير. مساء الخير وكل سنة وحضرتك طيب.
2: الخير، أهلا وسهلا بيك، كل سنة وانت والشعب المصري كله طيب يا رب.
1: طبعا يعني يا فندم حضرتك ابن بورسعيد، عشت طفولة يمكن صعبة جدا وسط نيران الحروب.
2: أشكرك جدا على التقديم الجميل دي، لأنك أنت فعلا بترجعيني من الطفولة. يعني
1: هو حضرتك تستاهلها وأكتر. الحقيقة حضرتك عشت في وسط نار النكسة 67، وحضرتك لسه عندك 17 سنة، عملت فصيل مقاومة، حفرت خنادق جنب بيتك.
2: ده حقيقي. أقولك على حاجة،
1: قولي.
2: حرب أكتوبر مش ابتدت في أكتوبر، حرب أكتوبر ابتدت في المقاومة
1: طبعا
2: بعد 67. واحنا بنقاوم، انا عملت فعلا اول فصيل مقاومه شعبيه في شارع الامين بورسعيد بعد 67 على طول. يعني من الخطا جدا ان احنا برضه نكسب، هي يعني مش نكسب، هي هزيمه نكسب لو احنا سلمنا البلد، لكن الجيش المصري العظيم طبعا ما سلمش البلد، حلنا ندافع عن نفسنا واحنا مدنيين وشباب. يعني
1: 17 سنه حضرتك، كنت 17 سنه
2: صحيح،
1: فيعني جت ازاي؟ احكي لي عن اللحظه دي لما جالك الاعفاء الطبي كمان.
2: لا مش اعفاء طبي على فكره، اعفاء تاجيل، هو تاجيل للدراسه.
1: للدراسه كنت حضرتك تقريبا ساعتها علشان الدراسه، فقمت قايل لا انا هروح وهكمل.
2: حصل.
1: الضابط في مكتب التجنيد قال لك ايه لما شافك مصر كده؟
2: والله بص يا، لحظه جميله. انا دخلت حتى في ناس شهود على الموضوع ده. يوم تنحى الرئيس عبد الناصر الله يرحمه، يعني كان مسلمنا سلاح عشان نقاوم بيه مدنيين شباب، وبعدين لموا مننا السلاح ده لان حصل تجاوزات فعلا. يعني فانا رفضت ان انا اكمل ان انا من غير سلاح ازاي، فخدني رحت انا وصديق ليا اسمه وفاء عبد الرحمن في بورسعيد، عايش حي ونرزق يعني، ومثل التجنيد كان كبير يعني كنا تبعه. فرحت الشباك طردوني لان عايز صغير معايا تاجيل يعني، طردوني. فانا زعقت بصراحه يعني، شاب متحمس وبلدنا محتله وكده
1: وطنيه. ده
2: كان مدير لجنه منطقه التجديد معدي شافني، قال له ما تقول الولد ده. طبعا راجل عميد وكان ضابط كبير، وكان مش ما كانش قاعد في مكتب، كان قاعد في مكتب هنجر صاك، لان كل البلد كانت كده يعني. فاخدوني ليه قال كده بزعالي، هو بيقول لي مالك في طول؟ عايز احارب. الراجل تحول من حد كبير قوي الى طفل، الله يرحمه لو كان مات. قال لي تعالى، فوعدني قدامه كل شيء وفطرني. قال لي انا عجبني قوي احساسك،
1: حماسك.
2: طبعا لا البلد كانت حاجه ثانيه، والجيل اللي احنا جيلنا ده هو اللي شال الليله يعني. يعني كل سنة هم طيبين، كل سنة والأصدقاء والمقاتلين وكل مصر طيب يا رب.
1: هو كمان يعني حضرتك خدمت في سلاح المهندسين العسكريين، كنت محظوظ. أيوة. وكنت مقاتل بطل، أنا خدمت تحت قيادة رمز من رموز مصر وشهيد اللواء أحمد حمد.
2: أنا لسه قال لحضرتك في نفس اليوم ده سلاح المهندسين العسكريين في بني يوسف التي يأخذها الشهيد أحمد حمد يعني الله.
1: إحساسك إيه وأنت تحت قيادته؟
2: لا احساس كل الشعب المصري يعني، شعب كل جيل يعني كان متحمس، كل كان منفعل، كل جيل كان يتمنى التحرير، كل جيل يعني مش انا بس. انا بكلمك وانا حاسس احساس طبيعي جدا ان مش انا بس اللي كان متحمس، كل الشعب المصري نساء ورجال وكله حقيقي فتره. بس انا بعتبر ان الفتره دي اللي بنتني انسانيا.
1: هو حضرتك عايزة أعرف منك برضو لو في موقف إنساني أو درس اتعلمته منه وانتوا بتجهزوا للكباري العايمة اللي عبرتوا عليها من سينا.
2: المواقف دي مش أنا اللي أحكي عليها، المواقف دي مهما قلت لك مش قادر أوفي يعني. مثلا أنا فاكر مثلا إن كان عندنا نقيب اسمه عادل محمد سيد، ده اللي علمنا، كان هو نقيب وإحنا عايز سؤالين حاجة كده من الجنة. عادل محمد سيد كان من الجنة
1: الله يرحمه. في برضو تفصيلة مهمة كده في خدمة حضرتك العسكرية، وهي أنك كنت جزء من خطة التمويل والخداع.
2: حصل.
1: فكرة بقى أنك يعني احكي لي، يعني استدعي لي كده.
2: لا فجأة استدعوني وقال لي أنت ما تخرج، عشان كان عندي تأجيل برضو عشان كان لي أخويا بيحارب على لكن فجأة قالوا لي روح، وبعدين فجأة قالوا لي تعالى. ما كناش نعرف الخداع الاستراتيجي ولا حاجة، احنا ما كناش نعرف، وده الصح طبعا. لأن هو كان عامل اخداع. وعلى فكرة قائد الفترة دي كنت لسه بقول صديق ليا وزعيم فيها اللي هو سعد الدين الشاذلي، فريق سعد الدين ان شاء الله يرحمه، هو كان رئيس أركان الحرب يعني.
1: تمام.
2: هو كل حاجة يعني.
1: طب أول لحظة عرفت فيها إن أنت هتعبر دلوقتي، يعني قلت قبل كده إن أنت بكيت من الفرحة.
2: ما أقدرش أعبر.
1: أنت قلت إن أنت بكيت من الفرحة ساعتها.
2: كل مش أنا.
1: الشعب مش كله.
2: كل الجنود وكل القوات المسلحة المفروض هذا الجيل يكرم حتى ينتهي حياته. جيل شال الاستنزاف وشيل شال الحرب وشال 73 هو اللي بنى الدولة دي، جيلي أنا الحمد لله يعني.
1: بعد السنين دي كلها، بعد ما قدمت أدوار وبصمات مهمة جدا في السينما والدراما المصرية، المقاتل حمدي الوزير يحب يقول إيه النهاردة لشباب الجيل الجديد عن قيمة تراب الوطن وإزاي نحافظ عليه؟
2: لا مهما قلت مش هيكفي الوطن حقه. الوطن ده شيء في العقيلة مهما كان. بقول لهم خلي بالكم بلدكم بس، لأن أنا عارف كويس قوي مدرك تماماً أن طول التاريخ المؤامرات على مصر. فبقول له الجيل الجديد حافظوا على وطنكم بس، لأن احنا جيل حافظنا على وطننا وسلمنا الوطن للجيل الجديد يعني.
1: بشكرك جدا جدا الفنان القدير والبطل المقاتل أستاذ حمدي الوزير، شرفتني ونورتني وذكرتنا كده بأيام فخر هتفضل عايشة جوانا طول العمر.
2: شكرا لك.
1: طبعا حكايات رجالة أكتوبر ما بتخلصش، هتفضل دايما هي المدرسة اللي بنتعلم منها يعني إيه انتماء وإرادة ما بتعرفش حتى المستحيل. خليكم معايا، هرجع لكم بعد الفاصل اكمل معاكم بقيه كلامنا عن الفن والفنانين وكمان حرب اكتوبر.

0: حين تمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس الصعب واجتياح خط بارليف المنيع وإقامة رؤوس جسور لها على الضفة الشرقية من القناة، بعد أن أفقدت العدو توازنه كما قلت في 6 ساعات.
1: اكتوبر 73، كل عام وأنتم بخير. الراديو 90-90.
2: على الراديو 90-90
3: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها.

رجعت لكم مرة تانية ولسه مكملين مع بعض راديو تريندينج على راديو 90-90. النهاردة زي ما قلت لكم لا صوت يعلو فوق صوت احتفالات ذكرى انتصار 6 أكتوبر، واتكلمنا عن الأغاني. فلو الأغنية حفظت صوت الانتصار فالسينما حفظت صورته. من أول ما انتهت حرب أكتوبر بدأ الفنانين وصناع السينما يحاولوا يوثقوا الحكاية. كل فيلم اختار زاوية مختلفة للحرب بطريقة مختلفة. يمكن لما كنا بنتفرج على الأفلام بالليل يوم 6 أكتوبر وإحنا قاعدين كعيلة كده في يوم الأجازة، أفلام كتير بتفكرنا بيها زي الطريق إلى إيلات، رصاصة لا تزال في جيبي، وغيرها من الأفلام اللي هتفضل محفورة في ذاكرة كل المصريين. فرصة بقى بما أننا النهاردة بنحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر، عايزاكوا تفتكروا معايا مين، أو سؤالنا النهاردة في الحلقة مين اللي جسد شخصية السادات في 3 أعمال فنية من الفنانين. ابعتولي الإجابة على 010-490-904 أو على صفحتنا على الفيسبوك الراديو 90-90. هنكمل مع بعض باقي الأفلام. في مثلا فيلم أغنية على الممر اللي تعرض سنة 72 قبل الحرب بسنة واحدة بس، جسد بطولات الجيش المصري في حربه لاسترداد أرض سيناء، وأحداثه كانت بتدور حوالين فصيلة مشاة مصرية تم حصارها بعد 67، وإزاي رفضوا الاستسلام ونجحوا أن هم يدفعوا ويحموا واحد من أهم الممرات الاستراتيجية في سيناء. والفيلم كان من إخراج علي عبد الخالق وبطولة محمود ياسين وصلاح قبيل وصلاح السعداني طبعا مع حفظ الألقاب. أما سنة 74 معظم الأفلام اللي تم إنتاجها في السنة دي كانت عن حرب أكتوبر، منها الرصاصة لا تزال في جيبي بطولة محمود ياسين طبعا نجو إبراهيم ومن إخراج حسام الدين مصطفى. في نفس السنة كمان كان في إنتاج لفيلم أبناء الصمت بطولة أحمد زكي ونور الشريف وميرفت أمين وسيد زيان ومن إخراج محمد راضي. فيلم بقى الوفاء العظيم ده كان بطولة نجلاء فتحي وكمال الشناوي ومحمود ياسين، كان إخراج حلمي رفلة. كمان حرب الاستنزاف كان ليها نصيب كبير من إنتاجات السينما، هقول لكم عليها بس بعد ما نسمع أم البطل وارجع لكم تاني.

طرح.

0: في يوم العزة والكرامة، تحية فخر وإعزاز لكل من شارك في حرب أكتوبر المجيد. كل عام وأنتم بخير. الراديو 90-90. راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90-90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90-90 FM.
1: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 29 ليلا 18. حالة الجو نهارا صافي ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 12 كيلومتر في الساعة ليلا 16 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 51% ليلا 64%. ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا: الإسكندرية نهارا 26 ليلا 21، شرم الشيخ نهارا 29 ليلا 23، الغردقة نهارا 29 ليلا 23، بورسعيد نهارا 26 ليلا 21، وأسوان نهارا 34 ليلا 22.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90-90.

سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

مع الدكتورة لميس جابر. 50 شاي كل يوم جمعة الساعة 5 مساء على الراديو 90 90.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في اي مكان من على موبايلك من ابلكيشن الراديو 90 90. نزل الابلكيشن من اب ستور او جوجل بلاي. اسمع واعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: راديو تريندينج على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علا هدفها الحياة.
2: يلا نكمل باقي كلامنا عن الدراما والسينما في أكتوبر. وكنا وصلنا أن الدراما كان ليها نصيب كبير، أو كان في نصيب كبير من إنتاجات السينما المصرية وقت حرب الاستنزاف، منها فيلم حكايات الغريب اللي أنتج اللي هو بطولة طبعا محمد منير ومحمود الجندي وحسين الإمام، وإخراج إنعام محمد علي سنة 92، وكمان فيلم الطريق إلى إيلات اللي تم إنتاجه سنة 94، ده كان بطولة عزة العلايلي، نبيل الحلفاوي، صلاح ذو الفقار، وكمان أفلام تانية كتير، منها فيلم حائط البطولات اللي أنتج سنة 98 من بطولة محمود ياسين وفاروق الفيشاوي، وهو من إخراج محمد راضي. أخيرا بقى أو آخر فيلم جسد الوقت ده أو حرب الاستنزاف كان فيلم الممر اللي تم إنتاجه سنة 2019، وهو من إخراج أحمد عز، من تمثيل أحمد عز وأحمد رزق وهند صبري ومحمد فراج وإياد نصر، مجموعة كبيرة حقيقة، ومن إخراج شريف عرفة. يمكن السينما ما قدرتش تنقل لنا كل اللي حصل في أكتوبر، ولكنها قدرت تحتفظ لنا بجزء من إحساس الناس اللي عاشوا في اللحظة دي. جندي مستني، أم خايفة، حبيبة مستنية حبيبها، صحفي بيحاول ينقل الحقيقة. في النهاية شاشة السينما بقت واحدة من الأماكن اللي حافظت على ذاكرة الانتصار، ولازم نوريها للأجيال الجديدة عشان يعيشوا اللحظات دي مرارا وتكرارا. ده بالنسبة للأعمال الدرامية اللي جسدت حرب أكتوبر. تعالوا بقى نسمع أغنية. طلبتوا مني الحقيقة، أنتوا عمالين تطلبوا مني أغاني، فعايزة أشغل لكم أغلب الأغاني اللي أنتوا طالبينها. طلبتوا رامي جمال، فتعالوا نسمع له الأغنية دي وأرجع لكم على طول.

0: انتصار حافل لجنود بواسل بذلوا أرواحهم فداء للوطن، فرحلت أجسادهم وبقيت أعمالهم ذكرى نصر أكتوبر المجيد. كل عام وأنتم بخير. الراديو 90-90. على الراديو 90-90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: وصلنا مع بعض لفقرة ما يفوتكش، فما يفوتكش يوم 8 أكتوبر احتفالية خاصة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر في المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية. بيقدمها القسم الخاص بذوي القدرات الخاصة في مركز تنمية المواهب. وما يفوتكش يوم 16 أكتوبر حفل أوركسترا وتريات الأوبرا في مسرح سيد درويش في اسكندرية. وكمان ما يفوتكش يوم 4 نوفمبر حفل أنغام في مدينة الثقافة والفنون في العاصمة الجديدة. ده بالنسبة لبعض أخبارنا في ما يفوتكش. نسمع أحمد جمال وارجع لكم تاني.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90
1: مستشفى 57 357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.
2: عايزة أفكركم بمسابقتنا النهاردة. عايزاكم تقولوا لي أسماء ثلاث فنانين، كل فنان منهم يكون جسد شخصية السادات في عمل فني. جاوبوا على 010-490-90-4 ده الواتساب، أو على صفحتنا على الفيسبوك الراديو 90 90 على بوست راديو تريندينج. نروح نسمع هاني عادل وارجع لكم تاني.

0: على مر التاريخ يكون لدى المقاتل المصري دون سائر مقاتل الأرض عقيدة قتالية راسخة بأهمية كل حبة رمال من أرض الوطن. تلك العقيدة تتوارثها الأجيال عبر الزمان وإلى يومنا هذا، وستظل راسخة إلى الأبد.
1: وما زلت أقول
2: قسما بالله،
1: العين بالعين
2: اللي حيقربناها،
1: والسن بالسن، والعمق بالعمق،
2: لا أشيل من فوق وش الأرض.
0: أكتوبر 73، كل عام وأنتم بخير. الراديو 90-90، راديو تريندينج على الراديو 90-90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة عالية هدفها الحياة.
3: كده خلصت حلقتنا النهاردة من راديو تريندينج، واللي كسبت معانا هي بهيرة أحمد، وكانت عايزة أغنيتين لأم كلثوم الحقيقة، فأنا اخترت لك أغنيتين يا رب يعجبوكي. بكده تكون خلصت حلقتنا. حكايات أكتوبر وأبطالها عمرها ما هتنتهي، هتفضل دايما هي النور اللي بيفكرنا إن طول ما فينا نفس بلدنا دي قوية بينا وعزيمتنا، ومفيش عندنا أصلا في قاموسنا كلمة مستحيل. كل سنة ومصر وأهلها وجيشنا بألف خير، وكل سنة وأرواح شهدائنا الأبرار في الجنة ونعيمها. كنت معاكم غدير حسان، ورب أكون كنت ضيفة خفيفة عليكم الساعتين اللي فاتوا. نتقابل على خير يوم الاثنين اللي جاي، بتشرف بيكم كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل. أقول لكم دلوقتي سلام، ما تنسوش بعدي على طول هيكون معاكم مازن سامي في جولة إخبارية جديدة وحصاد إخباري جديد من 11 لـ12 في آخر اليوم، وقبلها على طول هيكون معاكم في الدقيقة الأولى. خليكم دايما متابعين الراديو 90-90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يصل إلى سول في مستهل زيارة دولة لكوريا الجنوبية. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يستعرض محاور جلستي رعاية الموهوبين والشباب والرياضة ضمن منتدى مصر 2026. موقع منتدى مصر 2026 يسجل أكثر من 8 ملايين مشاهدة و300 ألف زائر خلال 4 أيام. الإفراج عن 1906 من النزلاء من مراكز الإصلاح بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر. مصر تقود مبادرة لاعتماد أول قرار بمجلس حقوق الإنسان حول الذكاء الاصطناعي. الاتحاد الأفريقي يدعو لوقف التدخلات الخارجية وتدفق الأسلحة للسودان وتهيئة الأجواء لبناء السلام. واشنطن تدعو لتعزيز التنسيق بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لإنهاء النزاع في السودان. البنك الدولي يؤكد استمرار تحسن الوضع المالي لمصر مع انخفاض عجز الموازنة. ضمن منافسات كأس عاصمة مصر لكرة القدم يلتقي الأهلي مع بترول أسيوط وبيراميدز مع القناة في 5 من مساء الغد. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 24.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر. أكتوبر 73 الكبرياء، العزة، الفخر.
2: حين تنطق الآثار وتحكي الشواهد المادية تتجسد الملحمة الوطنية بكل تفاصيلها المثيرة أمام أعين الزائرين، وكأنها تقع الآن أمامهم بكل تفاصيلها النابضة بالحياة. ففي المتاحف العسكرية المصرية العريقة تقف المعدات والأسلحة الثقيلة التي خاضت المعركة صامتة ولكنها هادرة بالبطولات والذكريات، وتحيط بها الوثائق الأصلية والخرائط الميدانية الدقيقة وملابس الأبطال التي تفوح بعطر التضحية والفداء. إنها الذاكرة الوطنية الحية التي تحرس تاريخ الأمة من

0: أقف أمامكم لكي نتفاخر معا ونتباهى بما حققناه في 11 يوما من أهم وأخطر بل أعظم وأمجد أيام تاريخ
1: أكتوبر 73. كل عام وأنتم بخير. الراديو 90-90. في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر، موضوع، حدث، معلومة ومعرفة، نقاش لكل المجالات، سياسة، اقتصاد ورياضة، كل ده وأكتر في آخر اليوم على الراديو 90-90.
2: يا مساء الفل على كل مستمعينا مستمع الراديو 90-90 في يوم جديد ومدعوم بملفاتنا في برنامجكم برنامج آخر اليوم. بنكون موجودين دايما ويوميا مع حضراتكم من الساعة 11 لحد الساعة 12 علشان نعرف مع بعض كل تفاصيل الأخبار ومستجدات الساعة. ملفتنا النهاردة من إعداد زميلتي العزيزة والمتميزة الأستاذة غريد مصطفى، وفي رئاسة التحرير الأستاذ محمد الصنباطي، وبتشرف بوجودي وتقدمها مع حضراتكم. بكون معكم أنا مازن سامي. حلقتنا النهاردة بتتكلم عن النصر، بتتكلم عن ذكرى انتصارات أكتوبر، بتتكلم عن كل مشاعر الفخر اللي دايما بنشعر بيها بداية من شهر أكتوبر، مش هنقول من يوم السادس من أكتوبر، لا بداية من شهر أكتوبر. كل المشاعر اللي بيحس بيها كل مصري على أرض الوطن، امتنانه برجوع الأرض، امتنانه بالنجاح، امتنانه بالفخر اللي بيشعر بيه كل يوم وهو على أراضي مصر، وانتصار أكتوبر واللي كان من ضمن الأسباب والعوامل في جنودنا البواسل اللي ضحوا بحياتهم ودمائهم بتروي الأرض حتى هذا اليوم. كل التحية وكل التقدير لأهالي الشهداء وأهالي الأبطال اللي ضحوا بأرواحهم علشان نحتفل مع حضراتكم في هذا اليوم في ذكرى أكتوبر. مستمرين مع حضراتكم في الذكرى رقم 53 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة. هنعرف ونتابع مع بعض كل أجواء الاحتفالات. هنروح لخبراء عسكريين نستعيد مع بعض ذكرياتهم في المعركة. كمان هنروح للمحللين السياسيين وهنتكلم عن تدوينة السيد الرئيس النهاردة في تدوينة التهنئة اليوم لكل مصري. كمان هنتكلم عن ذكرى معركة الكرامة والقوة والانتصار، وهنعرف مع بعض كل التفاصيل الخاصة بهذا اليوم المميز وبهذا الاحتفال العظيم، واللي هيكون بين ايدين حضراتكم من خلال كل ملفاتنا النهاردة على مدار الحلقة من الساعة 11 لحد الساعة 12. ولكن في الاول خلونا نطلع فاصل، خليكم معنا.

0: آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90-90.
1: مستمرين في احتفالنا بهذه الذكرى العظيمة، ذكرى نصر اكتوبر المجيد، الذكرى رقم 53. بنتكلم عن تدوينة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتقديمه لخالصة تهنئة لشعب مصر العظيم وقوتنا المسلحة الباسلة على انتصار اكتوبر. كمان بنتكلم مع ضيفي العزيز الكاتب الصحفي الأستاذ عبد الله حسن، رئيس تحرير ورئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط الأسبق، عن كل تفاصيل احتفالاتنا بهذه البطولات والتضحيات. أستاذ عبد الله، أهلا بيك.
2: أهلا بيك.
1: أهلا بسيادتك يا فندم. يعني في البداية بنتكلم عن هذه المشاعر الكبيرة وفرحة مصر بالانتصار، وعلى الرغم من احنا بنتكلم ان دي الذكرى رقم 53، الا ان مشاعر الفخر ما زالت مسيطرة، وكأن هذا اليوم يعني بنعيد ذكراه وبنعيد كل مشاهده كل عام. فدور الصحافة المصرية لترسيخ هذه المشاعر وهذا الشعور الكبير بالفخر لكل الأجيال القادمة قبل أيضا وأثناء وبعد معركة النصر، وتأثيرها في توعية المصريين بالمعركة والانتصار والبطولات.
2: الحقيقة طبعا أنا على المستوى الشخصي يعني سعيد جدا جدا، كل سنة في نفس التوقيت ببقى في منتهى السعادة وبسترجع الأحداث، لأن أنا كان لي الحظ أن أنا حضرت المعارك 73. أنا خلصت كلية أداب القاهرة قسم الصحافة سنة 72 وتجنت أخذت الجيش، فكان ترتيبنا في التوزيع أن أنا جيت في اللي هو الخامس في الفرقة 19 على الضفة وربيع لقناة السويس مباشرة. طبعا احنا في القاهرة وكنا في الجامعة، في تتذكر رغم مرور 53 سنة على النصر الكبير ولكن كأنه كان امبارح.
1: صحيح.
2: فرحة عامة عند الناس سواء اللي حضروا أو اللي ما حضروش من الاحتفالات والفرح. ولكن واحنا في الجامعة في سنة 72 لما رئيس السادات الله يرحمه قال احنا السنة دي هنكون عامل حسم وهنحارب، وجاء في آخر السنة قال احنا مش هنقدر نحارب عشان في ضباط في العلاقات الدولية. طبعا احنا كشباب بقى متحمسين وبتاع في الجامعة ومطلعين مظاهرات وازاي ومش ازاي وكده، وبعدين خلصنا في يونيو 73 اتخرجت الدفعة. كانت التعليمات بقى ان الدفعة دي كلها تتجند تطلع على الجبهة، انتوا قاعدين عايزين متحمسين وعايزين تحاربوا، طب اطلعوا الجبهة بقى عشان تشوفوا الوضع على الطبيعة وتشاركوا وتكونوا كده. فاتجندنا هنا في القاهرة وطلعنا على المهم. وصلت هناك فوجئت بقى، اول يعني احنا ليس من سمع كمن راى، يعني كنا سامعين الجو في الجبهه مش عارفين، انما لما رحنا هناك لقينا قدامنا احنا طبعا في الضفه في الجانب الضفه الغربيه من القناه، وقدامنا على طول مواصله في منطقه الشلوفه اللي هي في السويس، الضفه الشرقيه اسرائيل، الخط بارليف قدامنا والعالم الاسرائيلي مرفوع والعساكر اللي واقفين بيتمنظروا ويتنططوا. طبعا حسينا بالمهانة وحسينا ان احنا ازاي الوضع ده ازاي من سنة 67 لحد دلوقتي 6 سنين والدنيا بالشكل ده. وطبعا القوات بقى موجودة كانت في فنادق كلها تحت الارض، وناس موجودين من 66 ومكملين بقى لهم 6-7 سنين، وكانت الحالة يعني صعب. المهم يعني لما بدأنا مش تطول كتير في الحتة دي، انما احساس بقى بالمهانة وان احنا الواحد بقى يعني بصراحة حسينا ان احنا ما كناش جارين بالكلام ده لما شفناه على الطبيعه. الى ان بقى طبعا شويه تمرينات وتدريبات وبعدين كان بقى رئيس السادات بيعمل عمليه الخداع الاستراتيجي، اعلن كده ان احنا مش هنحارب، عندنا السلاح، الروس مش راضيين يدونا الاسلحه المتقدمه، الوضع الدولي والوضع العالمي والدنيا ومش عارف ايه وكده هوت. وجينا واحنا هناك في شهر 6 شهر 7 جت تعليمات الناس المجندين من سنه 66 انهاء خدمتهم ويطلعوا يمشوا. كان في مجموعه فعلا فدول طلعوا، واتنشر خبر في الجرايد ان سرح دفعه، فمعنى ذلك ان مفيش حرب. بعد اسبوعين ثلاثه يا جماعه اللي عايزين يروحوا يعملوا عمره رمضان بعتوا لنا كشوات بقى اساميهم بقى ظباط وبتاع يعملوا. فالكلام ده كله ادى انطباع عام ان مفيش بقى حرب والدنيا نايمه. فبالتالي ده كان عمليه خداع استراتيجي لحد ما فوجئنا قبل الحرب بيوم، قال لك استعدوا عشان العبور بكره. وطبعا احنا معانا السلاح واستعدينا، وكان في قبل كده كذا مناوره الى ان حصل. قاعدين متحفزين بصراحة. طيران عدى علينا في قناة السويس على ارتفاع منخفض، لقينا الطيارات داخلة بحوالي مثلا 200 طيارة داخل من جوه في قلب سينا، واحنا شايفين بالعين المجردة الضرب جوه الدخان وضربوا بقى في المواقع. قعدنا طبعا فرحة غير عادية وسعادة، وكان يعني أيام كلها تاريخية مجيدة بشكل رائع جدا جدا.
1: يعني نقدر نتكلم كمان يا فندم ان في هذا التوقيت اللي سيادتك ذكرته، احنا بنتكلم عن ان خلاص كان في حالة عامة بان مصر مش هتحارب وان الموضوع اصبح شبه منتهي امام العالم كله، ولكن حضرتك ذكرت ان في لحظة الامور تغيرت وخلاص احنا هنحارب. حضرتك تفتكر في هذا التوقيت بعد سماع هذا الخبر المشاعر المسيطرة، هل كنا بنتكلم عن خوف ولا حماس ولا فرحة بان اللي كنا مستنيينه ودايما بننادي بيه رجع؟
2: بالضبط بالضبط، لان فعلا كانت الفترة لما رحنا هناك بقى في اخر 2000 في اخر 72 الناس موجودين بقى لهم 5-6 سنين ضباط وعساكر، فيعني لقينا حالة من اليأس منتظرين عايزين بقى يعني ينتهي الموقف ده على ايه، عايزين وعايزين شايفين ان الجو العام مفيش حرب، ناس بتطلع بتنهي خدمتها، ناس رايحين يعملوا عمره، فكان في حاله من اللي يعني كده. ولكن جينا في الاخر قبلها بقى بكام يوم حسينا ان العمليه جد، اجتماع قائد اللواء، ضباط قاده الكتاب جايين بالليل سهرانين، شايفين تحركات كده غير عاديه لحد ما حصل بتاع. فكان يوميها نفسكم احنا كنا نازلين في الفوق الثاني في العبور، عاملين موجات، موجه اولى وموجه ثانيه. انا كنت في الموجه الثانيه، الموجه الاولى اللي هم كانوا على الميه على طول بتاع بعض العساكر لما لقوا الطيران عدى منطين المسافه بين في القناه الممر المائي ده العرض بتاعه حوالي 150 متر يعني مثلا زي اي حمام سباحه. فلقينا ينطوا عاموا ومعاهم سلاحهم والشده بتاعتهم في الميه عشان يعدوا الناحيه الثانيه. بس استنوش، فكانت فرحة. وطبعا كان الاستعدادات بقى المتابعة كان قبل الحرب في ناس حصل كناش احنا عارفين بقى الكلام ده، مجندين انما تالي كان في قوات خاصة تم ابرارها قبل الحرب باسبوع في سيناء بالليل بطيارات من كده اتعدوا، وكان مهمتهم ان هم انا بيجيب النبال من اللي عاملينها على امتداد القناة، طبعا عندهم معلومات على المكان المركز الرئيسي بتاعها، سدوا الانابيب دي بحيث ان هي لما اسرائيل كانت متوقعه ان الحرب منفتحين على النبال على سطح الميه في قناه السويس، السد دي فما فيش، وهم متابعين تحركات بقى القوات في سيناء. فبالتالي تم العبور بسلاسه بسرعه بفرحه غير عاديه. والتسلل بقى كده، وبعدين دخلوا على المجموعه في الاولانيين، خط بارليف قدامنا بقى كان معمول بالخرسانه وعاملين بقى سقف حديد وبتاع مكيف، وقاعدين اخر روان العساكر، واحنا عندنا الجنود اللي كانوا على الجبهه على خط القناه على طول بيحكوا لي ان لما بيجوا بالليل عايزين يخشوا يناموا في الخندق يلاقوا ميه القناه ناشعه في الارضيه وعايزين يناموا، فبقى ينشلوا الميه يفضوها وبعدين يفرشوا المشمع عشان يناموا فترة الليل عشان يبدأوا. بينما عندك في الجانب الثاني لما دخلنا شوفنا الدوشم دي، ده حاجة يعني مبنية بشكل، فكانت الفرحة غير عادية. طبعا اتفتح بقى الساتر الترابي بتعمل الممر بتعمل الكوبري، وجات دخلنا احنا بعد كده بقى، وكانت يعني وكانت مشاعر سعادة غامرة،
1: أسود متعطشة للقاء الفريسة يعني بعد كل هذا الانتظار. يعني خلاص لقيت الفريسة والحلم بيتحقق وبقت موجودة، ما بقتش قادرة انها تستنى ولو لحظة زيادة. عشان كده حضرتك بتقول ان كان في يعتبر سعادة عارمة، مش خوف او قلق من المعركة زي ما كنا بنتكلم في اي وضع طبيعي، لا هو كل الجنود كانت متعطشة ومنتظرة تسمع ساعة الصفر عشان تبدأ تحقق الحلم اللي بقالها سنين مستنياه في هذه اللحظة. يعني
2: غير عادية كل الكتائب والجبهة والدنيا بقى، يعني ما يعني في خسائر في العبور ما كانش في اي خسائر تذكر، يعني حصل بعد كده ما بيهاجموا بقى النقط القوية في القوات، كان بيضربوا القنبلة الدخان على الخط بارليف ده، فالعساكر الإسرائيليين يطلعوا والقوات بتاعتنا واقفين، اللي يطلع ينشوه يموتوه، ففي لما الجو هدي فدخل وكان الضباط قبل العساكر فالضابط داخل ومعاه البنديه بتاعه الالي وكده، فكان واحد عسكري اسرائيلي مستخبي في الممر بتاع الخندق ده ومعاه سمك بقى بتاعه، فلما دخل الضابط لقى ده في وشه هو ضربه بالسمك في بطنه، وكان الرائد الرائد محمد زرد الله يرحمه شهيد استشهد بطل فرق فيه دفعة البندقية الاهلي موته في الحال، واحنا الجنود سحبناه بقى بره واتنقل بسرعة للاسعاف بس طواف استشهد يعني. دي كانت الحالة الوحيدة اللي انا شفتها استشهاد كده، بس من الفرحة بتاعت القوات والسعادة
1: طلعنا بقى على طول فوق
2: وارفع العلم شلنا العلم الاسرائيلي اللي اتكسر ورموه واتحط علم مصر قدامه مرفرف، وكان ده هذا المشهد طبعا. على امتداد خط الجبهة من الديفرسوار لغاية السويس حوالي كام كيلو الاستعادة دي كانت في كل الوحدات
1: أكيد، وما زال هذا المشهد بالتأكيد محفور في ذاكرة سيادتك
2: كأنه مبارح.
1: أكيد أكيد، لأن هذه المشاعر بالانتصار والفخر اللي كفيلة تعيش أكتر من 100 مليون مصري لمدة تزيد عن 53 ذكرى أنه هو يفضل يفتكرها، فبالتأكيد كل أبطالها اللي شاركوا فيها يفضلوا يتذكروها مدى الحياة وتفضل تتناقل جيل بعد جيل. أولا أنا حابب أشكر سيادتك على أن حضرتك جزء من هذا التاريخ العظيم وجزء من هذه الفرحة، يعني يعتبر هي سبب كبير منها يعود لسيادتك ولكل الزملاء اللي كانوا سبب ان احنا نفضل متشرفين وفخورين بهذه الذكرى. ثانيا يعني اشكر سيادتك على هذه التفاصيل، الكاتب الصحفي الاستاذ عبد الله حسن، شكرا جزيلا يا فندم.
2: الله يخليك، كل سنة ومصر دائما بخير وبصحة تقدم دائما ان شاء الله
1: باذن الله. شكرا جزيلا
2: الله يخليك، اهلا بك.
1: لسه مستمرين مع حضراتكم على تغطيتنا في راديو 90 وذكرى حرب اكتوبر المجيده، نطلع فاصل ونرجع لكم مره تانية.
0: الراديو 90 هواها مصري. الحفله مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90

0: دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام. من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90-90.
1: في الوقت ده كان الخسائر كتير، الضحايا سقطوا قتلى او مصابين كانوا بالالافات، وبالتالي ده كان بالنسبه لهم امر غير مستعدين لتكراره مره تانية. واذا كان الجيش المصري قدر يعملها مره فهو هيبقى قادر يعملها كل مره.
0: أكتوبر 73، كل عام وأنتم بخير. الراديو 90-90. آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90-90.
2: ما زلنا بنتابع مع حضراتكم كل تفاصيل ذكرى نصر اكتوبر المجيد. بنتكلم عن 53 عام، ب 53 ذكرى بنعيش فيها كل مشاعر الفخر والفرحة بهذا الانتصار الكبير. وبنروح مع حضراتكم لسيادة اللواء أركان حرب الدكتور إبراهيم عثمان الخبير الاستراتيجي. سيادة اللواء أهلا بسيادتك يا فندم معانا على هواء راديو 90-90.
3: يا أهلا وسهلا أستاذ مازن، وأهلا بالسادة المستمعين، وكل سنة ومصر كلها طيبة بذكرى حرب أكتوبر المجيد
2: بإذن الله. يعني في بداية الأمر طبعا حضرتك تابعت تهنئة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للشعب المصري والقوات المسلحة المصرية، والقال فيها أننا اليوم بنستحضر بكل فخر تضحيات أبطالنا والذين سطروا بدمائهم ملحمة خالدة في تاريخ الوطن. فلو نروح لدلالات هذه الرسالة في هذه المناسبة العظيمة ومدى توافقها مع المشهد الإقليمي واللي بيدي درس في الحقيقة لكل شعوب العالم، ازاي بنقدر نتكلم عن تضحيات كبيرة قدرت انها تعيش لمدة تفوق اكتر من 50 سنة.
3: بالطبع يعني رسالة السيد الرئيس واضحة جدا، ان مصر تقدم الشهداء، تقدمها بتضحية وبفخر. فاذا مصر في وسط هذه التحديات بتقول للعالم كله احنا قدمنا وما زلنا نستطيع ان نقدم لنحفظ امن قومي مصر. لان الامن القومي المصري استاذ مازن عمرنا ما فرطنا فيه
2: طبعا.
3: ومصر مرت بعصور كثيره، وعلى فكره الجيش المصري دخل 955 معركه لم يهزم في معركه قط، لم يهزم في حرب قط. اما المعارك حضرتك تبقى عارف ان الحرب جواها معارك، يعني ممكن حرب تنتهي مثلا ب 30 معركه، ب 35 معركه.
2: صحيح.
3: ممكن معركه تفقدها، لكن انت بتفقدها عشان بتناور عشان تكسب حاجه تانية، عشان تكسب الحرب اجمالا. مصر دخلت 955 معركه عمرها ما اتهزمت في اي حرب نهائيا. هذا دي رقم واحد. رقم اثنين ان مصر بتحارب بعقيدة، لان مصر عقيدتها الراسخة الدفاع عن أرضها والدفاع عن المصالح المصرية، وان هي النصر او الشهادة، مفيش حل ثالث، يا ننتصر يا نستشهد. فاحنا بنحارب عن ارضنا ولا نعتدي على احد، فاحنا بندافع عن ارض، بندافع عن عرض، بندافع عن كرامة، بندافع عن مصالح مصرية سواء داخل مصر او خارج مصر بندافع عن مصالحنا بشتى الطرق، لكن بنلتزم بالاسلوب والقوانين الدوليه
2: طبعا.
3: لان دائما مصر ثبات السياسه عندها ان احنا دائما بنرمي الى السلام، نميل دائما الى السلام ولا نستخدم القوه الا بحكمه، بحكمه بالغه لصون كرامتنا ولصون الامن القومي. فالرساله واضحه ان مصر جاهزه للتضحيه في اي وقت، والرساله واضحه للجميع. وهذه ذكرى نموذج حرب اكتوبر وروح اكتوبر بالصبر والصمود للشعب المصري، اللي الرئيس جمال عبد الناصر لما تنحى في 67 الشعب كله طلع وقال له لن تتنحى يا سيادة الرئيس، واحنا طالبين منك هدفين. هو الشعب بتاعنا المصري اللي حط اهداف الحرب، قال له عايزين نستعيد كرامتنا ونستعيد ارضنا. وبدأ الرئيس جمال عبد الناصر حتى توفاه الله سنة 70 وهو يجهز لحرب 73. وعلى فكرة في شهر 6 نفسه اللي هو يونيو 67 حصلت معركة رأس العشي ب 30/6، ورفع وتم اختبار الجيش المصري، ورفعنا العلم المصري على منطقة كبيرة في منطقة جنوب بور فؤاد اللي هي معركة رأس العش، وفضلت معانا من 67 لحد 73 بفضل نقيب وبعض الجنود. تمكنوا من تدمير 8 دبابة من 11، رجعوا ال 11 جالهم كتيبة 36 دبابة دمروا منها 22 دبابة. رجعت الدبابات قوات الصاعقة دعمنا بواسطة المجموعة 39 للشهيد إبراهيم الرفاعي البطل الشهم الذي قام بعمليات كثيرة أثناء من 67 إلى 73، وفضلت هذه القوات موجودة حتى حرب 73 التي عبرنا فيها واقتحمنا الخط الذي لا يقتحم. خط برليز ده كان عبارة عن خط رهيب، واخدين فيه خبرة جميع الخطوط اللي اتعملت في الحروب العالمية، الخطوط الألمانية والخطوط الفرنسية، وجابوا الخبراء اللي بنوا الخطوط الألمانية والفرنسية بنوهم خط برليز بفكرة رئيس الأركان أيامي حاليم بارليه. وبالتالي كانوا متوقعين ان جميع المهندسين في جيوش العالم لو اتجمعوا ما يقدروش يقتحموا هذا الخط، وهذا كان فكرهم.
2: ما يعرفوش ان الجيش المصري هيجي بشويه شويه هيهدم هذه الاسطوره.
3: طبعا خطه خداع بسيطه فرقت ما بيننا وما بينهم، وزائد التخطيط الجيد زائد التدريب الجيد القوي والدقيق على التنفيذ. وكان التنفيذ يعتبر سيمفونيه موسيقيه في التنفيذ، فيش خطأ من حد، فيش خطأ نهائي. الكل كان نفسه 6 سنين منتظر هذه اللحظه
2: طبعا.
3: منتظر لحظه النصر، لان النصر بيبقى جوه الجنود قبل ما يحاربوا، لان دي كرامه الشعب المصري. وطول عمرنا ننتصر، والتاريخ كله لو حضرتك بصيت على التاريخ هتلاقي الانتصارات كثيره في تاريخ الجيش المصري والشعب المصري. قطز ما استناش هناكو لما يجيله، هناكو دخل بغداد ودخل وعمل ايه في المعتصم بالله، ثم رمى لهم الكتب في مكتبه بغداد رماها في النهر، ثم دخل دمشق، ثم دخل فلسطين وبعت الرسل لقطز على ان استسلموا والا. راح قطز عامل ايه؟ دبح كل الرسل وعلق رؤوسهم على ابواب القاهره، وخد الجيش كله على فلسطين وهزموا، وفضل يطارد فيه، وانتهت الامبراطوريه المغوليه بقطز. انا عايز اقول ان مصر مش من النهارده، مصر طول عمرها. وحرب 73 نموذج للجندي المصري اللي كان هو باعتراف اعدائنا، باعتراف شارون نفسه قائد المنطقه الجنوبيه اللي قال مفاجاه حرب 73 هي الجندي المصري.
2: صحيح، وده يمكن اللي بنشوفه بالفعل يا فندم، واللي يدعونا للفخر لمدار أكتر من 53 سنة، وبيخلينا دايما بنحتفل وبنحكي كل هذه القصص عشان ندي عبرة لكل الأجيال المصرية أنها تعيش دايما في عزة وكرامة وفرحة بتستمر دائما وأبدا في ذكرى هذا اليوم. اللواء أركان حرب الدكتور إبراهيم عثمان الخبير الاستراتيجي، بشكر سيادتك جزيل الشكر على هذه التفاصيل.
3: شكرا أستاذ مهدي.
2: شكرا جزيلا. لسه مستمرين مع حضراتكم، فاصل سريع ونرجع لكم مرة ثانية.
4: إذا تمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس الصعب واجتياح خط بارليف المنيع وإقامة رؤوس جسور لها على الضفة الشرقية من القناة بعد أن أفقدت العدو توازنه كما قلت في 6 ساعات.
5: اكتوبر 73، كل عام وأنتم بخير. الراديو 90-90. الراديو 90-90. هواها مصري.
6: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي، علشان

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية كارفور.

0: حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90.90. آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90.90.
1: رجعنا لحضراتكم مرة تانية، ودلوقتي بنروح في ذكرى انتصرنا في 6 أكتوبر للأزهر والأوقاف. بنتكلم عن شيخ الأزهر واللي استقبل وفدا من أبطال حرب أكتوبر، كمان الكنيسة المصرية واللي اتكلمت عن أن روح أكتوبر ستبقى محركا لعزيمة المصريين. دلوقتي خلونا نروح لزميل عمر عبد الجواد مدير تحرير جريدة الجمهورية ومسؤول الملف الديني لراديو 90.90 عشان يكشف لنا مزيد من التفاصيل. أستاذ عمر أهلا بيك. أهلا بسيادتك، يعني في البداية كنا حابين نعرف أبرز تفاصيل وملامح احتفال الأزهر بذكرى نصر أكتوبر المجيد.
2: كان نفسي والله أتكلم في الذكرى دي بشكل مفصل، بس الوقت أنا عارف عندكم زارق كما بلغوني يعني. لكن اللي أنا عايز أقول عليه إن مصر كلها فرحانة. فرحانة بإيه؟ فرحانة بإن إحنا بنعيد ثاني مرة إعادة المشهد اللي إحنا عشنا وأجدادنا وأبائنا عاشوا عشان خاطر يعيدوا للشعب والأمة العربية الكرامة. ليه أعادوا للشعب والأمة العربية الكرامة؟ ليه؟ لأن هم دول خير أجناد الله في الأرض، وده مش كلام عادي. في مسجد عمرو بن العاص اللي في البسطاط، كان عمرو بن العاص كان بيجتمع في خميس العهد بالمصريين ويقول لهم إن سمع النبي عليه الصلاة والسلام عمر بن الخطاب بيقول في مرض موت، وبيقول لهم إذا من تفتح عليكم مصر من بعدي فاتخذوا من أهلها جندا كثيفا. أبو بكر ليه؟ قالوا ليه؟ قالوا أنهم خير أجناد الله في الأرض. قالوا ليه؟ لأنهم وأزواجهم وأبنائهم في رباط إلى يوم القيامة. الجيش عايزين نعلم الولاد يا أستاذ مازن بالمختصر المفيد، يعني إيه الخيرية بتاعت الجيش المصري؟ إيه خير أجناد الله في الأرض؟ كل طفل مصري، كل شاب مصري، كل رجل مصري هو جند من جنود الله تعالى في الأرض. الجيش المصري ده هو اللي استطاع أن يحمي العقيدة الإسلامية من ساعة ما التتار حصل وجه وحطم كل الدنيا كلها، محدش وقف في وشه غير المصريين. المصريين والجيش المصري هو الجيش الذي يحمي البلاد ويحمي العباد. جيش عقيدته إما النصر وإما الشهادة. جيش قاتل في حرب أكتوبر وهو صائم. جيش رفض أن يفطر مع أن له رخصة الفطر في رمضان، وأضطر مقاتلوه أن يقاتلوا وهم صائمون، وأن يلقوا الله تعالى شهداء وهم صائمون. لو أنت رجعت لغزوة بدر وبص الحرب أكتوبر وحط الاثنين جنب بعضهم هتلاقي دي هي دي. ده هو ده المصير، هو المصير، والرجال هم الرجال، ونفس الإرادة ونفس العزيمة. وبإذن الله تعالى كل مصر وكل مصري ومصرية بخير وسلامة وعافية واستقرار وأمن وتقدم بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله. زميل عمر عبد الجواد مدير تحرير جريدة الجمهورية مسؤول الملف الديني للراديو 90.90، شكرا جزيلا يا فندم.
2: شكرا.
1: دلوقتي بنروح كمان للزميلة وفاء وصفي نائب رئيس تحرير مجلة روزا اليوسف ومحررة شؤون الكنيسة للراديو 90.90 عشان تكشف لنا عن التفاصيل من الكنيسة المصرية. يا أستاذة وفاء أهلا بيكي.
3: يا مازن،
1: كلها طيبة بإذن الله. يعني في الأول كنا حابين نروح لتهنئة الكنائس المصرية في ذكرى نصر أكتوبر المجيد وأبرز ملامحها.
3: طبعا يا بس النهارده كلنا تابعنا ازاي الكنائس بدات اجراءها الساعه 2:05 النهارده بتوقيت العبور، والهينو ده تقليد احنا بقينا بنعمله يعني كان البابا شنوده بداوا في 6 اكتوبر 74، والى هذا الوقت احنا دايما بنحاول نعمله دايما. بنقول ان الشعب المصري كله فرحان وفخور بالإنجاز اللي اتعمل وفي وقت صعب جدا. والحقيقة انه قداسة البابا تواضروس أكد انه هتفضل ذكرى اكتوبر او روح اكتوبر هي هتفضل هي المحرك الدائم لعزيمة المصريين بكل اطيافهم عشان ينهضوا بوطنهم، خاصة كل التحديات اللي بتحيط بينا داخليا وخارجيا، لكن روح اكتوبر هي اللي هتفضل المحرك الاساسي لابناء هذا الوطن. وطبعا ان الكنيسه المصريه بكل اطيافها هتفضل من جهتها داعمه لكل يعني كل القدرة والعطاء اللي بتديها لخدمة الوطن، هي هتفضل سند ومعين في طريق الحفاظ على وحدة الوطن الداخلية وبناء تماسك المجتمع المصري. طبعا كل الرسائل دي أكدت عليها كل الطوائف المسيحية الثلاثة. بالحقيقة طبعا احنا دايما بنجدد ونقول انه نصر اكتوبر ده هيفضل فخر واعتزاز لكل المصريين، والحقيقة ان كله دلوقتي بيشتغل على حاجة واحدة، انه يزرع فرحة النصر دي في النشء الصغير اللي ما سمعش وما شافش وما حضرش، علشان هي دي دايما زي ما قدس البابا قال هي هتفضل المحرك الاساسي اللي بتنهض وهي بالوطن واللي بتحميه دايما يا رب.
1: بالتأكيد كل الشكر لزميلة وفاء وصفي نائب رئيس تحرير مجلة روزا اليوسف ومحررة شؤون الكنيسة للراديو 99، شكرا جزيلا.
4: وربما جاء يوم نجلس فيه معا لا لكي نتفاخر ونتباهى، ولكن لكي نتذكر وندرس ونعلم أولادنا وأحفادنا جيلا بعد جيل قصة الكفاح ومشاق، مرارة الهزيمة وآلامها، وحلاوة النصر وآمانها.
5: اكتوبر 73، كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 90. آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90 90.
1: رجعنا لكم مرة ثانية وما زلنا مستمرين مع حضرتكم في تغطية ذكرى نصر أكتوبر. أجواء احتفالية كبيرة في مطروح وواحد سيوة، إكليل زهور على قبر الجندي المجهول، واحتفالات متنوعة في المدارس والمكتبات. هيكشف لنا عن هذه التفاصيل الزميل الإعلامي محمد عمران جيري مراسل الراديو 90 90 في مطروح وسيوة. أستاذ محمد أهلا بيك.
6: اهلا استاذ مازن، واهلا بكل المستمعين الكرام، وكل عام وحضراتكم بخير.
1: يعني في البدايه لو توصف لنا فعاليات احتفالنا بنصر اكتوبر المجيد في واحد سيوة.
6: طبعا يعني منذ بدايه شهر اكتوبر وواحد سيوة بتشهد الاحتفالات، سواء من خلال المدارس او المعاهد الازهريه، وايضا في مكتبه مصر العامه في سيوه. على مستوى محافظه مطروح ايضا يتم تنظيم العديد من الفعاليات، وطبعا اليوم محافظ مطروح وقائد المنطقه الغربيه العسكريه ومدير امن مطروح يضعون اكليل الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول، احتفالا بالذكرى 53 لانتصارات اكتوبر. وضع اللواء أركان حرب دكتور محمد سلمان محافظ مطروح، يرافقه اللواء أركان حرب بشير أحمد عبد الفتاح قائد المنطقة الغربية العسكرية، واللواء عمرو جمال مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح كلين من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بالكيلو 10 على الطريق الدولي الساحلي مطروح الإسكندرية، وقرأوا الفاتحة ترحما على أرواح شهداء الوطن. ايضا في مدارس واحد ومدارس محافظة مطروح يعني هناك تركيز كبير من خلال الإذاعة المدرسية على ان تكون حول انتصارات اكتوبر واسترداد ارض سيناء الغالية، وايضا من خلال يعني التربية الفنية يقوم الاطفال بالتعبير عن هذه المناسبة من خلال الرسومات والمجسمات المختلفة في إطار العمل على ترسيخ خيام الولاء والانتماء لدى النشء والشباب. وأيضا في قطاع المعاهد الأزهرية تم تخصيص جزء من الحصص للحديث عن بطولات سيناء ومكانة سيناء في التاريخ، وأيضا التركيز على الإذاعة المدرسية وتثقيف وتوعية أبنائنا وبناتنا بدور قوتنا المسلحة والجندي المصري في استرداد أرض سيناء، وأيضا الدبلوماسية المصرية العريقة.
1: صحيح، كل الشكر لسيادتك ضيفي العزيز الزميل الإعلامي محمد عمران جيري مراسل الراديو 90 90 في مطروح وواحد سيوة. شكرا جزيلا يا فندم.
6: شكرا جزيلا.
1: لسه مستمرين مع حضراتكم في هذه المشاعر، مشاعر الفخر والنصر، واللي موجود عند كل مصري سواء بيسمعنا دلوقتي او لا. المهم ان هو يكون موجود على ارض الوطن او حتى بالخارج وهو بيحتفل معنا بهذا اليوم.

0: آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90 90.
1: كل عام ومصر في نصر، كل عام وكل مستمع راديو 90 90 وكل مصري سواء على أرض الوطن أو بالخارج يشعر بكل فخر وبكل عزة وبكل انتصار عند ذكر يوم 6 أكتوبر. هذا اليوم العظيم اللي ليه تشكيل خاص في وجدان كل مصري يقدر يفتخر بتاريخ بلاده من أكتر من 53 سنة، والحد أكتر من 53 سنة جايين، ومئات السنين كمان هنفضل نحكي ونروي قصص لجنود شاركوا في أولا رفعة اسم مصر، ثانيا في أن احنا نقدر نتذكر هذا اليوم بسبب مجهوداتهم وبسبب دمائهم اللي روت أرض هذه البلاد. كل عام ومصر بخير، كل عام ومصر في نصر. قبل ما نختم وقتنا مع حضراتكم، خلونا دلوقتي نروح لآخر أخبارنا وبنتكلم فيها عن حصادنا الإخباري، واللي فيها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل بسلامة الله إلى قاعدة سول الجوية في مستهل زيارة الدولة اللي بيقوم بها إلى جمهورية كوريا، حيث كان في استقباله لدى الوصول وزير المناخ والطاقة الكوري ومدير المراسم الكورية، كمان السفير حازم زكي سفير مصر وأعضاء السفارة المصرية في سول. كمان بيعقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مباحثات مع الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ، ويشارك في مائدة مستديرة مع رؤساء وممثلي كبرى الشركات الكورية، وبعدها يزور ماليزيا ثم اندونيسيا. اصدر كمان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بشان العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم، ده بمناسبة احتفالنا بعيد القوات المسلحة الموافق 6 أكتوبر 2026. السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية قدمت التحية لأبطال القوات المسلحة وشهداء مصر بذكرى انتصارات أكتوبر. كمان قالت في تدوين على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، في ذكرى انتصارات أكتوبر نحيي أبطال القوات المسلحة وشهداء مصر. كمان نشرت فيديو عبر حسابها الرسمي بيبرز الاحتفاء بأبطال القوات المسلحة وتكريم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لهم، موجهة التحية لأبطال القوات المسلحة لكل شهيد وجريح من أبناء الوطن وكل زوجة وكل أم. كمان بيحيي النجم اللبناني وائل جسار والنجمة المغربية جنات في صعيدنا الغنائي والفني حفلا غنائيا داخل دار الهيئة الهندسية في مصر الجديدة يوم الجمعة 9 أكتوبر الجاري، ده احتفالا بذكرى نصر أكتوبر. وكمان طلاب مدارس محافظة بورسعيد اصطفوا اليوم بعلم مصر على امتداد نحو 3 كيلومتر احتفالا بذكرى 53 لانتصارات حرب أكتوبر. يعني بنتكلم عن كل الفئات، بنتكلم عن كل كمان الجنسيات، و يعني بنتكلم عن شعور مشترك ما بين أبناء مصر وكمان كل أبناء الشعوب العربية. بجانب هذا بتواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور رضا الوكيل احتفالاتها بذكرى انتصارات 6 أكتوبر، وبتعقد صالون ثقافي بعنوان صوت الوطن صلاح جاهين وفؤاد حداد، وبتقدم الهيئة المصرية العامة للكتاب بمناسبة الاحتفال بالذكرى رقم 53 لانتصارات أكتوبر خصومات بتصل ل 20% على إصداراتها، ده في مختلف منافذ البيع التابعة لها، إلى جانب طرح مجموعة من الكتب والإصدارات اللي بتتناول حرب أكتوبر. بعد ختمنا هذه التغطية عن حرب أكتوبر، اقتصاديا بتشهد الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس صباح اليوم مراسم وضع حجر أساس للمرحلة الثانية من مشروع شركة فانوراد للأجهزة المنزلية بمنطقة السخنة الصناعية داخل نطاق المطور الصناعي تيذا مصر. ورياضيا جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة حرص على تهنئة لاعبي منتخب مصر للشباب مواليد 2007، ده عقب تأهله إلى كأس أفريقيا تحت 20 عاما بعد الفوز على نظيره الجزائري بهدفين دون رد، وفي المباراة اللي جمعت المنتخبين على ملعب هيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة 5 والأخيرة من التصفيات. كمان ضمن منافسات الجولة الأولى في بطولة كأس رابطة الأندية بتقام غدا مباريات بيراميدز أمام القناة في 5 مساء، وفي نفس التوقيت بترول أسيوط على موعد مع الأهلي. كمان الزمالك بيلتقي مع زد في الثامنة، وسيراميكا كليوباترا بتقابل المصري في نفس التوقيت. أما أخيرا وليس أخيرا في حالة الجو، الهيئة العامة للأرصاد الجوية أعلنت أن طقس الغد خريفي مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة الحار على الوجه البحري والقاهرة الكبرى. أما درجات الحرارة العظمى في القاهرة غدا بإذن الله 30، أما الصغرى 18. حلقتنا انتهت للأسف مع حضراتكم، ولكن شعورنا بالفخر مازال مستمر، مازال متجدد على مدار السنوات اللي عشناها واللي لسه هنعيشها بإذن الله، وهنفضل نحكي فيها لأبنائنا وأحفادنا إزاي هذا اليوم سطر تاريخ جديد. هذا تاريخ مش مكتوب بالحبر، مكتوب بدماء كل شهيد، دماؤه روت أرض هذا الوطن، وروت هذه الرغبة الكبيرة اللي سمعتوها على مدار هذه المداخلات، واللي كانت حبيسة في قلوب كل جندي مصري كان بيتمنى اللحظة واليوم والدقيقة اللي هياخد فيها بطاره زي ما بنقول، ويقدر يحقق النصر في أكتوبر علشان يكون من ضمن التواريخ الهامة في تشكيل مصر، في تشكيل هذا البلد، في تشكيل هوية كل مواطن مصري بيشعر بالفخر عند ذكر هذا اليوم. خلصت حلقتنا النهاردة من برنامجكم آخر اليوم على هوا راديو 90، واللي كانت من خلال أعداد زميلتي العزيزة والمتميزة دائما الأستاذ غريد مصطفى، في رئاسة التحرير الأستاذ محمد الصنباطي. تشرفت جدا بوجودي واحتفالي مع حضراتكم في هذا اليوم على هوا راديو 90 في برنامجكم برنامج آخر اليوم. غدا بإذن الله هيتجدد اللقاء مع زميل آخر في برنامجكم برنامج آخر اليوم، وهيتجدد الملفات من الساعة 11 ولحد الساعة 12. أما أنا دلوقتي بشكر حضراتكم على طيب المتابعة، وبتمنى لكم يوم سعيد، ودمتم مستمعين للراديو 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يصل إلى سول في مستهل زيارة الدولة لكوريا الجنوبية. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يتابع إجراءات تأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية. مصر تقود مبادرة لاعتماد أول قرار بمجلس حقوق الإنسان حول الذكاء الاصطناعي. الجامعة العربية تدين هجمات الحوثيين على السعودية وتحذر من تهديد الممرات المائية. تحالف دعم شرعية باليمن يعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه جنوب المملكة العربية السعودية. قطر تؤكد استمرار جهود الوساطة بين واشنطن وطهران. الولايات المتحدة تنفي مزاعم إيرانية بسقوط مروحية تابعة للبحرية الأمريكية في البحر الأحمر. فرنسا تؤيد منح إفريقيا مقعدين دائمين بمجلس الأمن ويشمل حق الفيتو. الاتحاد الأفريقي يدعو لوقف التدخلات الخارجية وتدفق الأسلحة للسودان وتهيئة الأجواء لبناء السلام. البنك الدولي يؤكد استمرار تحسن الوضع المالي لمصر مع انخفاض عجز الموازنة. ضمن منافسات كأس عاصمة مصر لكرة القدم يلتقي اليوم الأربعاء الأهلي مع بترول أسيوط وبيراميدز مع القناة في الخامسة مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 24.
0: الدقيقة الأولى.

أنا ولعبت يا غالي واتبدلت الأحوال وركبت أول موجة في سكة الأموال لا روح لأول واحد احتجت له في سؤال كسر بخاطري ساعتها

0: ميرسي. نشوفكم ان شاء الله غير مره. ثانك يو. ميرسي.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 90.90.
1: يا رايح